0: والتوثيون المدعومون من طرف إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد وقطعهم طريق إمداد حيوي يربط تعز بعدن حيث المقر المؤقت للحكومة الشرعية بحسب ما أفادت به مصادر أمنية، وذلك بعد أيام من القتال العنيف في تعز ومحيطها قتل خلالها أكثر من 70 شخصا. سيطرت القوات الفيدرالية الإثيوبية على مدينة ميكي لعاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منها، وأزرت الجيش قوة السلام في تيغراي وهي ميليشيا محلية مشكلة من مشاقين عن جبهة تحرير تيغراي المتمردة باتوا يوالون سلطة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، بينما دعت مصر وإريتريا والصومال والسودان وهي دول مجاورة لإثيوبيا ولا خلافات معها دعت خلال قمة في مدينة العلمين المصرية الأحد إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية وفق ما جاء في إعلان مشترك صدر بعد القمة. في الانتخابات البرازيلية يتقدم السيناتور فلافيو بولسونارو بشكل كبير على الرئيس لويس إغناسيو لولا دا سيلفا بعد فرز نحو 1/3 الأصوات الأحد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية. السيناتور اليميني حصل على أزيد من 49% من الأصوات مقابل أزيد من 42% من الأصوات للولا، في حين لم تتجاوز نسب المرشحين الآخرين أرقاما أحادية. وختاما، وعلى وقع صفارات الإنذار وضربات روسية بالمسيرات والصواريخ، زار المستشار الألماني فريدريش ميرتس كييف والتقى بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي البلدان، وقع صفقة أسلحة بقيمة 1,500,000,000 دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة، وتشمل الاتفاقية أسلحة للطائرات المسيرة القتالية ودعما لقطاع الطاقة الأوكراني المتضرر بشدة والذي تستهدف روسيا لقطع التدفئة والكهرباء خلال أشهر الشتاء شديدة البرودة، وفق ما كتب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على منصة إكس. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منت علي باقي برامج دعات ميديا، أتمنى لكم إلى اللقاء.
1: حديث المجتمع، كل قضية لها أكثر من وجه.
2: هذه الشائعات المرافقة،
1: نسمع، نناقش، نفهم. حديث المجتمع مع فرحان عياش، قبل أن نكون رأياً فلنفهم. من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: السلام عليكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم، أنتم معنا على ميديا
1: ميديا سبوتلايت منتصر.
0: إذن على بركة الله مستمعينا الكرام، ثم لتترفقون اليوم أينما كنتم، تنرحب بكم في هذا الموعد الجديد تلقى معكم فيه كل سبت وأحد في دعم الساعة الثالثة إلى حدود الساعة الرابعة مع برنامجكم الجديد سبوتلايت، اللي غنبداو قبل ما نتعرفوا على الضيفة ديالي مع السيدة فيروز زوروني.

الجديد اللي هو بريليود اي فوغ المقام بفضاء باب الرواح بالرباط. عتاب بن جلون ضيفتي على ميديا او ايكفوريا.

روائع مايكل جاكسون بيلي جين. نحن معكم على ميديا مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. أنتم استمع إلى برامجكم سبوتلايت، بعد قليل نستقبل الفنانة التشكيلية عيطان بن جلون اللي غتكلمنا على آخر معرض التي تعرض الآن برواق باب الروح بمدينة الرباط. غنواصلوا مع سيدي وصالك أنغام.

أنتم في الاستماع لبرنامجكم سبوتلايت. بعد قليل ضيفتي الفنانة التشكيلية ابنة القصر الكبير اللي ارتبطت جزء مهم من مسارها بمدينة طنجة عطاف بن جلون، غتكون معايا اليوم باش نتكلموا على المعرض الجديد ديالها اللي تتنظم

بفضاء باب الرواح اللي انطلق يوم الجمعة وهي معنا اليوم الأحد باش تكلم لنا على هذا المعرض والأهداف ديالو وكيفاش خدمت عليه وكذلك تكلم لنا على شراكة مع فنانة من السنغال اللي خدمت كذلك معها في هذا المعرض اللي كان فيه واحد نوع من الحوار الفني أنتا جيرمان جاي ديستينغ تيك تيك.

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

كنت على يقين بأن عشرات من آلاف كانوا ينتظرون، وكنت على يقين بأن النقاش الجاد له أنصاره، والأرقام التي تحققت في العددين الأول والثاني من هذا الموسم خير دليل. شكرا لكل من يعبر ويعبر ويبعث لنا بملاحظاته، أستقبلها كما لو أني للتو بدأت الاشتغال في هذه الحرفة. من أهل هذه الحرفة أستضيف اليوم فهد بن شمسي، يشتغل ويجتهد ويحاول، وله الجديد من له الجديد ييسر لي سبل فتح النقاش، وممثل وموسيقي في البدء أكسسواريست، وقريبا سيناريست ومخرج. أعرف كيف بدأ ولا أدري حقا أين وكيف سيتوقف، لا أريده أصلا أن يتوقف. في السينما شاهدته مؤخرا في بعض من الأعمال، وفي الموسيقى جولاته في المغرب وخارج المغرب تلقى النجاح. فهد بن شمسي هنا في الاستوديو. رسالة أخيرة أختم لهذا التقديم، أختار ضيوفي نعم، لكن هم أيضا من يختارون المكان الذي يعبرون منه وفيه. Le savoir est une arme et une arme reste une arme. لنعبر.

0: نسيت على راسي بالشعر. نسيت على راسي بالشعر.
1: ما بقيتيش هكذا.
0: بارك عليهم.
1: شوف الشباب لا يدوم. ولو انك راك مازال تبارك الله.
0: لا هو كبير كبير.
1: ايوا ما كبير غير الله.
0: اييه.
1: سي فهد بشمسي. نهار كبير هذا مرحبا بك.
0: اي نعم.
1: مرحبا بك. انت معايا اليوم هنايا لانك واحد من الفنانين القلائل اللي عندهم فعلا جديد. اللي كيفتح لي النقاش ولو ان عندنا غير واحد 26 دقيقة. جديد في التمثيل، مشاركة في أعمال مغربية وأجنبية، وأيضا في الموسيقى. حفلاتك ما شاء الله تجرى في الغالب بشبابك مراقة سولد أوت، وجولة جديدة قريبة فهد في المغرب وأيضا خارج المغرب في ليون وباري. مازال نتكلموا على هذا الموضوع، بالتالي كاين ما يتقال، غير هو غتوسع معايا خاطرك شي شوية وقبل عليه.
0: الله يسخر الله يسخر.
1: واخا باش نبداو
0: اللي بغيتي.
1: اللي بغيتي
0: لا ابدا باش ما بغيتي
1: دابا في هذا الموسم الجديد.
0: لا ابدا انت
1: ابدا واسيدي بالايجاب الموسيقى.
0: لا ابدا بالخايب. ابدا بالخايب ما عندك بالايجابي. ما كاينش بزاف نحيدو علينا
1: الايجاب. واخا نمشيو نبداو بالسينما. نبدا بعدا بواحد التهنئه. انتظرت مده طويله باش نقولها لك وجها لوجه السيفات. دور مهدي
0: وي
1: في
0: ديزير.
1: ديزير قلت الخالي ديال سي فوزي بن سعيدي. الفيلم كان تقدم في عرض عالمي اول في مهرجان كان فئه اسبوعي السينمائيين لا كازي دي سينياس. عرض كبير في مسرح لا كروزيت في واحد الظروف
0: زوينه
1: احترافيه بالمعنى الكبير. نعطيو الناس نفس بعدا غير من المقطع التقليدي ديال هذا الفيلم.
0: سلفتي شنو
2: اليوم؟ اش درتي بها؟
3: درنا بها العرس، بقى واحد شويه درت بها شي معيزات.
4: انا خذت الزربيه دابا، الشهر الجاي غتصيفط عا 5000.
3: اشنو درتي من الفلوس؟
2: جي بغيت ندير شي مشروع ساعه مرضات للوالده.

0: تبدلش. حنا اللي تبدلنا.
1: حنا اللي تبدلنا.
0: ايه
1: فكرني بإيطوري سكولا فواحد
0: مانيفيك فوزي.
1: وي هنا في هذا الفيلم فوزي بن سعيدي كنبان لي كنكون
0: كتكون مزيان
1: مزيان
0: سير سير.
1: هنا في هذا الفيلم هذا فوزي بن سعيدي والعرض العالمي اللي كنت شفته معاكم في كان كما قلت في ظروف شوف ظروف احترافيه اللي كيتشرف اي فنان انه يشوف العمل ديالو في ديك المكان هذاك وديك الاستقبال بديك الطريقه هذيك. واخا فهاد الفيلم هذا فوزي بن سعيدي خلى وراه المجال الحضاري اللي احتضن غالبيه الاعمال ديالو في السنوات الاخرى وفلت من السطوه ديال الفضاءات المغلقه وعطى شخصيته فرصه التحرك في واحد الفضاءات مفتوحه. صورها باتقان وباسلوب كيقترب من داكشي اللي سبق اعتمدوا في الفيلم الطويل الاولي ديالو ميل موا الف شهر. السخريه ديال بن سعيدي على طريقه بن سعيدي فيها شويه من الياس سليمان في الزمن الباقي دو تايم ذات ريمينز. المهم السخريه ديالو حضرات وحضرات ايضا جديه كترافق تحركات ديال فهد بن شمسي وعبد الهادي
0: طالب
1: مهدي وحميد.
0: وي
1: وشكلتي صراحه واحد الثنائي. شوف الخدمه ملي كتكون متقونه كتكون متقونه حتى في العين الانسان اللي كيتفرج كيرتاح. شكلتي واحد ثنائي بناء عليه المخرج مشروع استرداد قروض صغرى من مقترضين لا حول لهم ولا قوه ولكن حتى الاشخاص اللي مسخرين اللي هما نتوما حتى نتوما راكم كتعيشوا
0: طول في الفصحى شويه ما بديتش كنتلف
1: كنتلف ما سيدي هنا غادي نحبس. واخا ويستان كوميديا على طريقه فوزي بن سعيدي كنظن باننا متفقين بان اكثر مخرج كيكرمك لحد الان في المغرب في السينما هو فوزي بن سعيدي. البقية أغلبهم ما كيعرفوش يصوروك أو أنت ما كتعطيهمش أو ما كتفهمش شنو كيطلبوا منك.
0: تخي بون معلم تخي بون كيستيون. نو ما كيعرفوش يصوروني جو سي با هي لا كومبليسيتي. شنو هي لا كومبليسيتي مع فوزي كتعاون بزاف. الانسجام مع فوزي كيعاون بزاف. كيشوف فيا كنفهم واش بغى يقول كندير شي حاجه كنشوف فيه كيفاش شاف فيا واش داز ديك الحاجه ولا ما دازتش. غير برمشه عين كنفهم واش بغى داكشي اللي بروبوزيت ولا لا. وهو فاش كيشوف فيا انا فاش كنكون فاش كنسالي ولا سان وكنشوف سون روغار كنعرفوا واش
1: صباس
0: كنقرا وكيقراني في هذا الشيء. دونك ديما ان غران بليزير دو نصور معاه. واش هو اللي كيكرمني اغلبيا في زعما في الاغلبيه ديال
1: السينما؟
0: وي بصراحه وي. مي خدمت مع مخرجين اخرين اللي سيتي بيان اوسي مي جام بليزير بارتيكولير مع فوزي كنبغي نشوفو كيخدم.
1: واخ واخ كلام واضح. وراه ملي كتقارن كيفاش كتكون انت مرتاح في الخدمه معاه كتبان سوغيكو كيبان كتبان النتيجه كتبان حتى كيفاش كتطلعوا غير في لا بريزونطاسيون ديال الفيلم كتبان بانه ليكيب الناس اللي مولفين كيخدموا معاه
0: هو كعندو لا تروب
1: كتبانوا كيفاش مرتاحين.
0: هو
1: وهذيك الراحه راه كتغيب لك بعض المرات مع ناس اخرين
0: ما كاين بس
1: الفيلم هو هذا. واخا فوزي اشتغلتي معاه في اغلب افلامه الطويله اخرها ديزير وكاين فيلم طويل جاي
0: ان شاء الله
1: بلا ما نسول التفاصيل ديالو حيت
0: ما قاريش انا السيناريو
1: ولكن كاين انت
0: كاين انا
1: صافي انت
0: ان شاء الله
1: ضامن تيتولير
0: يعني تيتولير نورمالمون تيتولير.
1: من خلال تتبع المسار ديالك عند كتب السفاد وصلت للخلاصه انك قلبتي على الموسيقى وبحثتي فيها.
0: اييه
1: بالمقابل التمثيل دخلتيه صدفه في البدايات
0: كامله صدفه كامله
1: انت تكوين
0: كومبليتمون
1: كان بعيد الماتريز في القانون الدولي الا كنت كنذكر مزيان اللي ما عمرك حطيتي فيها رجل في الشارع فيه وانما التمثيل دخلتيه بالصدفه و كنتي اكسسواريست في البدايات بالتالي احيانا كنشوف منك واحد خليني نقول لك واحد الاستسهال كبير في انك تلعب مع فوزي بن سعيدي وتجتهد وتوقف قدام نجوم عالميين بحال نيكول كيدمان وغيرها في كوين اوف ذا ديزير مع كبير وانر ارزوك وتكون واحد من ابطال فيلم كوري اللي هو رانسميد.
0: وي
1: شوف دابا هنايا مثلا هنا راه مع كيمان هذه راه نيكول كيدمان.
0: اييه
1: هذا السي فهد بن شمسي المخرج هو الاستاذ
0: فيرنر ارزوك.
1: يا كاستي كندور كنلقاك في مسلسل كتلعب فيه بالجسد والروح غايبه كنتكلم على الافلام اللي لعبتي في الخمس سنوات او السته الاخيره جوج المسلسلات
0: كلهم
1: و
0: شناهي الروح والجسد غايبه
1: واخا كنلقاك كتلعب دور طبيب غير مقتنع هو بالدور ديالو كتبغي

0: فاني باش نتكلم انا راه بليزات
1: لا لا لا ارجل ارجل ارجل لا احنا باش نقول
0: قالت لعب دور طبيب غير مقتنع بزاف الدور ديالو او
1: غير مقنع ولا غير مقتنع
0: غير مقتنع هو
1: انا ما مقتنعش براسي طبيب
0: فيا ما ندوز بغيتي دي زيكستريم دوز
1: دير اللي بغيتي حبسي شويه ماشي بسيكو عاد بسيكولوج
0: عندك العياده والزوجه ديالك هي مهزولين الادريسي شتي انا كنفكر كنت
1: ايه وشنو بغيتي نقول لك
0: واخا شخص حليم ورومانسي بلا ما يدير حتى مجهود في الرومانسيه
1: شنو هو كل ما
0: اداء شاحب وباهت وكتبان غير انك خدام في هذه الاعمال هذه مقارنه بهذه الاعمال
1: الرومانسيه دابا دوينا على الطبيب شنو فين لعبت الرومانسيه وما عجباتك
0: في اخر مسلسل
1: الحال الماضي
0: تقوم بالواجب بدون
1: متفق معك
0: اضافات
1: متفق معك ونقدر نفسر لك علاش
0: ماشي
1: علاش ماشي ما كنبررش زعما الا كان داكشي فريا راه فريا ما بعد كان مزيان
0: لا لا لا
1: كيبقى جوج موندي اللي كيتفرج الوقت دابا غندخلوا في نطاق اخر
0: ونشرحوا فيه شويه
1: نشرحوا فيه باش نتفاهموا حنا السيناريو يقدر يجينا 15 ماشي يقدر ما كيجيناش كاع لا نقول لك كيجي شويه قبل كيتكتبوا لي سان بوندون كنتم سور بلاص كتكون عندك سان
0: بحال
1: دابا بحال كتكون عندك واحد لا سيكونس كاين شي مشكل كيجي الكوتش كيقول لك راه غنقلبوا هذا الشيء كامل وكيعاود يتكتب داك الشيء مع الكوتش قبل ما نصوروه سور بلاص انا النهار الاول طرات ليا تخلعت ملي حتقلب وانا كنت حافظ المسائل ديالي جاو قلبوا داكشي ويجي الكوتش ويمد لي ورقه عامره قلت له الشريف كيفاش غنحفظ انا هادشي قال لا ما تخممش الوغ دابا لي ستاندار ولاو هما هادو سولي كي فا تورني لو بلو فيت واللي غادي يقدر لنا الغرا سي لو سي لو بلو بانكيبل مزيان ليا انا اون طونك مونتيج اللي ماشي انا المونتيج اللي صالح للشركات دونك ماشي هاد المسلسلات كلهم ما كاينش فيهم الوقت المهم السيناريو راه باقي كيتكتب بوندون كاينين لي مويان فين كيمشيو هاد لي مويان باش نديرو دي سوبر ديكور دي سوبر شتي فاش كتجي انت كيعطوك بلوزه وستيتوسكوب وحيط ابيض خاصك دير طبيب خاصك تجبد بزاف من عندك حد ستيتوسكوب معاونك غير شويه كون توي دون اون كلينيك افيك لا فيغو كي باس دي برونكار الروينه ناديه نايضه كتدخل في شويه في كيعاونك تدخل في داك الدور ديال الطبيب
0: ما تقبلش
1: كيفاش ما تقبلش؟
0: دابا انت في واحد المرحله في حياتك اللي بامكان كانك تقول انا فهد بن شمسية ما نكونش نكون دزت من التياتر ديال لا كروازيت ونمشي ننزل
1: الوغ ما تقبلش انا شايف الديكورات من قبل
0: مثلا
1: كنقول لهم تتوريوني الديكور عاد
0: في الكوميدي انا نفهمك بانك انت اصلا بديتي وخدمتي في الروجيستر ديال ديال ديال الكوميديا ولكن مثلا بحال فيلم بحال البطل مع احترام للفريق كامل
1: هذاك عمر صاحبي هذاك
0: دابا حنا غنبقاو عاوتاني فاش
1: غنبقاو فيها حيت هذا هو لونيك كا اللي كنقول لك بان درتو حيت صاحبي ياك وتعاونت مع صاحبي فرانشمون جي تروفي
0: عزيز عليا بزاف انا لا كتعيبوني
1: لا ما كنعيبك مع حتى شي واحد ولو ريزولتا بوغ عمر كي لا بروميير اكسبيرونس ديالو كاين شي ناس اللي داروا 10 ويلاه باقي هكا
0: سيدي فهد انا كنهضر على اللعب ديالك حتى ملي كان
1: انا ما لعبتش مزيان في الباطا انا ما لعبتش مزيان
0: اما المحاوله ديال عمر راه بالمناسبه
1: انا قلتها ليه
0: راه خدم واحد دوكيمونتيغ اللي راه كيوجد انا راه شفته بصراحه كاين واحد ليفوليسيون كبيره ما خصنيش نهضر على
1: دونك انا في الباطا ما لعبتش مزيان ما قديتش الدور ديالي جو لادمي سمحوا لي المتفرجين ما تقنتش الدور ما قديتوش
0: كانوا ديجا فينيتي مع اصدقاء
1: انا الدور ماشي هو ما ديريجانيش مزيان انا اللي ما انا ما قنعنيش راسي في الباطا
0: شنو اللي يخلي ممثل بحالك وقف قدام نيكول كيدمان
1: بغيتيني نبقى نقول لك لا راه مزيان
0: بالعكس بالعكس لا والله سي لا هذا ما يمكنش تقول مزيان
1: لا نقول علاش مزيان
0: اونكور اون فوا
1: على راسي
0: سي شنو اللي يخلي ممثل مثلا صافي بارك على هذا
1: لا لا زيد تبقى تقول لك مزيان
0: سي فهد ما يتوفر لك وهنا كنتكلم بصدق لا يتوفر لكثير من الممثلين المغاربه اخرين
1: بحالاش
0: مثلا اسقال اللغات مالك لك
1: ما كنتقنش الفصحى
0: ولكن
1: كنتقن الدارجه والفرنسيه
0: ولكن
1: الانجليزيه البركه
0: عربيه فرنسيه وانجليزيه كاين شي حاجه اخرى من غير هذا ايوا في فتره ما كنت حاضر بقوه في اعمال اجنبيه تصورات في المغرب وحتى خارج المغرب كما قلنا

0: اوف ذا ديزرت، هوملاند، جوست اوف بيروت، امريكان سنايبر، رانسوم. هذاك وراه مقطع منه هنا لعب سيدور دور دور واحد من الادوار الرئيسيه هنا.
1: وي
0: فيلم كوري. غير هو هذه المشاركات في الانتاجات الاجنبيه اللي اغلبها يصور عندنا فجاه وقف مؤخرا.
1: ما بقاوش كي ما فهمتش.
0: هو قرار ديالك او قرار فرض عليك؟
1: زعما المشاركه ديالي؟
0: ايه
1: هذا موضوع اخر. انا
0: دابا راه
1: خصنا نهضروا عليه.
0: حيت جات واحد السنوات، واحد 8 سنين 9 سنين، كان فهد بن شمسي كتلقاه هوم لاند.
1: شوف انا غنجيك من انا غنجيك من الاخر
0: كيما قال صالح بن صالح كنبلغوه التحيه.
1: الوغ في المغرب كاين واحد الكميه ديال لي ديريكتور دو كاستينغ اللي كيديروا لي برودكسيون اترونجير، جوج ولا ثلاثه اللي خدامين. الا منعوا عليك جوج كتبقى تسنى هذاك الديريكتور دو كاستينغ صاحبك اللي كيبريزونتيك. انا مانع عليا واحد السيد ما غنسميش بلا ما نسولو على سميتو. مانع عليا ما والله لا خدم معايا ولا ما زعما فهد ما غيخدمش في لي برودكسيون.
0: ولكن واش هو الوحيد اللي شاد؟
1: لا، فاش كيكونوا الاخرين كنشارك، ولكن هو شاد بزاف ومانعها عليا. ما عندي ما ندير. وفاش شي برودكسيون تمشي تقول ليه علاش، يا دوطخ زانتيغي اللي كيدخلوا ديال اللهم نبقى مزيان مع هذا السيد ولا مع فهد اللي غنتلاقى به مره كل ثلاث سنين. دونك يقدر شي واحد مالوغوزمون
0: يمنع عليك. معروف بان ما عندي عداوه.
1: ما عندي حتى شي عداوه، هذه طرا واحد المالونتوندي وما عمرو تقاد وما عمرو تحل وغيبقى الله اعلم هكا. دونك انا كنقول لك على لي برودكسيون اترونجير كيبقاو بيدين لي ديريكتور دو كاستينغ. انا جي بروبوزي واحد النهار واحد لو كاتالوج اللي يجيو لي زيترونجي يشوفوا لو كاتالوج ديال لي كوميديان سون باسي بار لو ديريكتور دو كاستينغ، ياك هذا هذا هذا، وجيبهم لينا حنا وندوزو لهم لي كاستينغ. كترى هاد القضيه ديال عنده الجروب ديالو. ما كنبغيش نقول انا هاد الشيء باسكو بحال كنتشكى.
0: لا ماشي كتشكى، حنا خصنا
1: كنتشكى.
0: نقول لك علاش، في واحد المده اسمح لي راه كندور وجهي كنلقى غوست اوف بيروت، كندور وجهي هوملاند، كندور وجهي
1: فاش غادي تقلب، فاش غادي تقلب.
0: وفجاه هاد السيد،
1: لا ماشي فجأة، لا لا لا، السيد راه مانع عليا من 2014.
0: من اخر مرور ديالك دابا الان تقريبا راه ما
1: حتى ما جاوش بزاف الافلام وشي.
0: والله يا ودي
1: لا لا جاو جاو.
0: أيوة.
1: حيت ما في خباريش.
0: وهذا هذا
1: ما في خباريش.
0: لا ولا علاش نطلق لك باش بازيت الكلام ديالي باش نطلق انك يتوفر لك ما لا يتوفر لكثير، وهذه حقيقه.
1: شوف كاين اسمح لي يا بلال، كاين بزاف ديال اللعبات حيت ما غاديش نجبد زعما السميات ولا شي حاجه. كاين اما كيعتبروك عند كتخدم بواحد الثمن اللي هو ما مسلكهمش. كاين اما عداوه بيرسونيل ديال هذا ما غنجيبوش في الفيلم ديالي. وهاد الجوج هادو الا تجمعوا تقدر ما تبقاش تخدم في لي برودكسيون اترونجير. الحمد لله في المغرب سي با الكا كيتصلوا بالديريكتور.
0: ايه طريقه اخرى. غير هو واش ديك السنوات كامله اللي قضيتيها في الولايات المتحده باحثا عن افق مهني ارحب؟ جميل هادشي ما بقاش علاش كنتكلم. واخا واش ديك السنوات كامله اللي قضيتيها في الولايات المتحده باحثا عن افق مهني ارحب؟
1: معلم
0: هادشي ما بقاش، عاود كنعاود نفس الكلام.
1: ماشي ما بقاش.
0: واش ديك السنوات كامله اللي قضيتيها في الولايات المتحده سي فهد باحثا عن افق مهني ارحب ما جحتيش فيها تلقى نفسك دور واحد يقربك مثلا يقربك شي شويه من العالميه وتجاوز كاع انت هاد الناس هادو اللي يقدروا يديروك هاد العراقيل؟
1: اجا الكوفيد. الوغ جا لا ماشي كنت موجدة حتى هذا هو الجواب. فاش كنت في لوس انجلوس كنت كندوز بزاف ديال لي كاستينغ.
0: ايه
1: ما كان بعدا لا ريغل في لي كاستينغ، لا ريغل هي ما تخادش. فاش كتخاد راه هي ليكسيبسيون.
0: هي ايه باش يفهموا الناس.
1: باش يفهموا الناس فاش كدوز كاستينغ نورمالمون ما كتخادش.
0: هو واحد المسار معقد ونقدروا نقولوا مغلق اكثر من بقيه
1: داك الشيء اللي عادي انه ما تخادش. فاش كتخاد عاد اكسيبسيونيل. دونك بديت كندوز لي كاستينغ بزاف وكنقول لاجون ديالي راه ما كيشدش هذا الشيء، راه ما كيشدش. ما كيقول لي راه حدك كتوصل للكاستينغ راه مزيان، شي نهار غتخاد، ومني غتخاد راه غتبدا المساله. انا كندوز هاو جا كوفيد. جا كوفيد هو يحبس كل شيء، الموسيقى والسينما كاع المدخول اللي كان كيدخل ليا تحبس. دونك بديت كنجيب في الفلوس اللي كنت موفره في المغرب تصرفقت حتى هو تما تحبسات القضيه. قلت خاصني ندخل في حالتي.
0: ولكن في ديك الوقيته هي فاش وجدتي الباند ديالك ديال الموسيقى؟
1: ايه
0: كانت كل رب ضاره نافعه
1: ترانزيسيون
0: مازال ما كاينش ترانزيسيون مازال السيفات مازال

0: سي فهد، فهد بن شمسي عند الموسيقى.
1: أيه صافي سالينا السينما.
0: فهد بن شمسي عند
1: خليك في السينما، خليك في
0: السينما. حكرتي
1: خليك في السينما، داكشي اللي ناضي مزيان.
0: واخا انا ما عندي فيلم زايد.
1: يلا
0: فهد بن شمسي عند لالا.
1: ايه دو لالاز ولا لا لا سا ديبون، لا كانوا جوج ولا وحده كنحيدوا الاس.
0: دونك دابا المره الجايه غتكون غير وحده.
1: تقدر يكونوا جوج.
0: ايوا راكم في لافيش اللي راكم خادمين لباغي.
1: لا باغي وحده. ايوا باغي كاينه وحده كاينه اون جينيرال. لا لا ما عندي ما نقول.
0: ها انت سيدي باش ما
1: ايه
0: شوف راني التفاصيل ديال هذه لافيش ديال سبيكتاكل ديال اللي غيكون ان شاء الله في نوفمبر. وقبل منه كاين مدن مغربيه. كنت حضرت عرض ديالك ورحبتي بيا كيف كما العاده، الله يجازيك بخير. شفت اشتغال احترافي ولو بامكانات ماشي ضخمه كما كيتخايلوا الناس الجمهور. جمهور كيتجاوب معاك في المغرب وحتى في حفلاتك.
1: اشنو هما الامكانيات اللي
0: هاني غنوصل لك؟ وحتى في حفلاتك في الخارج مثلا في باريس سولد اوت في الكاباري سوفاج جوج ديال لي دات، جوج ديال ديال ديال ديال التواريخ، وفي الكيلوات
1: في
0: ايه. وقلت مع راسي فهد فهم معنى التدبير، اون جيستيون دو كارير في الجانب الموسيقي. توقعت ان القادم من حفلات يمكن انه يكون في الزينيت او في الاولمبيا، فاذا به
1: أولمبيا.
0: لا لقيت بانك غترجع للكاباري سوفاج في 6 نوفمبر في نوفمبر، وغترجع وغتمشي ليون في لاغايون، في واحد القاعه سميتها لاغايون.
1: اش بغيتي تقول؟
0: علاش ما كتحلموش كبير؟ علاش كتخلوني نحلم في بلاصتكم وكيتحقق لا الحلم ديالي لا الحلم
1: ولكن
0: الحلم ديالكم؟ شنو ناقصك دابا باش مثلا انه من بعد ما دوزتي دو دات في الكاباري سوفاج سولد اوت؟
1: اسيدي هذا العام هذا راه كتهضر على شي حاجه اللي ما كتعرفش.
0: خصني نفهم.
1: نفسر لك.
0: ايه يلا.
1: اوكي جبتي الزينيت ولا الاولمبيا؟ ما نهضروش على الزينيت، نهضرو على الاولمبيا. الاولمبيا سي اون دات خاسره ديما، اللي داخل الاولمبيا خاسر فلوس. ديما كيما كان الحال. الاولمبيا سي اون دات ا بيخت.
0: زينيت؟
1: زينيت ما عرفتش. زينيت ما عرفتش.
0: بزاف كبير.
1: بيرسي واش واش
0: ما كتخليوش لي نحلم معاكم
1: فيها. بيرسي وما تعيقش ما تعيقش.
0: وشوف تخيل
1: ما بغيتيش تفهم على الاولمبيا علاش سي اون دات ا بيخت.
0: يلا
1: يلا. الاولمبيا سي اون دات دو بريستيج. ياك خاصك دير تورني فيها 25 دات ياك إيه؟ وتشيط شويه شويه شويه وتمشي دير الاولمبيا راه ما غتربحش باسكو سي اور دو بري. دونك سي اون دات دو بريستيج. اللي كيبدا بالاولمبيا عارف بانه خاسر الفلوس، ما كاينش اللي كيربح الفلوس في الاولمبيا بعدا من المغاربه اللي لعبوا في ماشي المغاربه. المغاربه غير لما كنتي سوبر ستار فاش لو تيكي غالي بزاف. سينو الاولمبيا سي اون دات دو بريستيج. مينتنون واش نكبروا لا سال؟ الا حنا لا كاباسيتي ديالنا هي 1200 1300 لاش غنمشيو للصال ديال 3000 وما نعمروهاش ونخلصوها بزباله الفلوس؟
0: وتقدر غتكون غتعمر
1: بتات خبا. علاش بتات خبا؟ حيت كنشوفوا لا جوج ديالي انا برينسيبالمون سي 1000 1500 درنا في 1000 درنا 2000 وشي حاجه في الكاباري سوفا في الفولي بيرجير
0: سولد اوت.
1: لا كان باقي شي 100
0: شي شويه. اما في الكاباري سوفا سولد اوت.
1: سولد اوت سيتي دو فوا سولد اوت. راه كل واحد عنده لاجوج ديالو.
0: عندك سيناريو مكتوب؟
1: ايه
0: قريبا
1: غيتحط ان شاء الله. تحط ويلي ويلي ويلي ويلي
0: تحط ديال فيلم طويل.
1: تحط كنتسنى واش غيعطيونا
0: نقرا معاك ان شاء الله مستقبلا.
1: ايه ايه
0: وبالتوفيق بالعكس. انت
1: ان شاء الله
0: انت اهل لها انا بالعكس نتمنى ان الامور كامله تمشي. انت فعلا كل حاجه مشيتي فيها درجه درجه وحتى تقناويت انت هي تشرح للناس بانه كتقول انا ماشي معلم تواضعا وايضا
1: ماشي تواضعا
0: وايضا لانه كاين طقوس اللي كتجعل من المعلم
1: ماشي تواضع حقيقه.
0: ايه غير هو انت التراث تبارك الله راه كدوز للخالف واحد لابتيت سيربريز في الاخر والخالف نعطيك واحد النويطه اللي كترجع ل 2017 نبغيك تسمعني تسمع معايا واذا تذكرها.
1: وحلاب حلاب ويا حليب وهي سيدي

0: هذا السويت ديال من هذا؟
1: ديال ولدي.
0: هذه سادات دو كيرجع شي 2017.
1: هذا مؤخرا
0: هذا الوليد تبارك الله. الله يخلي ليك.
1: امين
0: امين. فضل انه ما نحطو حتى شي صوره خليه.
1: ما كايناش الصوره واخا تبغي تحطها.
0: لا عندي انا.
1: ماشي ديال هذا الشيء.
0: اي ولكن لا عندي
1: الصوره. لا لا
0: شوف هو الروح ديال الناس الغيوان ديال الغيوان حاضره عندك في الدار.

0: لا هنا 2017 يعني كان مازال
1: كان صغير
0: أربع سنين.
1: أربع سنين.
0: أخا سيتي سيفان توفيق في لا توني
1: سالا اف بي
0: ايه دغيا
1: بكل رصا
0: توفيق في اللي دات عندك ليون وعندك باريس في لو كاباري سوباج في لا غيون
1: كازا لو 17 اكتوبر
0: وفي كازا في لو 17 اكتوبر وعندك فيلم مع فوزي بن سعيدي
1: ان شاء الله
0: مستقبلا وعندك
1: فيلم مع فيلم مع محمد مفتكر
0: مع محمد مفتكر
1: يخرج ما عرفتش واش نقدر نقولها ولا لا
0: ايه تفضل تفضل بالعكس
1: لا ما عرفتش واش نقدر نقولها ولا لا غيدوز في واحد لا ما نقدر ما عرفتش
0: صافي
1: في علاش قلتيها ولا لا خليها
0: يقدر يدوز مهرجان دولي
1: اه
0: ايه صافي وشي شي عمل اخر
1: اللي غيخرج
0: ايه
1: لا هذا الشيء اللي كاين هذا الساعه يمكن
0: التلفزيون ما كاين
1: لا التلفزه
0: ما مرتاحش عندك راك عندك البروغرام شارج
1: التلفزه ما كيعيطوش هناوني
0: شوف لي دات اللي جايين نتمنى لك فيهم التوفيق نتمنى لك التوفيق في لاكارير ديالك
1: ان شاء الله
0: وسعيد بالاستضافه ديالك هنا
1: ان بليزير كوم توجور
0: اون في سا بيان
1: اون في سا تري بيان لي نعبر
0: لي نعبر اسيدي وباش نعبروا
1: الاخر حتى نعبر
0: نعبر
1: ترافيرسون ترافيرسون
0: و ترافيرسون فيغ نكملوا بواحد النويطه ديال الموسيقى وبها كنختموا فهد بالتوفيق
1: ميرسي بوكو
0: وديما راحنا معاك
1: الله يحفظك

0: الجريمة حكاية جريحة في العمق، يفكر فيها سلفاً أو تطرأ عرضاً، لكنها لا تروى سوى بعد وقوعها، وعندما تروى تروى بصيغة راويها. هناك رواة كثر، جونات وضحايا وعائلات وشهود، ثم هناك صحفيون ومحققون ومحامون وقضاة، فتتشابك الخيوط وتتعدد الروايات، وكل وجانبه من الحكاية، وكل ونصيبه من الحقيقة. ومثلما تتعدد الروايات تتعدد عقول الجريمة، ونحن هنا نحاول الإمساك بمختلف الخيوط والإحاطة بجميع الروايات لنقدم لكم جميع عقول الجريمة.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري وإخراج سعيد القادري.

أنلور شابة فرنسية في 27 من العمر، مهندسة في محطة غولفيتش للطاقة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية بجنوب غرب البلاد. وخلال السنة والنصف التي قضتها في عملها حظيت باحترام وتقدير زملائها ورؤسائها لما اتسمت به من جدية ومسؤولية، وظل الأمر كذلك إلى أن وجدت مدرجة في دمائها. كان خطيبها الجزائري عبد الرزاق زيبا المشبه به الرئيس، لكن عند البحث والتحقيق اكتشفت السلطات الأمنية بأنه على متن باخرة الآن في اتجاه مسقط رأسه مدينة سكيكدا.

الخميس 22 من نوفمبر 2007، مر يومان على اكتشاف جثة أنلور عندما تمكن الدرك من تتبع الإشارة الهاتفية للهاتف المحمول لعبد الرزاق زيبا. الإشارة التي حددت موقع الهاتف منذ أول أمس يوم وقوع الجريمة يوم الثلاثاء، كان عبد الرزاق زيبا في منزل الضحية ثم توجه جنوبا، لكن في صباح يوم غد الأربعاء عاد أدراجه شمالا في اتجاه باريس، حيث لم يبق سوى 6 ساعات وأجرى العديد من المكالمات الهاتفية قبل أن يشرع في التوجه جنوبا من جديد. حاولت فرقة أمنية تعقب تحركاته مدركين بأنه يسبقهم بأكثر من 15 ساعة، فيما انتقلت فرقة أخرى إلى باريس لاستجواب أخيه الأصغر والأشخاص الذين تحدث إليهم هاتفياً.

تأكدت للمحققين الحياة المزدوجة لعبد الرزاق زيبا، متزوج بامرأة جزائرية في الجزائر مدينة قسنطينة، ويعود زواجه بها إلى نحو 8 سنوات.

في استصدار الوثائق للزواج بأنلور. ثم منذ أشهر طلب يد زبيدة المغربية واتصل بأبيها في الدار البيضاء لخطبتها، واتفق مع أهلها على عقد القران بمنزلهم هناك في الدار البيضاء في نفس اليوم الذي كان من المفترض أن يعقد فيه قرانه على أنلور في فرنسا شهر أبريل من العام 2007. ثم له علاقات عابرة عديدة. لم يكن ذلك جديدا على عبد الرزاق زيبا، بل إنها الحياة الطبيعية التي يعيشها قبل وبعد التعرف على أنلور منذ 10 سنوات. كان حينها في 38 وكانت في 17، وهو اليوم في 48 وقتلت هي في 27. التقيا صدفة أثناء فترة تدريب مدرسي قضتها أنلور في ضواحي باريس، فكان الحب من أول نظرة. لكن هذا لم يمنعه من الاقتران بامرأتين أخريين. تزوج في قسنطينة بعد التعرف إلى أنلور بسنتين، وتزوج في فرنسا في باريس بعد تعرفه إليها ب4 سنوات. ثم تعددت علاقاته في خلال ذلك كله. ساعده في ذلك أن أنلور كانت تقيم مع أبويها في مدينة أخرى، بل أكثر من ذلك، وعد العلاقات العابرة وقف التحقيق عند 6 نساء يعيشن مع عبد الرزاق حكاية حب وعلاقة قارة. هل علمت أنلور بخياناته المتكررة أم فقط فاض بها الكيل أكثر من المرات السابقة وتحولت الشجار إلى مجزرة؟

لحسن حظ المحققين أن عبد الرزاق يستخدم هاتفه المحمول باستمرار، فالتقطت الإشارة الهاتفية في مدينة ست في 10:10 من مساء أمس. هل يبقى في ست أم يذهب إلى مارسيليا؟ لا يهم، الأهم أنه في طريقه إلى الضفة الجنوبية من المتوسط، خاصة وأن مكالماته الهاتفية الأخيرة كانت بخصوص الترتيب لزيارة مفترضة إلى البلاد. وبعد مجموعة من الاتصالات والتراخيص تبين للمحققين بأن عبد الرزاق قد استقل منذ 6 ساعات باخرة من مارسيليا إلى سكيكتا. كيف يمكن استدراك 6 ساعات بعرض البحر ولا اتفاقية قضائية بين الجزائر وفرنسا؟ اتصلت السلطات الأمنية بربان الباخرة وأحاطته علما بالراكب الهارب. وهنا واجه المحققون إشكالية أخرى قانونية هذه المرة، فالربان يتمتع بصفة الضابطة القضائية، لكن لا حق له في ممارستها إلا في الجناح والجرائم المرتكبة على متن الباخرة وليس على اليابسة. في 7:15 مساء من ذاك الخميس 22 من نوفمبر اتصل الدرك بالنيابة العامة لإشعارها بالجديد. عبد الرزاق زيبا على متن باخرة في اتجاه الشواطئ الجزائرية منذ 6 ساعات. أعطيت التعليمات وربط الاتصال بالباخرة التي كانت تحمل العلم الفرنسي. لم يستطع الدرك إخبار ربان الباخرة بتفاصيل أوفى عن المسافر المشتبه به، هل يكون مسلحا أم بمفرده أم هل قد يستفرد براهينة، ولم يكن للربان من وسيلة للتحقق من كل ذلك، فكلف عنصرين من الطاقم لمراقبة المسافر المشتبه به. ماذا للدرك أن يفعل الآن؟ أن ينتظر وصول الباخرة إلى سكيكدا علما بأن الجزائر لا ترحل رعاياها، أم

عملية إنزال بمروحية عسكرية وترويع 300 راكب من جنسيات مختلفة لم يكن من حل ثالث، إعادة الباخرة إلى ميناء مارسيليا. لكن كيف ذلك؟ لم يسبق أن اتخذ هذا القرار من قبل. امتنع الربان من تحويل وجهة الباخرة أولا أخلاقيا تجاه 300 راكب، وثانيا أمنيا خشية أن يحتجز المشتبه به بعض الركاب رهائن. اتصل مدير المركز القضائي المكلف بالتحقيق بربان الباخرة الذي بدا مترددا أمام المساطر والإجراءات والتدابير الإدارية، فباغته المحقق قائلا: تخيل أن أحدهم قتل ابنتك وهو الآن على متن باخرتك في اتجاه الفرار من العدالة، هل تستحق ابنتك حينها معاملة أفضل من تعاملك الآن مع فتاة أخرى تدعى أنلور؟ اقتنع ربان الباخرة وكلف بعض عناصره بمراقبة عبد الرزاق زيبا، وعاد أدراجه إلى المياه الإقليمية الفرنسية دون إثارة الانتباه. رضخ الربان إذن وإدارته، وانتقلت فرقة أمنية من الدرك البحري إلى عرض البحر داخل المياه الإقليمية الفرنسية، واعتقلت عبد الرزاق زيبا في حانة الباخرة التي استأنفت بعد ذلك إبحارها نحو الشواطئ الجزائرية. كانت عملية أمنية وقضائية غير مسبوقة بالمرة، قدرت الخسائر ب200,000 أورو أدتها الخزينة الفرنسية من أجل اعتقال مشبه به في أعالي البحار.

أشعرت النيابة العامة بتوقيف المشتبه به على متن الباخرة في حوالي 2:30 صباحا، فأمرت بتفتيش أغراضه الشخصية التي كان ضمنها البطاقة البنكية لأنلور، ووضع عبد الرزاق زيبا رهن الحراسة النظرية. فوجئ عبد الرزاق زيبا وهو في حانة الباخرة، وتم نقله على اليابسة وهو في حالة ذهول. بعد ذلك انهار وصرح بأنه كان فعلا في منزل رفيقته أنلور بعد قطيعة دامت 3 أشهر. قضى معها الأيام القليلة الماضية، وفي يوم الثلاثاء 20 نوفمبر ظل في المنزل في انتظار عودة أنلور من العمل كدأبه دائما. استهلك بعض المشروبات الكحولية وحضر وجبة العشاء، وعندما جلس إلى الطاولة شرعت أنلور في انتقاده وعابت عليه تعاطي المشروبات الكحولية. اتهمته أيضا بأنه أصبح إنسانا بدون معنى، وإذا ما استمر على هذا المنوال فسينتهي به الحال تحت الجسر مع المشردين بدون مأوى. استشاط عبد الرزاق غضبا وواصلت هي إهانته، فخنقها بالوشاح الأزرق، لكنه لم يستطع الإصرار في ذلك. تركها وخرج لاستنشاق بعض الهواء في الحديقة، لكنه ما إن عاد حتى عادت للصراخ وسبه وإهانته. طلبت منه المغادرة في الحال وصرخت بأنها لم تعد تحتمل النظر إليه. لم يتمالك نفسه، نظر من حوله ولم يجد سوى المذرات شوكة التعشيب في الحديقة. هددها مرتين أو 3 مرات ثم انهال عليها بدون وعي أو نظر. ضربها 3 مرات بالمذرات. انهارت أنلور، فتملكه خوف شديد وتراجع. لم يكن يريد قتلها. نظف قميصه والأداة الزراعية من الدم، وأخذ بعض حلي أنلور وحاسوبها وبطاقتها البنكية وهاتفيها المحمول والثابت حتى يوهم بأن الأمر يتحدث.

ذهب عبد الرزاق زيبا بسيارة أنلور إلى موقف منعزل خارج البلدة حتى يوهم بأنها ليست في المنزل، ثم عاد ليستقل سيارته ويذهب بعيدا عن المكان، مكررا بأنه لم يقتل أنلور وأنها كانت على قيد الحياة عندما غادر المنزل، ولم يعرف بخبر مقتلها سوى لحظة إيقافه.

انتهت مدة الحراسة النظرية ولم يقتنع المحققون برواية عبد الرزاق، فأحيل على قضية التحقيق التي انتبهت إلى أنه لا يذكر أنلور إلا بصيغة الغائب ولا يسميها أبدا. وعندما ألحت عليه بالسؤال انهار بكاء قائلا إنه لا يحتمل التفوه باسم أنلور، لا يستطيع، يراها ماثلة أمام عينيه ولا يستطيع. وبعد سنة ونصف من مقتل أنلور في 28 من ماي 2008 أجرت قاضية التحقيق إعادة تمثيل للجريمة. في ذاك المساء الخريفي من شهر نوفمبر، كان يوم ثلاثاء، عادت أنلور إلى المنزل في حدود 5:30، وكان عبد الرزاق جالسا إلى كأسه وقد بدت عليه علامات السكر. انتقدت أنلور تعاطيه المستمر للكحوليات ووصفته بالفاشل، ومن الانتقاد إلى التذمر ارتفعت الأصوات وكبر الانفعال. دفعته في صدره وشتمته، قالت إنها لم تعد تحبه وعليه أن ينصرف حالا، وأنه سينتهي به الأمر مشردا تحت جسور باريس. قال عبد الرزاق إن هذه الجملة هي الشرارة التي أفقدته عقله، دفعها وخرج مسرعا إلى الحديقة بحثا عن المذرات. عاد وضرب أنلور من الخلف، ثم حاول خنقها بوشاحه الأزرق لكي تصمت. لم يقتنع الطبيب الشرعي الحاضر لدى إعادة تمثيل الجريمة، لم يقتنع برواية عبد الرزاق زيبا. لا يمكن للأمور أن تكون قد حدثت بهذه السهولة وهذه السرعة. ماذا عن آثار الضرب على وجه الضحية؟ كسر في الأنف وانتفاخ في الشفتين وكدمات حول العين وتحت الذقن. وماذا عن آثار المقاومة البادية على يدي وثياب الضحية؟ يجيب عبد الرزاق عن ذلك بأنها أصيبت لدى سقوطها وأنه لم يضربها. ولدى تحليل مسرح الجريمة أكد خبير التحليل المورفولوجي لآثار الدم بأن الجاني ضرب الضحية وهي أرضا، لأنه لو ضربها عندما كانت واقفة أو جالسة لكانت بقع الدم تلطخ أجزاء أخرى من الجدار ولا تقتصر على الجزء السفلي فقط. ولدى الانتهاء من إعادة تمثيل الجريمة استنتجت قاضية التحقيق بأن الجريمة لم تحدث في 5:30، وأنها لم تنجم عن حالة انفعال أو نوبة غضب، وأن عبد الرزاق زيبا لا يتوقف عن الكذب ولا يشعر بأي ندم على فعلته. بعد 2.5 من مقتل أنلور، أدانت محكمة الجنايات عبد الرزاق زيبا ب27 سنة نافذة. ومن المصادفات أن أنلور كانت لدى

0: قتلها في 27 من العمر.
1: عقول الجريمة من إعداد وتقديم شكري البكري، حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.

0: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 10 على ميديا. السماع الصوفي أحمد الخليع.
1: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم، إنسان عين الوجود، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تنعم بذكر الهاشمي محمد، ففي ذكره العيش المهنأ والأنس. أيا شاذيا يشدو بأمداح أحمد، سماعك طب ليس يعقبه نكس. فكرر رعاك الله ذكر محمد، فقد لذت الأسماع وارتاحت النفس. ألا فاسمعوا أنسا تأثل مجده، وقد عز أن يلفى له في الورى جنس. لقد عجزت عن أن تحيط بوصفه وأمداحه الأقلام والنفس والطرس، صلى الله عليه وآله وسلم.

لما كانت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل النفوس، أوثرت على كل نفس، فلذاك كان صلى الله عليه وآله

لم يوجد وجود إلا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه صورة الروح الأعظم، وهو رابطة الإيجاد، وقد شمل وجوده عليه الصلاة والسلام كل العوالم من الشهادة والغيب والملكوت والجبروت. ليس الوجود بأسره إن حققوا إلا حبابا طفحته دنانه، الكل فيه ومنه كان وعنده، تفنى الدهور ولم تزل أزمانه، فالخلق تحت سما علاه كخرذل، والأمر يبرمه هناك لسانه صلى الله عليه وسلم.

جمع الله تعالى في مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمالات الظاهرة والباطنة، وجعله إمام الكل على الإطلاق، وممد الهمم على الإطلاق في الدنيا وفي الآخرة، وختم بشريعته كل الشرائع وحفظها من التحريف والتبديل. أكرمه الله بأن جعله شاهداً

على الرسل الكرام وإن تأخر ظهوره الحسي، لأنهم في العالم نوابه، فهو قد استدرك عليهم وتمم ما فاتهم من الكمالات وجمع جميع فضائلهم وزيادات، صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه في الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية: أول ما خلق الله روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حظيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب، أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيب. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان، ومرحبا بكم إلى موعد جديد من موعد صباح الأخبار مباشرة على أثير ميديا. موعد جديد بغلاف زمني كالمعتاد من ساعة وحوالي نصف ساعة أخرى بمحطات متنوعة ومضامين متجددة. محطات نسعى من خلالها إلى رصد وتحليل جديد الساحة الإخبارية وطنيا وإقليميا وكذلك عبر العالم. لقاؤنا يتواصل إلى غاية 6:30 من صباح اليوم، وأول ما نستهل بهذا الموعد قبل الموجز الإخباري إطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يبقى مغيم، ولا ما بين غيم وصفا جلنا واحد في لحية ديالنا، ما عاد في ناحية السوس فاش غادي يكون صافي ومشمش، وغادي يعطي شي نشد الشتاء في الخض النهار في شمال الساقية الحمراء وجنوب الداخلة، ويمكن حتى في غرب الريف في لوكوس وناحية سايس، ويمكن يضربوا شي رعدات في ناحية الريف. الريح غادي يصوت شرقي في عامة المناطق، ما عاد في عبدة الأطلس المتوسط وناحية الحوز فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في عامة المناطق، ما عاد في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 23 و 31 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 24 و 29 درجة ناحية الريف، ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس دكالة وناحية تفيلات، ما بين 28 و 35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 29 و 32 درجة في ناحية درعا، 30 و 31 درجة في ناحية سايس، ما بين 30 و 32 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 30 و 33 درجة في الغرب والدهب، ما بين 30 و 36 درجة في ناحية الحوز، ما بين 30 و 40 درجة في ناحية السوس، 31 و 32 درجة في الشوية، ما بين 32 و 36 درجة في ناحية تادلة، وما بين 36 و 40 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي سيري قربنا شويه بشويه لفصل الخريف اللي هو فصل توجد البلاد الزراعات الكبار بحال زراعه الحبوب وزراعه القطنيات وزراعه الفرج ولا زراعه الشمندر مثلا. وما بين عمليه توجد البلاد لهذه الزراعات كاين عمليه تسميد لهذا النهار. بغيت نفكر كل الاخوات والاخوان الفلاحه ينوضوا ياخذوا الاسمده اللي كافيه ولايقه بالزراعات ديالهم باش يمكن لهم

0: يدفنوهم في الأرض قبل من الزرع. إن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام، الخامسة صباحا بمحطة ميديا. أهلا بكم وإليكم أول موجز إخباري في هذا الموعد. بدأت السلطات الإسبانية أمس في إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة، كانت قد أقامت عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. وأوردت تقارير صحفية أن المرحلة الأولى من إخلاء المخيم همت نحو 700 من المهاجرين، مؤكدة أن ما لا يقل عن 400 منهم اختاروا العودة إلى المغرب بشكل طوعي بعدما نقلوا بالحافلات إلى منطقة الرخاء لإتمام إجراءات تحديد الهوية والتسجيل. وربطت التقارير عملية إخلاء المخيم بترتيبات زيارة يرتقب أن يقوم بها ملك وملكة إسبانيا إلى المدينة المحتلة بعد نحو أسبوع. في تونس، دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمة التونسية للأطباء الشباب كافة مكونات الأسرة الطبية إلى المشاركة المكثفة في سلسلة اجتماعات عامة وإخبارية وتنسيقية تعقد على مدى 4 أيام متتالية ابتداء من يوم الاثنين في كليات الطب بتونس والمناستير وسوسة وصفاقس. وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بحسب بيان مشترك صادر عن الهيكلين النقابيين في ظل تدهور متزايد وغير مسبوق لأوضاع العمل داخل المستشفيات العمومية بعموم التراب التونسي. أعلن الرئيس اليمني رشاد العالمي الأحد إطلاق القوات المدعومة من قبل السعودية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. ويأتي الهجوم المضاد بعدما حقق الحوثيون تقدما ميدانيا سريعا الشهر الماضي وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. شرق أوسطيا كذلك، تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستويات ما قبل الحرب خلال الأسبوع الماضي، وذلك على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز وفق بيانات صادرة عن شركة كابلر المتخصصة في تتبع حركة الملاحة البحرية. وللمرة الأولى منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومها على إيران في أواخر فبراير، ارتفع متوسط الشحنات الأسبوعية لعدة أيام متجاوزا معدل ما قبل الحرب والبالغ 18 مليون برميل يوميا. في البرازيل، يتواجه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وسيناتور فلافيو بولسونارو مجددا بعد 3 أسابيع في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بعدما أخفق كليهما في الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات خلال الجولة الأولى من الاستحقاق التي أجريت الأحد. وتصدر اليميني بولسونارو السباق الرئاسي بحصوله على 47.27% من الأصوات مقابل 44.88% لرئيس اليساري المتهية ولايته بعد فرز ما يزيد عن 98% من الأصوات. أفاد وزير التربية الفرنسي أمس بأن الدراسة ستعلق كليا أو جزئيا يوم الاثنين فيما بين 400 إلى 500 مؤسسة تعليمية عبر مجموع التراب الفرنسي على خلفية التعبئة التي يخوضها تلاميذ الثانويات احتجاجا على الجدول الزمني وظروف التدريس وقضايا أخرى. وقعت أوكرانيا وألمانيا اتفاقا بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة. جاء ذلك بمناسبة زيارة غير معنلة للتضامن للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس الأحد إلى كييف، زيارة تزامنت مع ضربات روسية جديدة وصفارة إنذار في العاصمة الأوكرانية. نهاية الموجز، نلتقي بعد قليل.
2: ميديا، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد في صباح الأخبار، وعودتنا ستكون مع قصة جديدة من مسيرات فرض الوجود بين المستوطنات إلى الهجمة الميدانية المباشرة. تقود جماعة فتية التلال الإسرائيلية المتطرفة موجة العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية المحتلة، حركة تستمد زخمها من رؤية دينية قومية متطرفة وتحول الفكر الراديكالي إلى ممارسات ميدانية تستهدف اقتلاع المواطنين وتعميق السيطرة على الأرض. قصة فتية التلال، خلفياتها وجذورها يرويها لنا إبراهيم الغربي.
4: هذه
0: هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي قرية جالود في شمال الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عناصر من قوات

0: قوات الأمن الإسرائيلية، بينما كان جيش الاحتلال يرافق عائلة فلسطينية تحاول العودة إلى منزلها بعد أن أجرها المستوطنون إثر هجمات سابقة. وتقود العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة حركة غير مترابطة بشكل وثيق من المستوطنين الإسرائيليين المتشددين، معظمهم من الشباب، ومن بينهم متسربون من المدارس قدموا من خارج الضفة الغربية ويعرفون باسم فتية التلال. وتستمد هذه الحركة إلهامها من ايديولوجيا دينية قومية، وتسعى إلى توسيع الوجود اليهودي في الضفة الغربية المحتلة عبر إنشاء بؤر استيطانية غير مرخص لها غالبا، على شكل خيام مؤقتة أو منازل متنقلة فوق التلال خارج المستوطنات الإسرائيلية القائمة. ويقول دافير فرشيفسكي من منظمة أبناء إبراهيم، وهي مجموعة من النشطاء المتدينين الداعمين لحقوق الفلسطينيين، إن الجيل الجديد لديه أجندة واضحة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال وسائل عنيفة. وذكر منشور على قناة المرتبطة بحركة فتية التلال أنهم نفذوا خلال الأشهر 12 الماضية 635 هجوماً في 158 قرية فلسطينية، أسفرت عن إصابة 409 فلسطينيين وأحراق 436 سيارة. وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعداً في الأشهر الأخيرة بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى عن الملاحقة القانونية. وتعترف الحكومة الإسرائيلية بنحو 140 مستوطنة، بينما يبلغ عدد المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي حاليا نحو 400 وفقا لحركة السلام الآن الإسرائيلية التي تراقب النشاط الاستيطاني. وعلى مدى سنوات ظهر مستوطنون أكثر تشددا في توجههم الإيديولوجي، متحدين الاستراتيجية التقليدية لحركة الاستيطان التي كان منطقها بناء المزيد من المستوطنات وإسكان المزيد من الناس. ويركز الجيل الجديد على إقامة بؤر استيطانية صغيرة غير قانونية ومشاريع زراعية بدون الحصول على تصاريح، عملاً باستراتيجية شعارها أقل عدد من الناس على أكبر مساحة من الأرض. وأتاح راعي قطعان من الأغنام والماعز لفتية التلال توسيع السيطرة بشكل كبير على المناطق الريفية الخاضعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ومع صعود سياسيين يمثلون إيديولوجيا هؤلاء المستوطنين مثل وزير المالية، حظيت هذه التجمعات بمزيد من الشرعنة والدعم المالي في السنوات الأخيرة، وجزء من هذا الدعم يوجه إلى مزارع وبؤر استيطانية غير قانونية. وبينما لا تستطيع الحكومة تحويل أموال مباشرة إليها بسبب وضعها غير القانوني، فهي تمول كل ما عدا ذلك، كما تقول حاجة عفران من منظمة السلام الآن، مثل شق وتعبيد الطرق وسيارات الحراسة وكاميرات المراقبة والألواح الشمسية والطائرات المسيرة، إلى جانب الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة عام 2023 على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية، تمت الموافقة على إقامة 104 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتسارعت وتيرة الموافقة على المستوطنات قبل الانتخابات التشريعية المقررة للسابع والعشرين من أكتوبر الجاري.
1: كنا في الاستماع لإبراهيم الغربي في قصة اليوم التي خصصها لمن يعرفون بفتية التلال في الضفة الغربية المحتلة. نواصل وإياكم واللحظة إلى ميديا ريبورتاج. تجاوزا للصورة النمطية التي تختزل في القارة السمراء كارد للأزمات حصرا، حمل المنبر الأممي رؤية مغربية تعيد تعريف إفريقيا كصانعة للحلول وأرض للفرص الواعدة. وطروحة دافع عن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد فيها أن المستقبل القاري يبنى بالتنمية والشراكة لا بإدارة الصراعات، ومستعرضا المبادرات الاستراتيجية التي تطرحها المملكة لتعزيز الاستقرار والتعاون القاري والدولي. تفاصيل هذه الرؤية المغربية وصدها في الاتحاد الإفريقي في ميديا ريبورتاج، وقعه من أديس أبابا مراسلنا أبو بكر السماني.
2: إفريقيا ليست قارة الصراعات وبؤرة المشاكل، بل هي أرض الفرص والإمكانات، هكذا جاء تأكيد وزير الشؤون الخارجية

الخليجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، الذي عكس الرؤية المغربية تجاه القارة وفق التوجهات السامية للعاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال المناقشة العامة

0: تشهد تحول تنموي كبير.
1: المحلل الاقتصادي السوداني دكتور محمد الناير:
2: معلوم أن إفريقيا تتمتع بموارد اقتصادية كبيرة، وإذا تم التوافق عبر الاتحاد الإفريقي يمكن أن يحدث تحول كبير جدا في القارة الإفريقية. نستشهد بمقولة الملك محمد الثالث على إفريقيا أن تثق في إفريقيا وتعلم أن لديها الإمكانات والموارد الطبيعية الضخمة التي تمكنها أن تصبح تكتل اقتصادي قوي.
1: بحسب الدبلوماسي المغربي، تزخر القارة الإفريقية بموارد طبيعية وحضارية مهمة، إلا أنها تواجه فجوة بين حجم الالتزامات التي يقدمها المجتمع الدولي وما يتحقق فعليا على أرض الواقع، مشيرا إلى المشروعات المهمة التي تحققت وفق الرؤية المغربية، انطلاقا من قناعة راسخة بقدرة القارة على صياغة مبادرات وحلول فاعلة للتحديات التي تواجه.
3: الرؤية المغربية تؤكد على أن إفريقيا بلغت من النضج ما يؤهلها للمشاركة الفاعلة في حل كل قضاياها، وهي تعكس تحولا مهما في النظرة إلى القارة.
1: الصحفي والمهتم بالشأن الإفريقي حسن أحمد:
3: اليوم إفريقيا قارة لديها كثير من الثروات الطبيعية الهائلة وخبرات سياسية ودبلوماسية تؤهلها للمساهمة في صناعة الحلول، وتكون الشراكات الدولية قائمة على الندية، وأن تكون إفريقيا شريكا في صناعة القرار لا مجرد متلقي للمساعدات.
1: وأوضح بوريطة أن الرؤية المغربية تجاه إفريقيا تترجم عبر مبادرات ومشاريع ذات بعد إقليمي، أبرزها المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، إلى جانب الاستثمارات في البنيات التحتية والتعاون في الأمن الغذائي وإنتاج الأسمدة. وتشمل الشراكات أيضا مجالات الصحة والطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية.
4: هذه التطورات والتي تختص بأهمية دول المطلة على المحيط الأطلسي من الناحية الاقتصادية، أعتقد أنها تأتي بعد الأهمية المتنامية لدول الواقع على هذا المحيط، بالذات في الجانب الأفريقي.
1: المختص في الشؤون الإفريقية علي هندي:
4: هناك أهمية اقتصادية جاءت بعد الأهمية الأمنية في تصوري، وتكتل دول المحيط الأطلسي هذا كان واضح. يأتي المغرب طبعا كأقوى الدول الموجودة في هذا التكتل اقتصاديا، وامتلاكه لمنظومة سياسية مستقرة، لمنظومة اقتصادية جاذبة للاستثمارات.
1: ويرى مراقبون أن توحيد الجهود الإفريقية وفق رؤى ومشروعات طموحة يمكن أن يشكل حافزا لإحداث تحول في مسارات النهوض بالقارة، ويدعم نمو الاقتصاد الإفريقي، ويفتح المجال أمام شراكات أكثر فاعلية بما يخدم الاستقرار المستدام. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية.
5: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
6: الخامسة صباحا والدقيقة الرابعة عشرة بمحطة ميديا. السلطات الإسبانية بمدينة سبتة المحتلة تشرع في إزالة مخيم من المهاجرين غير نظاميين من أحد شواطئ المدينة كانت قد أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. المرحلة الأولى من إخلاء المخيم همت نحو 700 من المهاجرين، 400 منهم اختاروا العودة طواعيا إلى المغرب. نقابات القطاع الصحي في تونس تدعو إلى المشاركة المكثفة في سلسلة اجتماعات عامة إخبارية وتنسيقية تعقد على مدى 4 أيام انطلاقا من اليوم في كلية الطب بكل من تونس العاصمة المنصير سوسة وصفاقس، احتجاجا على الواقع المتردي للقطاع على أكثر من صعيد. القوات الحكومية اليمنية تطلق بدعم من المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. تعليق الدراسة في فرنسا كليا أو جزئيا يوم الاثنين فيما بين 400 إلى 500 مؤسسة أو 500 مؤسسة تعليمية عبر مجموع تراب الجمهورية على خلفية التعبئة التي يخوضها تلاميذ الثانويات احتجاجا على الجدول الزمني وظروف التدريس. لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وفلافيو بولسوناريو يتواجهان بعد 3 أسابيع في جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية بالبرازيل بعد إخفاقهما في الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات خلال الجولة من الاستحقاق التي أجريت الأحد. أوكرانيا وألمانيا توقعان

0: على اتفاق بقيمة 1,500,000,000 دولار للمساعدة في التصدي للتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة. بعد هذا التذكير صباح الأخبار يتواصل اللحظة مع ضيف صباح الأخبار. مع انطلاق الموسم الجامعي الجديد تتواصل التحركات التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر احتجاجا على فرض رسوم تسجيل على الموظفين الراغبين في استكمال دراساتهم الجامعية العليا. التنسيقية تعتبر أن هذه الرسوم تضاعف من الأعباء المادية والاجتماعية للطلبة الموظفين وتشكل عائقا حقيقيا أمام استكمال مسارهم الأكاديمي. نناقش الموضوع مع اعتماد سلام وضيفها في ضيف صباح الأخبار.
1: أرحب بضيفنا الأستاذ زكريا مزواري عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر. أستاذ زكريا أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم سيدتي على الاستضافة وحسن الاستقبال.
1: أولا أستاذ زكريا، ضعنا في آخر المستجدات بخصوص هذا الموضوع. طبعا الطلبة التحقوا بالجامعة سواء الإجازة أو الماستر، وحتى الدكتورة بدأت تسجيل فيها عبر مختلف جامعات المغرب. ما جديد هذا الملف والمطالب التي ترفعونها في التنسيقية؟
2: تحية طيبة مرة أخرى. فعلا نحن اليوم في دخول جامعي بارد كما نقول دائما. لماذا؟ لأنه يعني تزامن وتنزيل مقتضيات القانون 5024 واللي جاء في المواد ديالو اللي هي المادة 81 إضافة صياغة جديدة للتكوين في إطار ما سمي بالتوقيت الميسر. هذا التوقيت الميسر لم يأتي منفردا، يعني جاء بفرض رسوم خيالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال دراستهم الجامعية. وبالتالي هذا الدخول الجامعي كما تفضلتم بخصوص الإجازة الماستر والدكتوراه حددت مصاريف أو رسوم كما سماها الوزير في 5,000 درهم للإجازة، 15,000 درهم للماستر، 18,000 درهم للباشلور و 20,000 درهم للدكتوراه. وهذا ما زاد الطين بلة، يعني هذا هو مربط الفرس. هذه الرسوم هي التي أخرجت هذه التنسيقية للوجود. لماذا؟ أولا لعدم دستورية هذا القانون برمته، أولا عدم دستورية هذا القانون بمجمله وبما يفرض يعني أداء رسوم على الموظفين. أولا الفصل 6 من الدستور يؤكد على خضوع الجميع للقانون ومبدأ المساواة أمامه والتزام السلطات العمومية بتوفير شروط المساواة بين المواطنات والمواطنين، الفصل 31 الفصل 35 الفصل 39، يعني الفصول كلها تؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص وعلى مجانية التعليم كما جاء في المادة 45 من القانون الإطار.
1: يعني أستاذ زكريا، طبعا المعروف الآن أنه نحن في انتظار حكومة جديدة ووزير أو وزيرة جديدة أيضا فيما يخص التعليم العالي، لكن في الحكومة التي انتهت ولايتها هل كانت هناك مخاطبات أو مراسلات سواء للوزير الوصي على القطاع أو لرئيس الحكومة السابق؟
2: استفسارا في النقاش، يعني فرض على التنسيقية أنها تراسل مجموعة من القنوات السياسية أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، وذلك بغية إيجاد حل منصف وعادل لهذه الفئة. راسلنا رئاسة الحكومة، وزارة التعليم العالي، وسيط المملكة، جمعية حقوق الإنسان، يعني راسلنا مجموعة من المؤسسات. الجواب لم يكن هناك جواب، يعني حقيقة ما الحدود الساعة لم نتلقى أي إجابة أو أي تفاعل أو أي بوادر لحل يعني عادل ومنطقي لهذه الفئة المتضررة. علما أنني أقول دائما أن معالجة الاختلال لا يجب أن تكون باختلال ثاني. هذا القانون جاء كاختلال ولم يأتي يعني لإيجاد حل لهذه المعضلة. لماذا نقول أنه جاء باختلال؟ اليوم نحن أمام هدر جامعي وعزوف عن دخول للجامعة بسبب الرسوم.
1: نعم أستاذ زكريا، هل نعم
2: أنني أنا فاش كان القراتي أنخلص 20,000 درهم وأنا تنتخلص واحد الصالير يعني اللي ما غاديش يكفاني أنني نقاد الاحتياجات اليومية ديالي، وبالتالي أنا أجد نفسي أمام باب موصد.
1: أستاذ زكريا، يعني أن هذه الرسوم المفروضة

0: مزيد من الأعباء المادية والاجتماعية على الطلبة الموظفين، وقد أيضا تحد من قدرتهم على استكمال دراستهم الجامعية وأبحاثهم الأكاديمية. أنتم تطالبون أيضا بإحداث منح مالية تساعد الطلبة الموظفين على متابعة دراستهم.
1: من طبيعة الحال سيدتي، الدراسة يعني ولو عبر الزمن العادي يعني ليس التوقيت الميسر، الدكتوراه تكلف إلى 80,000 درهم تقريبا، ما بين يعني تنقل، ما بين جمع الملخصات، ما بين الكونفيرونس، ما بين الموبيليتي اللي كتمشي الانترناسيونال، يعني كل هذه الظروف ياك ويزيد عليك 20,000 درهم في السنة، يعني ما مجموعه 80,000 درهم، فستصبح الدكتوراه 160,000 درهم إضافة إلى غلاء المعيشة التي يعاني منه المواطن والموظف أو الطبقة المتوسطة التي أصبحت غير موجودة بالكامل. يعني في ظل هذا الاختلال تضاف أعباء جديدة من أجل متابعة الدراسة، ونحن نطمح يعني للترقي الاجتماعي، ونطمح لإضافة يعني الميزانية الشخصية لكل واحد، فبالتالي نجد أنفسنا أمام سد منيع، أمام استكمال الدراسة، وأمام يعني طموحاتنا المستقبلية في تطوير ذواتنا.
0: نعم أستاذ زكريا، هل مطالبكم تم تبنيها أيضا من نقابات التعليم العالي؟
1: من طبيعة الحال النقابات مشكورة، يعني كمركزيات نقابية لا يطالون الوقت لعد يعني عدد النقابات التي تضامنت معنا، وبالتالي في الأسبوع الفارط يعني تقدمت النقابة المغربية للتعليم العالي وقدمت بيان تشير فيه إلى رفضها القاطع لما أصبح يسمى بالتوقيت الميسر، والتي ترى فيه أنه عيب من العيوب التي أدخل يعني على الجامعة، وبالتالي هي النقابة المغربية للتعليم العالي هي شريك مع الوزارة في إخراج القرارات وترفض هذا القرار، وبالتالي نقول من أين جاء الوزير بهذا القانون، لأنه لم يدخل حتى النقابات في المشاركة يعني وفي المشاورات. للإجابة على سؤالكم، نعم كانت هناك يعني تضامن وتبني للملف من طرف النقابات، فهي
0: نعم.
1: معنا يعني في نفس الوقت.
0: طيب ما هي الخطوة المقبلة من قبلكم كتنسيقية وطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر؟ أستاذ زكريا، نعم أستاذ زكريا، خصوصا وأننا كما ذكرت في البداية في بداية الموسم الجامعي الجديد، وهناك العديد من الطلبة الموظفين الذين يريدون طبعا استكمال دراستهم ويتبنون نفس المطالب، وبالنسبة لهم هذه الرسوم هي عبء.
1: من طبيعة الحال يعني هذا الدخول الجامعي يعني باشره نوع من التيه، الناس تائهة، هل سأؤدي، هل سأتسجل، هل سأقاطع، يعني كل هذه التساؤلات طرحت في هذا الدخول الجامعي للأسف، والذي سأما في هدر جامعي يعني الطلبة تسجلوا وبالتالي سيجتازون المباريات الشفوية للدكتوراه وللمستر وإلى غير ذلك، وسيقاطعون الأداء، واللوائح التي تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبين عليها أنه لا أحد مقبول في إطار التوقيت الميسر بالنسبة لمجموعة من المسترات، لو تذكرت العدد يعني 16 إلى 17 مستر في مجموع الجامعات الوطنية لا أحد مقبول. لماذا؟ لأن هناك عزوف، لأن هناك مقاطعة لهذا النوع من التوقيت المعسر وليس ميسر. عندما أتينا بهذا القانون في 2024 طردنا 22 طالب من الطلبة العاديين من القنيطرة بلا سبب، لأنهم فقط دافعوا عن حقهم في متابعة الدراسة بالمجان، وسأقولها سيأتي الدور على الجميع، هذا القانون جاء فقط لخوصة الجامعة لا غير، لأننا اليوم نجد متقاعدين أصحاب مهن حرة وغيرهم مطالبين بالأداء جبرا وليس اختيارا كما صرح الوزير في مرحلة التشريع لهذا القانون.
0: ما الذي تنتظرونه من الحكومة والوزارة الوصية على القطاع في المرحلة المقبلة، من الحكومة طبعا الجديدة ومن سيتولى حقيبة التعليم العالي؟
1: ما ننتظره من الوزارة إن شاء الله تعالى في الحكومة لغد هي أن تفك هذا الملف وترجع مجاني التعليم ورجع بحالنا. فقط، ما طالبين حتى شيء. هذا مطلبنا واضح، مجاني التعليم كما ينص الدستور.
0: شكرا لك
1: المواثيق الدولية. مرحبا سيدي.
0: شكرا لك الأستاذ زكريا مزواري، عضو التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسر. شكرا جزيلا.
1: تحياتي لكم. تحياتي. شكرا جزيلا لكم.
2: ميدي أن ليون 101 دخلة 96.4.

0: دي ان صباح الاخبار نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد. نواصل صباح الأخبار ونفتح قوس اهتمامنا البيئي من خلال عدد جديد من إيكولوجيا. في صيف استثنائي شهدت أجزاء واسعة من البحار الأوروبية موجات حر بحرية غير مسبوقة. تسارع حاد في حرارة المياه أربك التوازن البيئي وأطلق سلسلة استدعيات طالت التنوع الحيوي والسلاسل الغذائية وصولا إلى مهن الصيد والأنشطة المرتبطة بالبحر. فما الذي يحدث في الأعماق عندما تتجاوز الحرارة مستويات الطبيعة؟ كيف تتأثر الحياة البحرية بهذا التحول؟ تداعيات هذه الظاهرة وأبعادها نتابعها في عدد جديد من إيكولوجيا رفقة أيمن الأحمد.
2: تخيلوا أن موجة الحر لا تأتي هذه المرة من اليابسة بل من البحر نفسه. هذا ما شهدته مناطق أوروبية خلال الصيف 2026 عندما سجلت مياه بحرية درجات حرارة استثنائية، ووصلت بعض المناطق إلى مستويات قياسية مقارنة بالسجلات الحديثة. لكن ارتفاع حرارة البحر ليس مجرد رقم في نشرات الطقس. تحت سطح الماء توجد منظومة كاملة تعتمد على توازن دقيق في درجات الحرارة، وعندما يتغير هذا التوازن تبدأ الكائنات البحرية في التحرك بحثاً عن مياه أكثر ملائمة. في بعض المناطق تراجعت غابات عشب البحر، وهي بيئات توفر الغذاء والمأوى والتكاثر لعدد كبير من الأنواع. وفي المقابل ظهرت أو ازدهرت أنواع أخرى تستفيد من المياه الأكثر دفئاً، والنتيجة أن الخريطة البحرية نفسها يمكن أن تتغير. أسماك تتحرك شمالاً، أنواع جديدة تدخل مناطق لم تكن تعيش فيها، وأخرى تجد نفسها أمام بيئة لم تعد مناسبة لها. والتأثير لا يتوقف عند الكائنات البحرية، فالصياد الذي اعتاد نوعا معينا من الأسماك قد يجد نفسه أمام وفرة أقل، أو أنواع جديدة لا يعرف كيف يتعامل معها، أو مواسم صيد مختلفة. أي أن حرارة البحر يمكن أن تتحول إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضا. والأهم أن العلماء لا ينظرون إلى موجات الحر البحرية باعتبارها أحداثاً منفصلة فقط، بل يدرسون تزايد تواترها وشدتها وانتشارها. البحر يمتص الجزء الأكبر من الحرارة الزائدة في النظام المناخي، ولذلك فإن ما يحدث تحت الماء قد يكون أحد أكثر المؤشرات وضوحاً على التغير الذي يطال الكوكب. السؤال إذن ليس فقط كم بلغت حرارة البحر؟ بل كيف ستبدو الحياة البحرية عندما يصبح الدفء الاستثنائي هو الوضع المعتاد؟
0: ميدي 1 مراكش 105.3 فاز 101.4

0: الدقيقة 44 بعد الخامسة صباحا بمحطة ميديا. السلطات الإسبانية تبدأ في إزالة مخيم للمهاجرين غير نظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة، كانت قد أقامت عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي المرحلة الأولى من إخلاء المخيم. همت نحو 700 من المهاجرين، 400 منهم اختاروا العودة طوعية إلى المغرب. نقابات القطاع الصحي في تونس تدعو إلى المشاركة المكثفة في سلسلة اجتماعات تنسيقية تعقد على مدار 4 أيام ابتداء من اليوم في كليات الطب بكل من تونس العاصمة المنستير سوسة وصفاقس للاحتجاج على الوضع القائم. الحكومة أو قوات الحكومة اليمنية تطلق عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. تعليق الدراسة فيما بين 400 إلى 500 مؤسسة تعليمية عبر مجموعة تراب الفرنسي على خلفية التعبئة التي يخوضها تلاميذ ثانويات احتجاجا على الجدول الزمني وظروف التدريس. لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو يتواجهان بعد 3 أسابيع في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في البرازيل بعد إخفاق كليهما في الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات خلال جولة من الاستحقاق التي أجريت الأحد. أوكرانيا وألمانيا توقعان اتفاقا بقيمة 1,500,000,000 دولار للمساعدة في التصدي للتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة. النزال الودي بين المنتخب المغربي ونظيره المالي ينتهي بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعتما أمس بالملعب الكبير لمدينة طنجة.
1: الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 2:00 PM على ميديا.
2: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: أهلا بكم ونواصل صباح الأخبار مباشرة على أثير إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ومحطتنا الموالية تراند. لا حديث في الوسط الفني منذ ساعات يتقدم على خبر عودة المطرب اللبناني فضل شاكر لمواجهة جمهوره في حفل غنائي بعد غياب استمر 14 عاما. الخبر اكتسح منصات التواصل الاجتماعي فور الإعلان عنه من قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية الذي أكد إقامة حفل لشاكر بعنوان عودة الغايب على مسرح أبو بكر سالم في 22 أكتوبر الجاري ضمن فعاليته موسم الرياض، والذي من المقرر طرح تذاكره للبيع اعتبارا من 7 من الشهر الجاري. الحفل سيكون الأول لشاكر منذ اعتزاله الغناء عام 2012 في عودة تأتي بعد نحو 3 أشهر من إخلاء سبيله ورفع منع السفر عنه. خلال سنوات غيابه عن المسارح لم ينقطع صوت فضل شاكر عن جمهوره، فقد عاد تدريجيا إلى تسجيل الأغنيات من داخل مخيم عين الحلوة الذي قضى فيه سنوات غيابه متواريا قبل أن يسلم نفسه للسلطات اللبنانية للمحاكمة، وأطلق أعمالا أعادت اسمه إلى التداول بعيدا عن الأخبار القضائية والأمنية. والشعر للفنان خلال العام الماضي فقط أغنيات مثل صحاك الشوق وروح البحر، غير أن إصدار الأغنيات لم يكن يعني قدرته على إحياء الحفلات والسفر للقاء الجمهور، فالملاحقات القضائية والأحكام الغيابية ثم توقفه بعد تسليم نفسه أبقت عودته إلى المسرح مؤجلة. وفي سياق الحديث عن نشاطه المقبل، ذكرت أقلام صحفية متخصصة في منشورات على منصة إكس أن شاكر أمام عقد فني يشمل إحياء 50 حفلا في دول عربية وحول العالم برعاية موسم الرياض، ولم تتضمن المنشورات تفاصيل عن مواعيد هذه الحفلات أو وجهاتها أو ما إذا كان العقد قد وقع بالفعل. ولم يمر الإعلان عن عودة فضل شاكر لمواجهة الجمهور من ردود فعل رافضة في لبنان، خصوصا لدى عائلات أفراد الجيش اللبناني الذين قتلوا في معارك تقول إنه شارك فيها، مؤكدة أن دماء أبنائها لا تمحى بالغناء. وفي المقابل يرى مؤيد والفنان أن الفصل في الاتهامات من اختصاص القضاء ويتمسكون بنفي فضل شاكر المشاركة في القتال وبحقه في السئنة في حياته الفنية.
3: ميديا دانجي 95.3 نادور 99.9.

0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: مرحبا بكم مجددا، نواصل صباح الأخبار ونتحول في اهتمامنا الموالي إلى الشأن الفني والسينمائي تحديدا. إدارة ميراجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية في دورته السادسة اختارت تكريم الفنان نادي الجندي، اسم بصم على وجود قوي في السينما المصرية، لكن اختياره لتكريم أثار انتباه بلال مرميد، اختيار يؤكد ملاحظات صاحب الركن عن تكاتف المصريين فيما بينهم يترجم في تكريمات متكررة للوجوه ذاتها وللأسماء نفسها، وإن لم يكن للمكرم أو المكرمة علاقة بالحدث الذي يكرم أو تكرم من أجله. لنعبر مع بلا المرميت.
2: أهلا بكم. في بعض من تفاصيل الاشتغال السينمائي أحب في الإخوة المصريين إصرارهم، ذلك الإصرار الذي لا نملك منه رصيدا كبيرا. نحن تريدون مثالا؟ مرحبا، نادي الجندي تعرفونها طبعا كثيرون منكم، بالخصوص من جيل الستينات والسبعينات والثمانينات، تعرفوا عليها وشاهدوها في أفلام كثيرة، شاهدناها أو عثرنا على أنفسنا ونحن نشاهدها في سنوات سابقة. هذه سيدة كرمت عشرات المرات في بلدها وعشرات المرات في بلدان عربية أخرى، حين أقول العشرات فأنا لا أبالغ، هي فعلا عشرات من تكريمات في عديد من مهرجانات دولية كبيرة وأخرى متوسطة وأحيانا صغيرة. عندنا مثلا سيقول كثيرون، طيب يكفي هذا العدد من التكريمات ولنعبر لقضاء أغراض أخرى. عند الإخوة في مصر الأمور لا تسير بهذا الشكل، وإدارة مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية برئاسة الناقد السينمائي المجتهد والصديق العزيز الدكتور ياسر محب أعلنت عن اختيار نادية الجندي لتكون النجمة المكرمة خلال الدورة السادسة، تقديرا لمسيرتها السينمائية التي تمتد لأكثر من 5 عقود وما قدمته بحسب إدارة المهرجان من أعمال بارزة في تاريخ السينما المصرية. الدورة السادسة من المهرجان انطلقت، ولكي نمنح كل ذي حق حقه فهذا الموعد ببرمجته فعلا متميز ومختلف، ويتقن الاحتفاء بالسينما والثقافة والحوار بين مصر ودول العالم الفرنكوفوني، إلى جانب تسليط الضوء على محطات بارزة في تاريخ السينما. مع ذلك أثار اختيار تكريم نادية الجندي في بلدها الذي كرمت فيه في عديد من مناسبات، وقيل في حقها ما لم يتم قوله في حق كل نجمات العالم الحقيقيات. كما قلت في البدء، أحب في الإخوة المصريين إصرارهم، والإصرار يأتي حتى من الفنانة نادية الجندي بدورها تلقفت الخبر وأعربت مثلما كانت تعرب في عقود سابقة وفي تكريمات عديدة عن سعادتها بالتكريم، أفضت بأنها تعتز أيما اعتزاز بهذا التقدير من مهرجان مميز ومختلف يحتفي بالسينما ويفتح مساحة للحوار والتواصل بين الثقافات. هذه الجملة سبق واستعملتها في تكريمات سابقة، لكن لا يهم، ما يهم هو أنهم يجتهدون للدفع ببعضهم البعض والتنويه ببعضهم البعض والإشادة ببعضهم البعض. يبالغون قليلا؟ لا أعرف، المهم هو أنهم مقتنعون بالأمر. نادية الجندي بالنسبة لكثيرين تلقفوا الخبر هناك في مصر تمثل نموذجا للفنانة التي لم تكتفي بالنجومية، وإنما استطاعت أن تجعل من اسمها علامة مرتبطة بمرحلة مهمة من تاريخ السينما المصرية والعربية. هي فرصة ليذكر الجيل الجديد بأن نادية الجندي شاركت في أكثر من 60 شريطا في مشوار يمتد لأكثر من 5 عقود، تكرم مرة أخرى مثل ما سبق وكرمت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العام 2006، وفي مهرجان دمشق السينمائي الدولي، بل وحتى عندنا في مهرجان الرباط لسينما المؤلف في العام 2008. ما الذي سأختم به أيها السادة؟ اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال. أتكلم طبعا عن التكريم الجديد والمتجدد عندهم، والسلام إلى الملتقى.
0: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
3: باب تفتح على مسرح الجريمة، لا نلمس هنا شيئا بدون قفازات، فكل تفصيل قد يغير الرواية وكل الأصوات تقود إلى الحقيقة. عقول الجريمة تفتح ملفات واقعية وتعيد بناء كل التفاصيل.
4: عقول الجريمة يعدها ويقدمها شكري البكري حصريا على ميديا كل سبت وأحد ابتداء من 11:30 صباحا مع الإعادة في 9 مساء.
0: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
1: لازلتم في التواصل معنا ضمن صباح الأخبار، بعد قليل نشرة إخبارية مفصلة بآخر المستجدات قبل أن نتعرف وإياكم على جديد أحوال السماء. في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم مع انفراجات بأغلب مناطق المملكة، تساقطات مطرية متوقعة بالريف وبسايس والأطلس المتوسط مع عواصف رعدية، الأجواء ماطرة كذلك جنوب العيون. في مقاييس الحرارة المرتقبة 28 درجة بكل من طنجة وأسفي، 29 بالرباط والدار البيضاء، 30 درجة بالداخل ووارزازات، 31 متوقع بفاس، 32 بالصويرة، 36 درجة بأكادير، و 37 بمراكش. في أحوال السماء بعد الزوال بعواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء غائمة على العموم والحرارة تسجل 30 درجة، الأجواء مشمسة بطرابلس والحرارة في حدود 27، بنواكشوط المحرار يشير إلى 32 درجة مع عواصف رعدية في بعض الجهات. بمنطقتي الغرب الإفريقي وإفريقيا الوسطى بأبيجون الأجواء غائمة مع عواصف رعدية والحرارة في حدود 29 درجة، بباماكو الأجواء عاصفية والحرارة تسجل 29 درجة، بليبروفيل الطقس حار عموما طيلة فترات اليوم والمحرار يسجل 33 درجة مئوية، بياواندي السماء ممطرة والحرارة تسجل 28 درجة مئوية. في توقعات السماء ببعض من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس الأجواء غائمة والمحرار يسجل 24 درجة، 23 درجة مئوية بمدريد مع أجواء رعدية في بعض المناطق، 29 درجة تسجل بروما مع تساقطات مطرية متفرقة. بإسطنبول السماء بين صفاء وغيوم والحرارة تسجل 22 درجة. بالمنطقة العربية ببغداد السماء مشمسة والحرارة تسجل 34 درجة. بدبي الأجواء حارة والحرارة تصل إلى 38 درجة، 38 درجة مرتقبة كذلك بمكة المكرمة. تمام 6 بميديا اللحظة، نتابع نشرة إخبارية مفصلة، نشرة أعدها ويقدمها المحفوظ. سالك صباح الخير محفوظ.
5: صباح الخير نور الدين، صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. السلطات الإسبانية تزيل مخيما للمسلمين

0: مهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ سبتة أقيم عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر شهر يوليوز الماضي. الترتيبات تأتي قبل نحو أسبوع من زيارة مرتقبة لملك إسبانيا إلى المدينة المحتلة. ألمانيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا بقيمة مليار ونصف المليار دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالمسيرات. الاتفاق وقع خلال زيارة للمستشار الألماني إلى كييف وسط تصعيد الضربات الروسية وشمل أسلحة ودعما لقطاع الطاقة. في رياضة السادسة، المنتخب المالي لكرة القدم يفرض التعادل بهدف لمثله على المنتخب المغربي في لقاء ودي جمع بينهما مساء أمس على ملعب طنجة الكبير. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونبدأها من إسبانيا. بدأت السلطات الإسبانية أمس في إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة كانت قد أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. وبحسب متحدثة باسم الشرطة المحلية، فإن المرحلة الأولى من نقل هؤلاء إلى مخيم آخر مؤقت قد انطلقت بتأطير مئات من أفراد الشرطة إضافة إلى جنود وآليات مدرعة، فيما أفادت وسائل إعلام بعودة المئات من هؤلاء إلى المغرب بشكل طوعي. وتأتي هذه الترتيبات على بعد نحو أسبوع من زيارة يرتقب أن يقوم بها ملك وملكة إسبانيا إلى المدينة المحتلة. نتابع التفاصيل في مراسلة محمد المدن من مدريد.
1: باشرت الشرطة الوطنية الإسبانية صباح الأحد الإخلاء الجزئي لمخيم المهاجرين المقام على شاطئ ترامبولين بمدينة سبتة في إطار عملية أمنية واسعة انطلقت عند الساعة 8 صباحا، وشارك في العملية أكثر من 350 عنصرا أمنيا. ويعد مخيم الترامبولين آخر تجمع ساحلي لا يزال في انتظار التفكيك بمدينة سبتة السليبة بعد الإخلاء الكامل لشاطئ بينيتيث خلال عمليتين نفذتا الأحد والثلاثاء الماضيين. وتأتي هذه العملية بعد أكثر من شهرين من إقامة المهاجرين في هذه المنطقة الشاطئية. وكان وزير السياسة الإقليمية والذاكرة الديمقراطية الإسباني أنخيل فيكتور توريس قد أعلن أن الإخلاء الكامل للشاطئ ينبغي أن يستكمل في موعد أقصاه 15 أكتوبر الجاري، ويأتي هذا الموعد قبل الزيارة المرتقبة للعاهل الإسباني والمقررة في 13 أكتوبر. وفقا لمصادر شرطية، اختارت عشرات منهم العودة طوعا إلى المغرب من دون المرور بإجراءات التسجيل، وفق ما أفادت به الصحفية الإسبانية فيرجينيا مارتينيز المتابعة لهذا الملف.
2: عملية واسعة النطاق جرت بكل هدوء باستثناء بعض لحظات التوتر، وقد دخلت قوات مكافحة الشغب لتطلب منهم الجلوس وظلوا ينتظرون حتى تم نقلهم. وهناك ستمنحهم الشرطة خيارين، إما التسجيل وتقديم بياناتهم والانتقال إلى مرافق الحكومة من أجل إعادة إيوائهم، أو المغادرة طوعا نحو المغرب.
1: ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود السلطات الإسبانية لإنهاء المخيمات المؤقتة التي أقيمت على شواطئ سبتة عقب موجة الدخول الأخيرة. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
0: نواصل من ليبيا، حيث نفذ فرع جهاز الحرس البلدي في مدينة البيضاء الليبية حملة أمنية ورقابية موسعة لضبط العمالة الوافدة المخالفة. تركزت الحملة على التفتيش الميداني للأنشطة التجارية والتدقيق في المستندات الثبوتية وجوازات السفر وتأشيرات الإقامة. الحملة طرحت من جديد إشكالية تدبير العمالة الأجنبية في ظل تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين. حول هذا الجانب نستمع من دبلن لتعليق الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء طارق لموم، حاوره نور الدين إيجاجان.
3: ما تقوم به بعض الأجهزة التنفيذية مثل جهاز الحرس البلدي من حملات ومن تفتيش ومن إلقاء القبض على العمال المخالفين، نعتقد أنهم فقط يركزون على الحلقة الأضعف في هذه المسألة. قضية تنظيم العمالة تم الحديث عنها منذ سنوات، وكان واضح جدا ما هي الخطوات التي يجب على الحكومات أن تقوم به، ووزارة العمل كانت واضحة في هذه المسألة وأنشأت أكثر من 120 مكتب منتجر في ليبيا، وقاموا بعمل منظومة خاصة بالعمال، وتم القيام بمنصة اسمها منصة وافد، وطلب من الناس تسجيل تسجيل العمال لدي حتى عاملات المنازل وغيرها، يعني يجب تسجيلهم داخل هذا الأمر. هناك عزوف كبير جدا، يعني لا الأرقام لا تذكر. أغلبية الجهات الحكومية والشركات الخاصة تعتمد وتتعمد استخدام المهاجرين غير نظاميين. نعتقد العلة ليست فقط في دخول هؤلاء الأشخاص في ليبيا بطريقة غير نظامية، بل أن هناك الكثير من الشركات تطلب عمال من دول الجوار وتعلم أنهم سيدخلون

0: إلى ليبيا بطرق غير نظامية ويدخلون ويتم تشغيلهم بدون أي عقود. الإشكال داخلي والبيت الداخلي غير مرتب ولا يوجد إرادة حقيقية سياسية لتنظيم سوق العمل الليبي.
1: ومن ليبيا إلى مصر التي دعت أمس إلى جانب كل من إريتريا والصومال والسودان خلال قمة في مدينة العلمين لتسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. وشدد المشاركون بالقمة الرباعية في إعلان مشترك على احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. إلى ملف الأنباء الدولية، تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستويات ما قبل الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي، على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز. وارتفع متوسط التدفقات الأسبوعية للنفط الخام غير الإيراني القادم من دول الخليج والعراق عبر مضيق هرمز لعدة أيام متتالية الأسبوع الماضي، متخطيا معدل ما قبل الحرب البالغ 18 مليون برميل يوميا. نواصل من أوكرانيا. بمناسبة زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرتس أمس لكييف، وقعت أوكرانيا وألمانيا صفقة أسلحة بقيمة 1.5 مليار دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة. الاتفاقية تشمل أسلحة للطائرات المسيرة القتالية ودعما لقطاع الطاقة الأوكراني المتضرر بشدة. وحذر ميرتس من أن دعم أوكرانيا أمر حيوي لأمن أوروبا، خاصة في الأسابيع المقبلة، مضيفا أنه إن لم تتوقف توقف هجمات روسيا فإن آلتها العسكرية ستتجه إلى باقي دول أوروبا عاجلا أم آجلا حسب تعبيره. قراءة في دلالة زيارة المستشار الألماني إلى أوكرانيا يقدمها لنا من كييف سعيد سلام مدير مركز فيجن للدراسات الاستراتيجية، حاوره نور الدين كجان.
2: هذه الزيارة خطوة تتجاوز التعبير الرمزي عن التضامن مع أوكرانيا لتصبح تعبيرا عن تحول نوعي في مقاربة برلين للحرب الروسية على أوكرانيا، حيث انتقلت ألمانيا من دور الممول الرئيسي للمساعدات العسكرية والمالية لأوكرانيا، انتقلت كي تصبح شريك صناعي مباشر مع أوكرانيا يسعى إلى بناء قدرات إنتاجية مشتركة مستدامة قادرة على مواجهة التصعيد الروسي المستمر في الحرب. ومن ناحية استراتيجية أيضا أوسع، تأتي هذه الزيارة ضمن سياسة برلين الرامية إلى إعادة صياغة نموذج الدعم الغربي من الاعتماد على التسليم المباشر للعتاد إلى بناء منظومة صناعية دفاعية أوروبية أوكرانية مشتركة. لذلك يجب الانتباه إلى أن الوفد المرافق للمستشار الألماني يضم وزيرة الاقتصاد بالإضافة إلى نحو 10 من المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات الألمانية في قطاعي الطاقة والتصنيع العسكري. لذلك يجب النظر إلى هذه الزيارة في إطار ترسيخ العلاقات واندماج أوكرانيا في الأمن الأوروبي بشكل أكبر وأكثر.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي أمس أن الولايات المتحدة تعتزم إقامة محادثات ثلاثية مع ممثلين أوكرانيين وروس أواخر الشهر الجاري في إطار المساعي الدبلوماسية الأمريكية لحل النزاع. وبالموازاة مع ذلك، قال وزير الخارجية الهندي إن نيودلهي تسعى إلى تعزيز دورها كوسيط بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب. رياضيا، فرض المنتخب المالي لكرة القدم التعادل بهدف لمثله على المنتخب المغربي في لقاء ودي جمع بينهما مساء أمس على ملعب طنجة الكبير. نتابع تفاصيل في تقرير الحسن جابري.
3: هدف مغربي في الشوط الأول ورد مالي في الثاني، وبينهما اختبار مفتوح على أكثر من قراءة. أسود الأطلس أنه موعدهم الأخير في هذا التوقف الدولي بتعادل أمام منتخب مالي بهدف لمثله على أرضية ملعب طنجة الكبير في مباراة حملت لمحمد وهبي فرصة جديدة لاختبار خياراته. التشكيل الأساسي الذي بدأ اللقاء عرف بعد التغييرات أشرف حكيمي جلس على مقاعد البدلاء، فتم إشراك علي معمر فضلا عن بدء إبراهيم دياز للمباراة من مقاعد البدلاء. البداية حملت أفضلية مالية مع ضغط بدني واضح للضيوف قبل أن يستعيد الأسود توازنه تدريجيا ويفرض حضورهم. الدقيقة 35 حملت هدف التقدم للمنتخب المغربي ضربة جزاء حولها عبد الصمد زلزولي. في النصف الثاني، سعي الأسود للحفاظ على التقدم اصطدم بضغط مالي دفع محمد وهبي إلى تنشيط تشكيلته. أقحم إبراهيم دياز وسفيان رحيمي ضمن سلسلة من التغييرات، لكن منتخب مالي ظل يشكل الخطر ويبحث عن منفذ للعودة. الكرات الثابتة كانت مصدر

خطر، واحدة منها جاء منها التعادل بواسطة غاسو ديارا. في الدقائق الأخيرة حاول الأسود استعادة الأسبقية دون أن تتغير النتيجة. تعادل يختتم به المنتخب الوطني المغربي هذا التوقف الدولي بعدما استهله بفوز على الجابون بهدفين دون رد.

0: زين الدين صباح الخير خالدون.
1: صباح الخير نور الدين.
0: وأول العناوين خالدون، مغاربية مساعي تشكيل الحكومة في المغرب، وكذلك تصريحات الرئيس الجزائري بخصوص ملف الصحراء المغربية.
1: تفويضات مجالس الأحزاب تفتح جولة حاسمة لتشكيل حكومة المنصوري، تخبرنا إسبريس. شكلت المجالس الوطنية للأحزاب المتصدرة للانتخابات محطة مفصلية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك قبل الجولة المقبلة من المشاورات التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة في ظل مستجدات مصادقة برلمان حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال على المشاركة الحكومية. مئات المهاجرين يختارون العودة إلى المغرب خلال إخلاء مخيم بسبتة، قصة أخرى في الصفحة الرئيسة في إسبريس. تبون يهيئ الجزائريين لطي صفحة ملف الصحراء المغربية. لو 360 يعنون، ويبدو أن تبون يمهد الرأي العام الجزائري الذي تشبع لعقود بالدعاية المعادية للمغرب لتقبل فكرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. وعلى الرغم من تحريفه لمضمون قرار مجلس الأمن الرقم 2797 كما يقول لو 360، إلا أن تبون شدد بقوة على أن بلاده تحترم هذا القرار. إن الإشارة إلى هذا القرار مع التأكيد في الوقت ذاته على عبارة لسنا صحراويين أكثر من الصحراويين أنفسهم، فالحل الذي يقبله الصحراويون سنقبله نحن أيضا، يمثل تحولا جوهريا في الخطب العنيفة والمواقف المتصلبة المعهودة لدى الرئيس الجزائري. ويمكن تفسير ذلك على أنه محاولة لتهيئة رأي العام الجزائري قبيل اعتماد قرار جديد مرتقب لتقبل واقع ومستقبل الصحراء في ظل السيادة المغربية كما يقول لو 360.
0: العناوين الموالية في هذه الجولة خالدون نرصد فيها تطورات اليمن المتسارعة، وكذلك زيارة المستشار الألماني فريدريش ميرس إلى أوكرانيا، وسؤال مهم عن الفوضى العالمية الجديدة.
1: اليمن يعلن بدء استعادة الدولة والتحالف يتعهد بدعمه. المتحدث باسم قوات التحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي أعلن استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في تقديم الدعم العملياتي الكامل للقوات المسلحة اليمنية، واستمرار وقوفها مع الحكومة اليمنية الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية لبناء مستقبل اليمن. الإعلام يواكب. مقال لرئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط يقول فيه إن اليمن لا يستطيع إبقاء مصيره رهينة في يد مجموعة عززت الانقسامات اليمنية، ولا تستطيع دول الإقليم قبول سيطرة مجموعة من هذه القماشة على ممر حيوي مثل باب المندب. وإذا كان العالم لا يقر لإيران بحق وضع يدها على مضيق هرمز، فكيف يسلم بوضع باب المندب في عهدة الحوثيين؟ متحديا تهديدات روسيا، يقوم فريدريش ميرتس بزيارة مفاجئة إلى كييف، العنوان في لوموند. في حين كانت موسكو قد نصحت الأوروبيين بعدم التوجه إلى كييف، توجه المستشار الألماني إلى أوكرانيا يوم الأحد، حيث أعلن عن عودة تسليح جديدة وبرنامج المساعدات العسكرية. أتى ذلك في ظل تراجع مكانة ميرتس في ألمانيا بسبب النتائج السيئة التي حققها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في الانتخابات الإقليمية التي جرت في سبتمبر، وبسبب الأزمات المتكررة داخل ائتلافه مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وقد أعاد المستشار تأكيد عزمه على دعم أوكرانيا، تكتب لوموند. فوضى عالمية جديدة أم نفس الفوضى القديمة؟ تسأل نيويورك تايمز. تستحضر كاتبة المقال ما تصفه بانهيارات الماضي، وتدعو القارئ إلى إدراك أن الحاضر هو اللحظة التي تسبق العاصفة. لكن بعد 30 عاما من العمل في مجال النشر، أشك في صحة الروايات التي تأتي بهذه الدقة. كما تقول الكاتبة، الثورة الفرنسية والثورة الروسية وصعود هتلر إلى السلطة والحرب العالمية الأولى، تبدو هذه الأحداث حتمية عند النظر إليها بأثر رجعي، لأننا نعرف كيف تنتهي كل قصة. نعم، العالم يتغير وبعض التغييرات خطيرة، لكن الفوضى ليست هي نفسها الانهيار، والأزمة ليست بالضرورة مقدمة للثورة. ما نحتاجه الآن كما تقول الكاتبة في نيويورك تايمز هو تقليل السرد المروع وزيادة التمييز. هذا ما في جولتنا لهذا اليوم.
0: شكرا لك خالدون، وإلى موعد قادم من جولتنا التي نتعرف فيها وإياك على أبرز عناوين الصحافة عبر العالم، بالإضافة إلى المواقع الإلكترونية. نواصل وإياكم صباح الأخبار بجديد يومية الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكتير.
3: موضوع الأسبوع. ما بين المخلفات القبيحة والصعيبة ديال الحرب ما بين أمريكا وإيران من جهة، وما بين روسيا وأوكرانيا من

0: جهة أخرى، هاد الشهور اللي فاتوا كاين مع الأسف مشكل الأسمدة الفلاحية وقلتها في السوق، وبالخصوص طلوع الزيادة الكبيرة والمفاجئة ديال الأثمنة ديال الأسمدة بالخصوص اللي تتصنع من المواد البترولية. وهذا الشيء بين على النقص من هاد الأسمدة وعلى التأثير اللي يمكن يكون عنده في الإنتاج الفلاحي ديالنا والاقتصاد والحياة الاجتماعية ديالنا بحال ديال عدة بلدان بحالنا. وهذا علاش بغيت ننتهز هاد الفرصة ونعاود نرجع نتكلم لكم على موضوع قليل فاش تندويو عليه من قبل، وهو موضوع التوزيع ديال الأسمدة في بلادنا. وهكذا مدة هاد السيمانة كلها إن شاء الله غادي نعاود نتكلموا على أهم الزراعات اللي تيستهلكوا الأسمدة عندنا في بلادنا، وقتاش تيوقع عليهم الطلب والبيع والشراء من طرف الفلاحة ديالنا. وغادي نتكلموا كذلك شوية حتى على أهم الموزعين وبيع 10 ليالي ديال الأسمدة، وغادي نشوفوا حتى كيفاش تيخدموا وكيفاش يمكن يستفدوا الفلاحة من الخدمات ديالهم وديال التقنية اللي خدامين معاهم. وفي الاخر ديال السيمانه غادي نحاولوا نجاوبوا على السؤال المهم ديال التحديات اللي تتواجه هاد التوزيع ديال الاسمده في بلادنا.
1: ملاحظه اليوم،
0: هاد السيمانة عودنا بدينا موضوع مهم وكبير وحيوي في الإنتاج الفلاحي ديالنا، وهو موضوع التسميد وبالخصوص التوزيع ديال الأسمدة الفلاحية في بلادنا. وملي تندو على الأسمدة والتوزيع والبيع والشراء ديال الأسمدة راح نتندو بالطبع على الأسمدة الكبيرة اللي تيسميهم التقنيين أسمدة العمق، أي اللي تيتعطاو للزراعات على طريق الأرض والتربة، أي مع الحط وعملية توجد البلاد للزراعات والفلاحات الكبار. لكن تندو كذلك على أسمدة ديال التغطية، أي اللي تيتعطاو للزراعات من بعد ما ينبتوا ويبداو يكبروا، واللي منهم بالخصوص أسمدة الملحة الفلاحية اللي فيها بالأساس مادة الأزوت اللي تيمكن يكونوا مخلطين معها مواد مغذية أخرى. ولكن راه تيخصنا نزيدوا مع هاد الأسمدة كلها حتى الأسمدة التكميلية للتغذية ديال الزراعات، بالخصوص هادوك اللي تيترشوا على الورق ديال الفلاحات والزراعات والشجر وتيجيبوا للشجرة ولا الزرعة مواد مغذية مهمة. أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
2: Please. The Brian Adams Radio Show, exclusively on Medi One.
3: Welcome to Brian Adams Radio, right here on Medi One.
2: The Brian Adams Radio Show.
3: Playing the biggest rock and roll anthems and more. This is Brian Adams on Medi One.
4: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h sur Medi One.
5: ميديا 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
6: وفي موعد بداية الأسبوع من صباح الأخبار نصل اللحظة وإياكم مستمعينا الكرام إلى ركن التوقيعات، وتوقيع اليوم أوراق إسبانية. بين غضب الشارع وحسابات السياسة ترسم أزمة السكن المتفاقمة ملامح الاستقطاب السياسي في إسبانيا، معادلة دقيقة تسعى فيها الحكومة لاحتواء التأزم، فيما يتحين اليمين الفرصة لترجمة تفوقه في استطلاعة الرأي إلى فوز انتخابي مستحق. فهل يشكل الذهاب إلى انتخابات مبكرة طوق نجاة يراهن عليه سانشيز لإرباك خصومه، أم أن رياح التغيير تتجه نحو اليمين؟ قراءة في تحولات المشهد الإسباني ورهاناته المفتوحة ضمن أوراق إسبانية يوقع عدد هذا الأسبوع منها الزميل محمد الغول بعنوان إسبانيا أمام مفترق طرق سياسي حاسم.
7: لم تكن كلمته مبرمجة مسبقا، لكنه قرر التحدث. بيدرو سانشيز خاطب البرلمان قائلا: افعلوا الصواب، لأنني أعتقد أنه إذا لم تفعلوا ذلك فإن التاريخ سيحاكمكم في وقت أقرب مما تعتقدون وبقوة أكبر مما تتخيلون. هذه الجمل اعتبرها المراقبون أكبر من مجرد خطاب سياسي، فسانشيز كان يعرف أن انظار كل الإسبان مركزة على البرلمان وكان يخاطبهم، فهو كان يعرف مسبقا يؤكدون أن البرلمان سيسقط مراسمه لمعالجة أزمة السكن، لكنه دفع بها للسقوط على بعد عشرات الأمتار فقط من اعتصام ضخم لمئات من المواطنين الغاضبين من اختناق أزمة السكن وتضاعف أسعار الكراء. فعن ماذا كان يبحث رئيس الحكومة الاشتراكي فعلا سيد المناورات السياسية؟ الجواب جاء سريعا. انتشرت في صالونات وردهات السياسة في مدريد إشاعات ووشوشات ترجمت فورا إلى عناوين في كبريات الصحف الإسبانية: سانشيز سيدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها. لكنه مع ذلك منح نفسه مخرجا مواربا من الفخ. لننتظر ماذا سيكون المشهد في الشارع. قال: مئات الآلاف من المواطنين الغاضبين ملأوا هذه الشوارع يومين بعد ذلك كنوع من الجواب أن الغضب يتمدد، لكن هل يكون ذلك كافيا ليمنح اليسار أصواتا تعيده إلى سدة الحكم؟ استطلاعات الرأي لا تؤكد ذلك، لكنها تشير إلى تململ حتى في أوساط أنصار اليمين، فالسكن يهم الجميع. فهل ارتكب اليمين الإسباني خطأه السياسي القاتل ومنح اليسار بقيادة سانشيز جرعة الحياة التي كان يحتاجها؟ الجواب ليس واضحا، لكنه قد يحسم في ساعات ليتضح هل يخطو رئيس الحكومة الخطوة التي طالما قاوم ضغوط هائلة حتى من داخل صفوفه من أجل تجنبها. انتخابات سابقة لأوانها. الكثير من مراقبي الساحة السياسية واثقون من أن الأمر سيحدث. في قراءة استباقية لنسق سانشيز في التفكير السياسي: الهجوم والتقدم إلى الأمام دائما ولو بقلب الطاولة ومفاجأة خصومه بتحركات في توقيت لا يتوقعونه. ومن هنا ورغم أن قادة اليمين الإسباني على الحزب الشعبي وحزب فوكس لليمين المتطرف بدوا متحمسين لانتخابات طالما دعوا إليها، إلا أنهم يتحسسون الخطر من تغير اتجاه رياح اهتمامات المجتمع الإسباني وانحصار المد القومي الذي حاول اليمين تغذيته عبر النفخ في رماد أحداث سبته عبر فبركات منصات التواصل والهجوم المكثف على شخص بيدرو سانشيز وطريقة تدبيره لهذا الملف وجعل المغرب موضوعا انتخابيا. تحسسهم للخطر برز من خلال تحركات استفزازية في الشارع لمجموعات من المتظاهرين المحسوبين على اليمين المتطرف، خاصة قرب معتصم بورتا ديل سول وسط مدريد. المهم، إسبانيا اليوم أمام مفترق طرق حاسم سيحدد الاختيارات السياسية للمجتمع الإسباني على المدى القريب. هل سيتجه المؤشر يمينا كما تقول ذلك استطلاعات الرأي، أم أن جراب الحاوي السياسي بيدرو سانشيز لا زال يخفي الكثير من المفاجآت ولم يقل كلمته الأخيرة بعد؟
6: سمعنا لمحمد الغول في ورقته لهذا الصباح من أوراق إسبانيا والتي خصصها لتداعيات أزمة السكن في إسبانيا على مختلف الفرقاء السياسيين. وبذلك مستمعينا نستوفي كافة مواد هذا الموعد من صباح الأخبار، موعد تابعتم مباشرة على أثير ميديا. رافقني فيه في الإخراج مشكورا الزميل عبد النور المصور. بعد قليل الكلمة في متنفو لميلاني بينتو.

صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: Human Cheat Codes sur Medellin pour se réveiller en musique. D'ici deux petites minutes, ce sera le retour de l'actualité. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
2: الحال غادي يبقى مغيم ولا ما بين غيم وصفا جل النواحي الفلاحية ديالنا ما عاد في ناحية السوس فاش غادي يكون صافي ومشمش وغادي يعطي شي شد الشتاء في الاخر النهار في شمال الساقية الحمراء وجنوب الداخلة ويمكن حتى في غرب الريف في لوكوس وناحية سايس ويمكن يضربوا شي رعدات في ناحية الريف. الريح غادي يصوت شرقي في عامة المناطق ما عدا في عبدة الأطلس المتوسط وناحية الحوز فاش غادي يصوت غربي القوة ديالو معتاد لعامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في عامة المناطق ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح ما بين 23 و 31 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 24 و 29 درجة ناحية الريف ما بين 28 و 32 درجة في اللوكوس دكالة وناحية تفيلالت ما بين 28 و 35 درجة في ناحية عبدة ما بين 29 و 32 درجة في ناحية درعا 30 و 31 درجة في ناحية سايس ما بين 30 و 32 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 30 و 33 درجة في الغرب والدهب ما بين 30 و 36 درجة ناحية الحوز ما بين 30 و 40 درجة في ناحية السوس 31 و 32 درجة في الشوية ما بين 32 و 36 درجة في ناحية تادلة وما بين 36 و 40 درجة في الساقية الحمراء. وفي هذا الطقس اللي سايري قربنا شوية بشوية لفصل الخريف اللي هو فصل توجد البلاد للزراعة الكبار بحال زراعة الحبوب وزراعة القطنيات وزراعة الفرج ولا زراعة الشمندر مثلا. وما بين عملية توجد البلاد لهذه الزراعات كاين عملية التسميد لهذا النهار. بغيت نفكر كل الأخوات والإخوان الفلاحة ينوضوا ياخذوا الأسميدة اللي كافية ولايقة بالزراعات ديالهم باش يمكن لهم يدفنوهم في الأرض قبل من الزريع وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Mahfoud El Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah El Khair, Mahfoud.
3: Sabah El Khair, Mélanie. Sabah El Khair, Moustami'in El Karam. Ahlan bikoum ila anawin El Nashra. نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية تشدد على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتستعرض آفاق التسوية المنشودة لهذا النزاع في ظل الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. الرئيس اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران. الإعلان جاء ساعات بعد تشديد هؤلاء حصار مدينة تعز في الجنوب الغربي للبلاد. تقرير صادر عن مرصد كوبرنيكوس

0: التابع للاتحاد الأوروبي يرصد تسجيل المحيطات مستويات قياسية في الاحترار وتسارعا في ارتفاع مستوى سطح البحر وتراجع الجليد البحري. التقرير يستند إلى بيانات الأقمار الاصطناعية والقياسات الميدانية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. ويبرز التقرير في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عز زها قرار مجلس الأمن رقم 2797. نتابع التفاصيل في تقرير زهير التومي.
1: يذكر تقرير الأمين العام الأممي بإجراء مباحثات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا بتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام وبمشاركة مكثفة من الولايات المتحدة، مشددا على أن هذه المباحثات جرت على أساس المقترح المغربي للحكم الذاتي في وقت عرضت فيه جبهة البوليساريو أفكارها المتعلقة بحل هذه القضية والضمانات المرتبطة بها. كما انتقل النقاش بحسب التقرير من البحث عن المبادئ عامة إلى بحث تفاصيل حل محتمل، من بينها اتفاق إطار وفترة انتقالية محتملة ونموذج للحكامة أو الحكم الذاتي وآليات للتشاور والضمانات الدولية، إضافة إلى قضايا أخرى من قبيل المصالحة والعفو ونزع السلاح وإعادة الإدماج والترتيبات الأمنية والانتخابية. وخلافا لما يروجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة، يطرح التقرير إمكانية أن يكون الحكم الذاتي الحقيقي المخرج الأكثر قابلية للتحقق، مع التأكيد على ضرورة استشارات ذات مغزى تتيح للسكان المعنيين التعبير عن اختيارهم الحر والطوعي. ويتطرق التقرير كذلك إلى مبادرة لتنظيم زيارات فردية وطوعية للصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف إلى العيون والداخل بهدف الاطلاع على ظروف العيش وأفاق الحكم الذاتي. وبخصوص بعثة المينورسو، يوصي التقرير بتمديد ولايتها لسنة إضافية إلى موفى أكتوبر من العام المقبل، مع إجراء مراجعة استراتيجية تأخذ في عين الاعتبار تطورات المسار السياسي. ويخلص التقرير إلى أن هذا المسار لم يصل بعد إلى تسوية نهائية، لكنه يعكس تحولا في طبيعة المفاوضات ويمنح المبادرة المغربية للحكم الذاتي موقعا محوريا في البحث عن حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه.
0: دعت مصر أمس إلى جانب كل من إريتريا والصومال والسودان خلال قمة في مدينة العلمين إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. وشدد المشاركون بالقمة الرباعية في إعلان مشترك على احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة ورفض التدخلات في شؤونها الداخلية تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. إلى ملف الأنباء الدولية، تصدر سيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية أمس متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة مقررة بعد 3 أسابيع إثر فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. وخالفت النتيجة المفاجئة توقعات استطلاعات الرأي التي كانت تشير إلى تقدم لولا، حيث حصد بولسونارو 47% من الأصوات مقابل 45% للرئيس الحالي. التفاصيل سنتابعها في نشرتنا القادمة. نواصل من اليمن. أعلن الرئيس اليمني أمس إطلاق قوات الشرعية عملية عسكرية جديدة لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران، بعد ساعات من تشديدهم الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. ويأتي الهجوم المضاد بعدما حقق الحوثيون تقدما ميدانيا سريعا الشهر الماضي وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب، الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. يعلق على هذا التطور من صنعاء المحلل السياسي عبد الرحمن الشيباني، حاوره نور الدين إيجاجان.
2: سنشهد تطورات دراماتيكية كبيرة في الأيام المقبلة. الحقيقة أن الشعب اليمني يراقب هذه الأحداث بشكل كبير جدا ومهم، لكن تأتي في ظل حسابات إقليمية ودولية ومنها الملف اليمني. الأمر الذي انعكس على المستوى السياسي، حيث دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى استعادة المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين بما فيها صنعاء العاصمة اليمنية نفسها، مشيرا إلى أن التقدم الذي وصفه بالمؤقت أو الخسارة في موقع ما أو تبدل في خطوط المواجهة لن يكون في حسابات تعجز الحكومة اليمنية على تحقيق الانتصارات أو على مواصلة القتال، في إشارة استشفى منها تقدم الحوثيين في الساحل الغربي لليمن المخاض وذباب وصولا إلى باب المندب. الشارع اليمني يراقب في ظل انعكاسات اقتصادية ألقت بظلالها على معيشة الشعب اليمني الذي يعاني الكثير من الويلات نتيجة هذه الحرب.
0: تجاوزت صادرات النفط من الشرق الأوسط باستثناء إيران مستويات ما قبل الحرب التي اندلعت في فبراير الماضي على الرغم من الهجمات التي استهدفت ناقلات في مضيق هرمز. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن تشكيل فريق عمل فيدرالي جديد يحمل اسم قوة الذكاء الفائق بهدف تنسيق الجهود الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا المجال على الصعيد العالمي. وأوضح في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال أن فريق العمل سيعمل على تنسيق تواصل الحكومة الفيدرالية مع المستهلكين ومجموعات المصلحة العامة والمنظمات الدينية ومشغلي البنيات التحتية الحيوية والشركات العاملة في مجال الذكاء الفائق، وهي العبارة الأمريكية الرسمية التي باتت تعوض مصطلح الذكاء الاصطناعي. قراءة في دلالات إعلان ترامب نتابعها من القاهرة مع الباحث المتخصص في تكنولوجيا الحديثة محمد فتحي.
3: الإعلان الأمريكي عن تشكيل قوة الذكاء الفائق ده بيعكس تحول واضح في مقاربة واشنطن للذكاء الاصطناعي من التركيز على فكرة الضبط أو السيطرة إلى تسريع التطوير. مسألة هنا لا تتعلق فقط بتطوير أدوات أكثر ذكاء، وإنما بسباق استراتيجي واضح جدا على من يمتلك التكنولوجيا التي ستؤثر في الاقتصاد، في الدفاع، في الأمن، في الإعلام، من سيكون له السيطرة في هذا السوق. الولايات المتحدة دائما كان لها الباع الكبير في التكنولوجيا، والصين هي التي لاحقت بهم واستطاعت أن تتفوق في بعض التوقيتات كما فعلت مع بايت دانس وتيك توك. الولايات المتحدة تدرك أن الإفراط في التنظير قد يمنح منافسين وعلى رأسهم الصين فرصة لتجاوزها تكنولوجيا، وعشان كده يبدو الاتجاه الحالي قائم على تشجيع الابتكار، تسريع الاستثمار. التحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن دون أن تتحول هذه القواعد إلى عائق أمام الابتكار.
0: ختاما، أفاد التقرير العاشر لحالة المحيطات الصادر عن مرصد كوبرنيكس التابع للاتحاد الأوروبي بأن المحيطات تواصل تغيرها بوتيرة متسارعة مسجلة مستويات قياسية في الاحترار وتسارعا في ارتفاع مستوى سطح البحر فضلا عن تراجع الجليد البحري. في المتابعة عبد العالي الزهر.
4: تقرير كوبرنيكوس كشف أن المحيطات تمتص الحرارة بوتيرة سريعة منذ عام 1960، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه إلى أكثر من 4 مليمترات بين عامي 2012 و2025. هذا الارتفاع الذي يبدو ضئيلا في الظاهر يعني عمليا حجما هائلا من المياه يعادل صب نحو 20 حوض سباحة أولمبي في المحيط كل ثانية، ويعود ذلك إلى ذوبان الجليد وإلى تمدد مياه المحيطات حين تسخن، ما يندر بزيادة الضغوط على المناطق الساحلية والمجتمعات المعتمدة على السواحل. التقرير سجل أيضا أن المناطق القطبية تعد من أكثر البيئات التي تظهر فيها آثار التغير المناخي بوضوح، حيث تراجع امتداد الجليد البحري في القطب الشمالي بنحو 490 ألف كيلومتر مربع كل عقد. ولنتخيل هذا الذوبان، فإن المساحة التي يفقدها القطب الشمالي كل 10 سنوات تفوق مساحة ألمانيا بنحو الثلث. تقرير كوبرنيكوس أشار إلى أن مواجهة هذه التحولات تتطلب استمرار الرصد المنتظم وتحويل هذه البيانات الرقمية إلى خطط عملية تساعد الحكومات على التكيف مع المخاطر الساحلية القادمة.
0: شكرا لك عبد العالي. بهذا إذن ينتهي عرض السابعة بعد الفاصل. مستمعينا، يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
5: نجريو، نتيريو، نلوحو، نغطسو، نتنفسو، نيشو، نخسرو، نحياو، نتوقفو، نطيحو، ونعاودو، ونزيدو، ونكملو، ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما لتشجيع باش تدوم. MDGS نربح الرياضة.
6: 7h11 sur Médien. Merci d'être avec nous. Et pour ceux et celles qui viennent d'arriver, et ben vous êtes à l'heure pour le premier sport matin. C'est avec Hassan Jabiri.
7: Cette émission vous est présentée par la MDJS, premier partenaire du

0: amical hein, entre le Maroc et le Mali, un partout.
1: تماما المنتخب الوطني المغربي أنهى موعده الأخير في هذا التوقف الدولي بالتعادل أمام منتخب مالي بهدف لمثله في اللقاء الودي الذي جرى أمس على أرضية ملعب طنجة الكبير في مباراة حملت للناخب المغربي محمد وهبي فرصة جديدة لاختبار خياراتها. التشكيل الأساسي الذي كان بدأ اللقاء عرف بعض التغييرات. أشرف حكيمي جلس على مقاعد البدلاء، تم إشراك علي معمر فضلا عن بدء إبراهيم دياز للمباراة من مقاعد البدلاء. البداية حملت أفضلية مالية قبل أن يستعيد أسود الأطلس توازنهم تدريجيا ويفرض حضورهم. الدقيقة 35 حملت هدف التقدم للمنتخب المغربي من ضربة جزاء نفذها بنجاح عبد الصمد زلزولي. في النصف الثاني سعي الأسود للحفاظ على التقدم اصطدم بضغط مالي دفع الناخب المغربي محمد وهبي إلى تنشيط تشكيلته. أقحم إبراهيم دياز وسفيان رحيمي ضمن سلسلة من التغييرات، لكن منتخب مالي ظل يبحث عن منفذ للعودة. الكرة الثابتة شكلت مصدر خطر وواحدة منها جاء منها التعادل بواسطة غاسو ديارا مستغلا سوء تغطية للدفاع المغربية. عن التعادل أمام منتخب مالي نستمع للاعب المنتخب المغربي توفيق بن طيب.
2: المقابلة ما كانت سهلة، كانت صعبة حيث الخصم درنا في دي ديفيكولتي كما احنا درنا في دي ديفيكولتي، دونك الماتش ما كان سهل على الطرفين بجوج، وكيبقى اماز زعما بريباراتيف في لاكوب دافريك. المهم زعما هو انك لو جوغ جي تكون واجد، والحمد لله حنا هذا الماتش هذا غنشريو منه دي لوسون باش اننا ان شاء الله نوجدوا مزيان الاستحقاقات القادمه.
1: التعادل اختتم به اذا المنتخب المغربي هذا التوقف الدولي بعدما كان سهل بفوز على منتخب الغابون بهدفين دون رد، ثم انتصر على ليسوتو بالنتيجه ذاتها في مسال مشوار التصفيات المؤهله للكان القادم. ياسين بونو حارس عرين الاسود اكد مجددا أنه رقم مهم في تشكيل المنتخب بتصديات مميزة. ياسين بونو تحدث عن حصيلة هذا التوقف الدولي وأيضا عن التعادل أمس أمام منتخب مالي.
3: كنظن لو بيلون ديال الستاج كنظن لي بوزيتيف، يعني لعبنا ثلاثه مباريات ما كانوش سهله. الماتش ديال اليوم كيما شتي المنتخب ديال مالي منتخب قوي، كنا شفناه في لاكان واليوم بين بان ماشي منتخب لي ساهل. كنظن كانوا تغييرات بزاف في الفريق، ولكن اللاعبين اللي دخلوا داروا اداء كبير صراحه. ماتش اميكال نتيريو منه بامال دو تروك، دونك مزيان الحمد لله كلشي بوزيتيف.
1: الظهور القادم للمنتخب المغربي سيكون في التوقف الدولي المقبل الشهر القادم، يخوض لقائي الجولة 3 و4 من التصفيات المؤهلة للكان القادم بمواجهة مزدوجة أمام منتخب النيجر. نبقى مع أخبار المنتخبات المغربية. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أمس إلغاء المباراة الودية التي كان مفترضا أن تجمع اليوم المنتخب الوطني المغربي الأولمبي بنظيره التنزاني بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. بحسب الجامعة جاء إلغاء اللقاء لأسباب داخلية تخص المنتخب التنزاني. وكان المنتخب الأولمبي المغربي تعادل الخميس الماضي أمام نظيره المالي بهدف لمثله على أرضية مركب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة الرباط في مباراة تدخل ضمن استعداداته للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا المؤهلة بدورها إلى الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 28 و2000. بالمغرب دائما كشفت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية عن البرنامج الكامل لمنافسات الجولتين 3 و4 من البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول. الجولة 3 تنطلق الخميس القادم بأربع مواجهات. يفتتحها اتحاد تورقة باستقبال نهضة بركان بملعب المدينة بالرباط، تليها في 6 مساء مواجهة نهضة زمامرة وحسنية أكادير ثم الجيش الملكي ضد وداد تمارة، وتختتم مواجهة الخميس بقمة نارية تجمع المغرب الفاسي بضيفه الرجاء الرياضي بالمركب الرياضي بفاس بداية من 8 مساء. أما منافسات الجولة 4 فستنطلق 12 من أكتوبر بقمة بين حسنية أكادير والجيش الملكي. تتواصل الثلاثاء بمباراتي نهضة بركان ضد نهضة زمامرة ثم صدام الفتح الرياضي ضد الرجاء الرياضي. كرة القدم دائما حديث عن منافسات دوري الأمم الأوروبية. مبكرا ضمن المنتخب البرتغالي تأهله إلى ربع النهائي في أعقاب تفوقه أمس على ضيفه النرويجي بـ2-1 ضمن الجولة 4 عن منافسات المجموعة 4 من المستوى الأول. تقدمت النرويج أولا بهدف كريستوفر آير في الدقيقة 36 قبل أن تدرك البرتغال التعادل عبر جواو كانسيلو 2 بعد ذلك، ثم سجل غونزالو راموس هدف الانتصار في الدقيقة 79. الانتصار كان

رابعة للمنتخب البرتغالي من 4 مباريات تحت قيادة المدرب جورجي جيجوس ليرفع رصيده إلى النقطة 12 في صدارة المجموعة ويضمن 1 بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي ليكون أيضا أول المتأهلين إلى ربع النهائي في المستوى الأول. في ذات المجموعة تغلب منتخب الدنمارك على منتخب ويلز 0-1 رفع رصيده إلى 6 نقاط في مركز الوصافة فيما يملك كل من منتخبي ويلز والنرويج 3 نقاط. المنتخب البرتغالي خاض أمس لقاءه أمام النرويج وقضية مغادرة نجمه كريستيانو رونالدو لمعسكر المنتخب بسبب خلافه مع المدرب جيزوس تخيم على الأجواء. مدرب البرتغال وفي تصريحات بعد اللقاء قال إن رونالدو يمكنه العودة إلى المنتخب البرتغالي إذا رغب في ذلك، تاركا الباب مفتوحا أمام القائد البالغ من العمر 41 عاما بعد رحيله المفاجئ عن المنتخب الأسبوع الماضي. وكان رونالدو غادر معسكر البرتغال بعدما ظل على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في الفوز الأول على النرويج. قال لاحقا إنه سيشرح أسباب مغادرته في الوقت المناسب. من جهته أوضح رئيس الاتحاد البرتغالي أن رونالدو لا يزال جزءا من خطط المنتخب البرتغالي واصفا الواقعة بأنها سوء تفاهم ويجب حله داخليا. نواصل دائما مع نتائج مباريات دوري الأمم الأوروبية. بالمجموعة الثانية المنتخب الألماني يغيب عنه الإقناع مجددا، تعادل أمس أمام مضيفه اليوناني 0-0. المنتخب الألماني بقيادة مدربه يورغن كلوب فشل في تأكيد صحوته بعدما كان فاز على صربيا في الجولة الماضية ليكتفي بحصد 5 نقاط من 4 مباريات حتى الآن ويحتل بذلك المركز الثالث في مجموعته. أما منتخب اليونان فبات وصيفا في هذه المجموعة ب8 نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب هولندا. منتخب الطواحين الهولندية الذي عزف لحن الانتصار الثاني له في المجموعة بعدما خرج منتصرا على منتخب صربيا 2-1. واليوم تتواصل مباريات المستوى الأول بمباريات قمة، حيث منتخب فرنسا سيكون على موعد في لقاء قمة مع منتخب بلجيكا، مباراة يسعى خلالها منتخب الدياكا إلى الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى. زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي أكد أنه يتجه إلى إجراء تعديلات على تشكيلته الأساسية، موضحا في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة أن التغييرات أصبحت ضرورية، خصوصا أن المنتخب يخوض مباراته 4 خلال فترة قصيرة، لكنه أكد في المقابل على ضرورة أن تكون التعديلات مدروسة للحفاظ على قوة مجموعته في ظل المنافسة الكبيرة بين اللاعبين عن ذات المجموعة. المجموعة الأولى المنتخب الإيطالي يواجه منتخب تركيا. حديثنا اللحظة عن باقي الرياضات. في كرة المضرب شهدت دورة بكين للسيدات للألف نقطة خروج البيلاروسية رينا سابالينكا المصنفة ثانية عالميا من الدور الثالث بعد خسارتها أمام التشيكية نيكولا بارتكوفا بمجموعتين دون رد 6-4 و6-3. أما في بطولة الرجال ذات 500 نقطة دائما في دورة بكين السربي نوفاك ديوكوفيتش وصل مشواره بنجاح، تغلب على الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا ب2-1 بواقع 4-6 6-4 و6-4 ليبلغ ربع النهائي. دور سيواجه خلاله الروسي دانيال ميدفيديف الذي كان تجاوز الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو. أما في دورة طوكيو اليابانية لل500 نقطة الإسباني كارلوس أركاراث بلغ نصف النهائي مستفيدا من انسحاب الكندي دينيس شابوفالوف بسبب إصابة في أعلى الفخذ الأيمن. أركاراث حامل اللقب يواجه في نصف النهائي مواطنه خاوي مونارا الذي أقصى الفرنسي كيريان جاكي. نختم بالرياضات الميكانيكية بسباقات المحركات وبطولة العالم للفورمولا 1. أمس حقق الهولندي ماكس فيرستابن فوزه الأول هذا الموسم مع فريق ريد بول بعد حلوله أولا في سباق جائزة البحرين الكبرى الجولة 16 من بطولة العالم الذي أقيم أمس في ماليزيا. فيرستابن بطل العالم 4 مرات عرف كيف يتعامل مع الظروف الصعبة ليحقق فوزه 72 في مسيرته. هذا وحل الإيطالي كيمي أنتوني لسائق مرسيدس ومتصدر بطولة العالم حل ثانيا، بينما أنهى البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري السباق في المركز الثالث. أما جورج راسل سائق مرسيدس الآخر فاضطر إلى الانسحاب قبل 5 لفات من النهاية. رغم فوز فيرستابن للإشارة حافظ أنتونيلي على صدارة بطولة العالم ورفع الفارق إلى 84 نقطة أمام زميله

0: كونفيتور المشمش عايشة ميمكنش تقاومها.
1: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.
2: متعفو ميلاني بينتو.
3: Merci d'être avec nous sur Médien. Dans un très court instant, le retour du journal de Mahfoud Oul Salek. Mais tout de suite, c'est la météo présentée par Nourdine El Houthi.
4: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم مع انفراجات بأغلب مناطق المملكة، تساقطات مطرية متوقعة بالريف وبسايس والأطلس المتوسط مع عواصف رعدية، الأجواء ماطرة كذلك جنوب العيون. في مقاييس الحرارة المرتقبة 28 درجة بكل من طنجة وأسفي، 29 بالرباط والدار البيضاء، 30 درجة بالداخل ووارزازات، 31 متوقع بفاس، 32 بالصويرة، 36 درجة بأكادير، و 37 بمراكش. في أحوال السماء بعد الزوال بعواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء غائمة على العموم والحرارة تسجل 30 درجة، الأجواء مشمسة بطرابلس والحرارة في حدود 27، بنواكشوط المحرار يشير إلى 32 درجة مع عواصف رعدية في بعض الجهات، بمنطقتي الغرب الإفريقي وإفريقيا الوسطى بأبيجون الأجواء غائمة مع عواصف رعدية والحرارة في حدود 29 درجة، بباماك والأجواء عاصفية والحرارة تسجل 29 درجة، بليبروفيل الطقس حار عموما طيلة فترة اليوم والمحرار يسجل 33 درجة مئوية، بياواندي السماء ممطرة والحرارة تسجل 28 درجة مئوية. في توقعات السماء ببعض من كبريات المدن والعواصم العالمية، بباريس الأجواء غائمة والمحرار يسجل 24 درجة، 23 درجة مئوية بمدريد مع أجواء رعدية في بعض المناطق، 29 درجة تسجل بروما مع تساقطات مطرية متفرقة، بإسطنبول السماء بين صفاء وغيوم والحرارة تسجل 22 درجة. بالمنطقة العربية ببغداد السماء مشمسة والحرارة تسجل 34 درجة، بدبي الأجواء حارة والحرارة تصل إلى 38 درجة، 38 درجة مرتقبة كذلك بمكة المكرمة.
3: Il est 8h, l'heure de votre journal avec Mahfoud. Oul Salek, صباح الخير محفوظ.
5: صباح الخير ميلاني، صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية تشدد على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتستعرض آفاق التسوية المنشودة لهذا النزاع في ظل الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. قمة رباعية في مدينة العلمين المصرية تدعو إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية، الإعلان المشترك لقمة مصر وإريتريا والصومال والسودان شدد على رفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو يتصدر الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية البرازيلية متجاوزا الرئيس لويس لولا دا سيلفا، ومنافسة الطرفين تنتقل إلى جولة إعادة بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. وفي رياضة الثامنة، المنتخب المالي لكرة القدم يفرض التعادل بهدف لمثله على المنتخب المغربي في لقاء ودي جمع بينهما مساء أمس على ملعب طنجة الكبير.

0: أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. حملت نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع. ويبرز التقرير في العديد من فقراته تنامي أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. قراءة في مضامين الوثيقة ورسائلها نتابعها مع محمد تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حاوره نور الدين إيجاجان.
1: أظن أن من واجب الدبلوماسية المغربية أن تتشبث بأن موضوع السيادة قد حسم بشكل نهائي ضمن القرار 2797 على أساس أن الحكم الذاتي سوف يطبق في إطار السيادة المغربية. من جهة ثانية، مسألة تقرير المصير جاءت واضحة حتى ضمن مقتضيات القرار 1514 لسنة 1960 الذي ينص على أن تقرير المصير يهم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهذا يعني بكيفية المخالفة أنه في حالة تطبيق الحكم الذاتي فإن هذه الأقاليم تكون قد قررت مصيرها. بطبيعة الحال الأمين العام في تقريره يشير كذلك إلى إمكانية تمديد مهمة المينيرسو، وأعتقد أنه من حق المغرب وأصدقائه داخل مجلس الأمن أن يتمسكوا أساسا في حالة تمديد مهمة المينيرسو أن تحدد صلاحياتها في موضوع مراقبة احترام وقف إطلاق النار، علما بأنه في حالة رفض الطرف الآخر لأنه لحد الآن لا الجزائر ولا بوليزاريو لم يقدما خلال الجولات الثلاث أي نقط إيجابية فيما يتعلق بتعاملهم مع مشروع الحكم الذاتي الذي اعتبره مجلس الأمن نفسه هو الأساس الرئيسي لهذه المفاوضات. وبالتالي في حالة استمرار هذا الرفض من طرف الجانب الآخر، المغرب ينبغي أن يطالب أن يرخص له مجلس الأمن بالتنزيل الأحادي للحكم الذاتي وتطبيقه في الميدان.
0: نواصل من مصر التي دعت أمس إلى جانب كل من إريتريا والصومال والسودان خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية وفق ما جاء في إعلان مشترك. قادة الدول الأربع المجاورة لإثيوبيا ولديها قضايا خلافية معها شددوا على رفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات. نتابع التفاصيل في مراسلة عبد الله حميد.
2: مستقبل القرن الأفريقي وحمايته من كافة المخاطر التي تحيط به إلى جانب الملفات المشتركة وأهمها البحر الأحمر ومواجهة الميليشيات المتطرفة، تلك أبرز البنود التي تطرق لها اجتماع قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في مدينة العلمين. خبير الشؤون الأفريقية الدكتور رمضان قرني.
3: مرحلة مهمة من مراحل التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأربع بالنظر إلى التطورات الإقليمية بداية من الحرب الأهلية في إثيوبيا. التغير الثاني في اعتقادي يتعلق بالحملة الإعلامية والدعائية والتي انتهت بإعلان إثيوبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا وإعلان أحد الدبلوماسيين المصريين شخصا غير مرغوب فيه. التغير الثالث في اعتقادي وهو الأهم يتعلق بأمن البحر الأحمر وحوكمته.
2: أما ما يخص قضية المياه، أكد البيان الختامي على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية ورفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. الكاتب الصحفي محمد مخلوف.
4: في جبهة مائية موحدة ضد السدود الإثيوبية هذا لن يتم السماح به لأن مصر ترفضه والدول الإفريقية ودول حوض النيل ترفض إنشاء أي سدود جديدة على النيل لأن ذلك ببساطة مخالف للقانون الدولي.
2: البيان الختامي شدد على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. عبد الله حميد، ميديا.
0: أفادت تقارير أمس بأن القوات الإثيوبية أحكمت سيطرتها الكاملة على مدينة مقالي عاصمة إقليم تيغراي فيما هاجمت طائرة مسيرة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. إلى ملف الأنباء الدولية، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

0: في خطاب ألقاه اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل، بعدما رفض البرلمان الجمعة تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن. ملف الانتخابات يقودنا إلى البرازيل، حيث تصدر السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، لكن المنافسة المحتدمة بينهما انتقلت إلى جولة إعادة بعد فشلهما في تحقيق الغالبية المطلوبة للفوز. نتابع التفاصيل في تقرير نور الدين الحوتي.
1: من سيقود البرازيل خلال السنوات الأربع المقبلة؟ اليمين أم اليسار؟ الإجابة تأجلت إلى جولة إعادة للرئاسيات مقررة بعد 3 أسابيع. في الجولة الأولى من الاستحقاق رصدت التقارير غياب الحماس بين الناخبين بسبب الخيارات المألوفة. نتائجها لم تكن فاصلة، بيد أنها جاءت مفاجئة مخالفة لتوقعات استطلاعات الرأي. منحت اليمينية فلافيو بولسونارو 47% من الأصوات مقابل 45% للرئيس المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. دا سيلفا البالغ 80 عاما، الساعي لولاية رئاسية رابعة، يعتبر الجولة الثانية من المواجهة الانتخابية حاسمة. قال عنها إنها الوقت الإضافي من المواجهة التي سيكسبها على حد تعبيره بتأييد من الشعب البرازيلي، قبل أن يضيف من قاموسه الكروي قائلا: أنا بارع جدا في مراحل خروج المغلوب. وكان السياسي اليساري المخضرم قد وصف الانتخابات بأنها معركة بين الديمقراطية والهمجية.
2: O povo vai ter que escolher entre o fortalecimento do regime democrático.
1: ولم يفت أن يحذر الناخبين من أن سيادة البرازيل على المحك في مواجهة الضغوط الأمريكية. من جهته نجح بولسونارو الابن في استثمار الاسم، استمال القاعدة المحافظة في البلاد وتصدر الجولة الأولى بعد حملة انتخابية اتسمت بالفضائح وتبادل الاتهامات. وعبر السيناتور اليميني عن إيمانه بالاحتمال الواقعي جدا، كذا قال، لتحقيق الفوز في جولة الإعادة. على صعيد القارة، حقق المحافظون مؤخرا انتصارات متتالية في أمريكا اللاتينية بتشجيع ودعم من واشنطن، غير أن انتقال البرازيل القوى الاقتصادية الأولى في المنطقة إلى اليمين سيكون حدثا مدويا.
0: شكرا لك نور الدين. اعتبرت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي الصين جارا مهما، متعهدة بإقامة علاقة مستقرة بين الدولتين الخصمتين، في كلمة في السياسة الخارجية ألقتها في البرلمان اليوم. وتدهورت العلاقات الدبلوماسية بين القوتين الاقتصاديتين الآسيويتين إلى أدنى مستوياتها منذ أن أثارت تاكايتشي غضب الصين عندما أشارت نوفمبر الماضي إلى أن طوكيو قد تتدخل عسكريا في حال تعرضت تايوان لأي هجوم. نواصل من فرنسا. أفاد وزير التربية الفرنسي أمس بأن الدراسة ستعلق كليا أو جزئيا يومه الاثنين في ما بين 400 و500 مؤسسة تعليمية، على خلفية التعبئة التي يخوضها تلاميذ الثانويات احتجاجا على الجدول الزمني وظروف التدريس. وأكد الوزير في تصريحات للصحافة أن شروط السلامة غير متوفرة في وقت تعرضت فيه 24 مؤسسة تعليمية للحرق أو التخريب خلال الأيام الأخيرة، معربا عن أسفه لإصابة 78 من عطور التربية الوطنية منذ بداية حركة الاحتجاج. وفي مؤشر على تصعيد هذه الأزمة، دعا الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات أحد مكونات الحركة الاحتجاجية إلى مواصلة التعبئة الجارية في غياب تدابير ملموسة من الجهات الوصية وتنظيم مظاهرة وطنية غدا الثلاثاء. الحركة الاحتجاجية التي انضمت إليها وساندتها أوساط أخرى من بينها تمثيليات طلاب الجامعات لا تخلو وفق مراقبين من توظيف واستقطاب سياسي. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات الأكاديمي الفرنسي بيير لويغيمون، تحدث من ليون لعبد العالي الزهر.
3: السياسة دخلت على الخط ولم يكن الأمر مثيرا باستغراب أن تجد هذه التشكيلات السياسية التي نعتاد مستضافتها في مثل هذه الحالات، خاصة منها طبعا تيارات اليسار المتطرف. نتحدث كثيرا عن فرنسا العصية، ولكن هناك أطراف أخرى متفرعة عنها. نتحدث مثلا عن مجموعة ثورة دائمة، وهي أيضا مجموعة ذات نفوذ في نطاق الطلاب والتلاميذ، تنتمي إلى أقصى اليسار أيضا. ومن مميز

ذاتها أنها تلغي حتى مفهوم الدولة تستبدله بالثورة. يعني بعيدا ربما عن التشخيص النظري يجب أن نهي بأن مثل هذه التيارات لها تأثير مباشر على تحركات الطلاب وقدرة على الاستقطاب.

0: المطالب من سوى واضحة إلى ضبابية في الحقيقة تفاعلها مثل هذه التيارات، تستغلها وتوظفها انتخابيا.
1: في ملف التعليم دائما يفتتح اليوم في موريتانيا العام الدراسي 2026-2027. بالمناسبة ألقت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي خطابا مساء أمس، قالت فيه إن أولوية قطاعها في السنة الدراسية الجديدة ستكون تحسين جودة التعليم ونتائج التلاميذ بعد التركيز في المرحلة السابقة على توسيع العرض المدرسي وتوفير المدرسين والبنية التحتية. في الصفحة الرياضية، فرض المنتخب المالي لكرة القدم التعادل بهدف لمثله على المنتخب المغربي في لقاء ودي جمع بينهما مساء أمس على ملعب طنجة الكبير. نتابع التفاصيل في تقرير الحسن جابري.
2: هدف مغربي في الشوط الأول ورد مالي في الثاني، وبينهما اختبار مفتوح على أكثر من قراءة. أسود الأطلس أنه موعدهم الأخير في هذا التوقف الدولي بتعادل أمام منتخب مالي بهدف لمثله على أرضية ملعب طنجة الكبير في مباراة حملت لمحمد وهبي فرصة جديدة لاختبار خياراته. التشكيل الأساسي الذي بدأ اللقاء عرف بعض التغييرات. أشرف حكيمي جلس على مقاعد البدلاء، فتم إشراك علي معمر فضلا عن بدء إبراهيم دياز للمباراة من مقاعد البدلاء. البداية حملت أفضلية مالية مع ضغط بدني واضح للضيوف قبل أن يستعيد الأسود توازن هم تدريجيا ويفرض حضورهم. الدقيقة 35 حملت هدف التقدم للمنتخب المغربي ضربة جزاء حولها عبد الصمد زلزولي. في النصف الثاني، سعي الأسود للحفاظ على التقدم اصطدم بضغط مالي دفع محمد وهبي إلى تنشيط تشكيلته. أقحم إبراهيم دياز وسفيان رحيمي ضمن سلسلة من التغييرات، لكن منتخب مالي ظل يشكل الخطر ويبحث عن منفذ للعودة. الكرات الثابتة كانت مصدر الخطر، واحد منها جاء منها التعادل بواسطة غاسو ديارا. في الدقائق الأخيرة حاول الأسود استعادة الأسبقية دون أن تتغير النتيجة. تعادل يختتم به المنتخب الوطني المغربي هذا التوقف الدولي بعدما استهله بفوز على الجابون بهدفين دون رد، ثم انتصار على ليسوتو بالنتيجة ذاتها في مسال مشوار التصفيات المؤهلة للكان القادم.
1: شكرا لك الحسن جابري. بهذا إذن ينتهي عرض الثامنة. بعد الفاصل مستمعينا يتجدد لقاؤكم مع ميلاني بينتو.
3: قافلة فوتون جاية لعندكم من مدينة المدينة، واليوم فوتون كتوسع مجموعتها بالبيكاب جديد تونلاند بنسختي سامبل والدوبل كابين، القوة والمتانة اللي كتحتاجوا في الفلاحة، البناء ونقل السلعة مع أسطول جاهز لكل مهمة. أش كتسنى؟ شري الحديد مع حدو سخون. زوروا القافلة في مدينتكم واستفدوا من أفضل العروض. للمزيد من المعلومات تصلوا بأوتوهول على الرقم الأخضر 080-09-28-28. طريق عندها ماليها وفوتون تعول.
4: Matin Info, Mélanie Pinto.
5: 8h, bientôt 16 sur Médien. Merci d'être avec nous. Et les discussions au Maroc rentrent dans le dur. J-4 avant la rentrée parlementaire dans le Royaume et la majorité absolue du futur gouvernement avec à sa tête Fatima Zahra El-Mansouri se dessine petit à petit. Samedi dernier, 4 partis ont tenu leurs conseils nationaux, mandatant leurs dirigeants de la responsabilité des négociations. Il s'agit bien évidemment du PAM, de l'Istiklal, du RNI et du mouvement populaire, le MP. Au sein du PAM, le conseil a désigné le parti du RNI comme ligne rouge, alors que le parti à la majorité sortante veut rester au gouvernement. La nouvelle chef du gouvernement va-t-elle prendre en compte cette requête? Pourquoi le RNI est-il en mauvaise posture? Qui, pour constituer cette majorité absolue afin de former ce nouveau gouvernement, sachant que la rentrée parlementaire est prévue le 9 octobre? On en parle ce matin avec Mohamed Ezouak, il est fondateur du média Yabiladi. Bonjour Mohamed Ezouak.
6: Bonjour Madame Pinto.
5: Merci d'être avec nous ce matin.
6: C'est un plaisir.
5: Alors,
6: merci pour l'invitation.
5: Merci d'avoir accepté. Alors samedi, Et ben, c'était une journée importante dans le processus de formation d'un nouveau gouvernement au Maroc. Une journée marquée donc par le Conseil national des quatre partis principaux pour former une majorité. Le PAM a donné plein mandat donc à Fatima Zahra El Mansouri, la chef du parti et du gouvernement. L'Istiklal a délégué Nizar Baraka. Le RNI a mandaté Mohamed Chouki. Et le MP compte sur Mohamed Ouzine pour discuter.

0: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
1: المنتخب
0: ستنطلق بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديان.
2: متى عفو ميلاني بينتو.
3: Merci de votre fidélité à Médien. Merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Matin Info, c'est terminé en tout cas pour aujourd'hui. Merci à Abdenour à la réalisation et à Otman à la production. Rendez-vous demain à partir de 6h30. Par contre, l'actualité, ça continue tout de suite. La synthèse présentée par Nourdine Al-Houthi. Sabah al-khair, Nourdine.
4: Sabah al-khair, Mélanie. أهلا بكم. أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز صباح اليوم أنه سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من شهر نوفمبر القادم، بعدما رفض البرلمان الجمعة تدابير عرضتها حكومته لمحاولة الخروج من أزمة السكن المتفاقمة في البلاد. وقال سانشيز في خطاب ألقاه من قصر مونكلوا إن إجراء انتخابات سابقة لأوانيا سيسمح بالقيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي تحتاج إليها إسبانيا والحصول على غالبية تمكن من إرضاخ النخب وانتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا على حد تعبيره. بدأت السلطات الإسبانية أمس في إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة كانت قد أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز الماضي. وأوردت تقارير صحفية أن المرحلة الأولى من إخلاء المخيم همت نحو 700 من المهاجرين، مؤكدة أن ما لا يقل عن 400 منهم اختاروا العودة إلى المغرب بشكل طوعي بعدما نقلوا بالحافلات إلى منطقة طرخة لإتمام إجراءات تحديد الهوية والتسجيل ثم ترحيل. أعلن الرئيس اليمني رشاد العليمي الأحد إطلاق القوات المدعومة من قبل المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من إيران بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تايز في جنوب غرب البلاد. توازيًا مع ذلك، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في قطاع الطاقة أن نقل النفط عبر خط أنابيب شرق غرب المملكة العربية السعودية توقف اليوم مجددا بعد تعرض المنشأة الاستراتيجية لهجوم جديد الأحد. وقال المصدر إن محطة ضخ تقع في خريش شرق الرياض السعودي فلم يسبق استهدافها من قبل، متحدثا عن أضرار جسيمة بالموقع. وكان هذا الشريان الاستراتيجي الذي يسمح للسعودية بنقل نفطها من شرق المملكة إلى البحر الأحمر دون الحاجة للعبور من مضيق هرمز. في فرنسا، أفاد وزير التربية أمس بأن الدراسة ستعلق كليا أو جزئيا يوم الاثنين فيما بين 400 إلى 500 مؤسسة تعليمية عبر مجموع التراب الفرنسي على خلفية التعبئة التي يخوضها تلاميذ الثانويات احتجاجا على الجدول الزمني وظروف التدريس. في البرازيل، يتواجه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وسيناتور فلافيو بولسونارو مجددا بعد 3 أسابيع في جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بعد إخفاق كليهما في الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات خلال الجولة الأولى من الاستحقاق التي أجريت الأحد. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من بوديوم.
5: Tu as entendu parler des airbags Takata ?
6: Non, ça se vend ?
5: Justement, non. Ces airbags sont défectueux et équipent les véhicules de marque Opel, Citroën, DS et Jeep.
6: Comment ça ?
5: Certains modèles sont équipés de ces airbags qui représentent un risque réel pour la vie des conducteurs. Si ton véhicule est concerné, l'airbag sera remplacé immédiatement et gratuitement dans tous les réseaux des réparateurs agréés de ces marques.
6: Et je fais comment ?
5: Appelle gratuitement le 3858 et communique ton numéro de châssis. Leurs conseillers te diront immédiatement si ton véhicule est concerné et prendront rendez-vous pour le changement de l'airbag. N'attendez pas. Appelez gratuitement le 3858. Votre sécurité est notre priorité.
7: مبروك الفائزين الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارة، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 نوفمبر.
8: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Tu cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
6: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
8: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
6: Business, marketing, finance, management, des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
8: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
6: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
8: Appelle le 06 67 65 28 63.
6: 06 67 65 28 63.
8: LISA.
6: L'excellence d'un parcours.
8: L'assurance d'un avenir.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. العدد الأول من برنامجكم الرياضي، برنامج بوديوم لهذا الأسبوع، نفتح خلاله نافذة على المنتخب الوطني المغربي بعد أن أصدر الستار على آخر مواعيد هذا التوقف الدولي بتعادل أمام منتخب مالي بهدف لمثله أمس على أرضية الملعب الكبير بطنجة، نتيجة لا تحمل في حد ذاتها الكثير من الأهمية ما دام الأمر يتعلق بمباراة ودية، لكنها تفتح نقاشا أكبر حول ما قدمه المنتخب وما الذي أراد الناخب المغربي محمد وهبي أن يراه في هذه المواجهة، وما الذي كشفت عنه 90 دقيقة أمام منتخب مالي أحرج الأسود بلعبه باندفاع بدني وإيقاع عال في مواجهة اتسمت بالندية وكشفت في الوقت نفسه عن جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مزيد من العمل. محمد وهبي خرج من المباراة بنبرة إيجابية، اعتبر أن المنتخب خاض ما وصفه باختبار حقيقي، لكنه تحدث أيضا عن الحاجة إلى تحسين اللعب في العمق واستغلال المساحات بشكل أفضل مع ضبط بعض التفاصيل الدفاعية. فماذا أضافت هذه المواجهة إلى أفكار محمد وهبي؟ ما هي النقائص التي ظهرت في المنتخب ووجب إصلاحها لانسجام أكبر في المجموعة المغربية؟ وهل قدم المنتخب الوطني المغربي ما يكفي لاعتبار هذا التوقف الدولي ناجحاً على المستوى الفني بعدما كان استهل التوقف بالفوز على كل من الغابون وليسوتو في أول جولتين من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا القادمة؟ محاور وغيرها نضعها اليوم على طاولة النقاش، ويحضر معي من أجل ذلك وأسعد بذلك هنا في الأستوديو صديقنا المدرب المغربي سي سمير عجام. سي سمير صباح الخير، أهلا ومرحبا بك.
1: صباح النور أخي حسن، صباح النور لكل المشاهدين والمستمعين والمتابعين أيضا.
0: مرحبا سي سمير، أسعد أيضا وأتشرف أن يحضر معي في بلاتو عدد اليوم زميلي وصديقي ياسر مروح. ياسر أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك حسن، وأهلا بسي سمير وكذلك المشاهدين والمستمعين الكرام،
0: وتحية لكم متابعينا الكرام أينما كنتم. إذا نتحدث في هذا العدد عن المنتخب الوطني المغربي، تعادلوا بالأمس على ملعب طنجة الكبير أمام منتخب مالي في فترة التوقف الحالي التي كان بدأها بالفوز على منتخب الغابون بالرباط في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا القادمة، بعدها الفوز أيضا على منتخب ليسوتو بجنوب إفريقيا بهدفين لصفر أيضا قبل التعادل بالأمس أمام منتخب مالي. وقبل التوقف عند الحصيلة النهائية، نتوقف بداية عند لقاء الأمس أمام منتخب مالي، أبدأ معك سي سمير عجام، لقاء ودي بعد مباراتين رسميتين، كيف قرأت بداية أداء المؤدى العام للمنتخب المغربي في هذا اللقاء الودي وخيارات محمد وهبي فيه؟
1: يمكنني أن أقول أخي حسن على أن ما هو ودي تبقى دائما ودي. بالنسبة لي أنا فهذه المباراة ما كانت فيها فوائد كثيرة، إن لم أقول أنها كانت يعني منعدمة، ما كانت شي فوائد كثيرة، لأن خاصة عندما يأتي الودي من بعد ما هو رسمي، خاصة أن المنتخب الوطني حقق العالم الكاملة في مباريتين الأولين، إلا أنني تفاجأت وكنت أتوقع على أن الناخب الوطني غيخضع لبعض التغييرات باش يشوف لاعبين أخرين ويعطيهم مثلا أجواء أخرى، لأن هاد مباراة الودية ما تطرحش دائما، لأن هادي تنظن آخر مرة غادي يمكن له يكون عنده هاد الإمكانية باش يمكن له يشوف لاعبين أخرين. كنت أتوقع على أن في حراسة المرمى مثلا غادي يعطي فرصة لحارس آخر، كنت أتوقع على أن بودلال غيعطيه وقت أيضا، كنت أتوقع كذلك على ان سواء الزبيري اللي ما ظهرش في المباراه الاولى بدك داك المستوى اللي كنا كنتظروه، كنت نتوقع على ان ما غيرميش بصابيري. لماذا؟ لان خصنا نعرفوا باللي اخي حسن، فهاد المباريات الوديه في اللاعب والمحترفون ما تيبغيوش يلعبوها. لماذا؟ لانها بحال اللي قلت لك انا يعني جات من بعد ما هو رسمي، لان ملي تديرها هي الاخيره يعني اللاعبين ما عندهم ما يبينوا لك، لان ملي تكون قبل من الرسمي تيمكن لاعب تيقول. اذا هنا بالنسبه لنا هذه الوديه فهي كانت واحد تنقولوا خاليه من الضغط، خاليه من النديه، واللاعبين بداو يعرفوا انهم في اخر لو سيكل، اي سون دون لو ديرني سيكل باش يلتحقوا بالانديه ديالهم، فاوتوماتيكمون تنقولوا حنا ليفلوبي، ما تياخذوش دي ريسك باش ما يوقع لهمش دي بليسيور. وتصور معي حسن، مثلا دخلتي صابيرك تعرفوا، وناحي كتعرفوا لعب ثلاثه ديال المباريات مثلا، اكرد اللي هو تيخدع

0: ان بروتوكول ميديكال دخلتيه مباراه ديال 90 دقيقه، كان بامكانك تخسر هاد اللاعبين وربما يخسرهم النادي ديالهم وكذلك تخسرهم في المباريات المقبله.
1: اكيد مجموعه من الامور كانت يعني محور نقاش، خصوصا اختيارات وهبي. نتحدث دائما ياسر على ان الوديات

0: شفناش ايضا لاعب الوسط مرابط معطاه تدقيقه، كان بالامكان انه هذه المباراه نشوفوا فيها هذا الوجوه، ام انه عند محمد وهبي واحد الخيارات وبغى يحافظ عليها؟
1: لا انا اوافق الراي السي سمير، لانه بخصوص مباراه وديه فلابد عليك ان يعني تاخذها بمنطق الودي بناء من النظره التي ياخذها كذلك اللاعب. اللاعب في بعض الاحيان يبحث دائما ويكون تفكيره في المباراه التي تكون هي الاخيره، وتكون وديه يكون تفكيره فقط مع النادي، يكون على يقين، خصوصا من يلعب في الدوريات الخمسه الكبرى. الاحرى كان لابد ان تلعب بلاعبين لديهم ذلك الشغف، يريدون تقديم اوراق اعتمادهم في المباريات من اجل كذلك ان ياخذوا اكبر عدد من الدقائق، حتى كذلك اذا كان تفكيرهم في الانديه يكون تفكير بانني لعبت عدد من الدقائق في المباراه الاخيره، يعود الى فريقي بهذا الفكر. لكن الشيء الاساسي انا اتفق مع سي سمير، هو على انه دائما اشكاليه حراسه المرمى. لو اصيب لك بونو سيكون مشكل كبير للمنتخب المغربي، كن على يقين. لدينا كامل الثقة بالنسبة للمحمدي، لكن في ظل غياب التنافسية للمحمدي دائما ستظل هناك علامة استفهام، لأن المحمدي لدينا الثقة فيه، لكن في نفس الوقت لابد أن تكون له تنافسية
0: مع تقدم محمدي في السن،
1: مع تقدم في السن،
0: وأنه كان عائدا
1: تماما كان عائدا من الإصابة. إذا مثل هذه المباراة كنت نفضل على أنه خصوصا بونو. كذلك الكلام عن نايف أجرد، نايف أجرد كان بالإمكان أن يكون ذلك الدخول التدريجي في جميع المنافسات، إضافة على أنه كن على يقين اللاعب الذي لا يلعب مباريات كثيرة ستكون على الأقل زايد واحد كيلوين ولا ثلاث كيلوين.
0: كان على يقين نايف أجرد، حالة نايف أجرد دائما نعم معرض للإصابات، لاعب لي
1: لا هي في إطار تدريج، هذا أمر إيجابي، لكن تلعب 90 دقيقة فأظن الأمر ربما صعب جدا. إضافة الشيء الآخر، دائما يبقى لنا في الإشكال في وسط الميدان، في وسط الميدان لابد أن تكون لك خيارات متنوعة. سي سمير مدرب ويعرف يعني بالضبط عن ماذا أتكلم. إذا بوعدي يلعب بطريقة متميزة ولاعب يعني بعدد من الملايين الكبيرة التي فاقت 80 مليون يلعب جميع المباريات، أربعة لاعبين لعبوا المباريات الثلاث، أوناحي بونو وكذلك العناوي، وأضيف إليهم اللاعب بوعدي، إذا كان لابد أن يكون لديك تنويع. إضافة إلى شيء آخر، أن يكون لديك وسط ميدان نوعا ما سريع، لأن الإشكالية بالأمس هو أن بوعدي كان متميزا على مستوى استقطاب الكرة وكذلك على مستوى التوزيع، لكن على مستوى التحول إلى الأمام كان لدينا إشكالية خصوصا في الشوط الثاني، هذا هو الإشكال الكبير.
0: تماما، المنتخب المغربي لاحظنا صعوبات أيضا في بداية المباراة، لأنه المنتخب المالي، وطالما المنتخب المالي كان رقم صعب في يعني المنافسات القارية إفريقيا، صحيح لم يتوج بالكان، لكن طالما يصل للمباريات أو أدوار متقدمة كان أحرز المنتخب المغربي في الكان الأخير، ساعدنا معه أظهر هذه الشراسة أمام المنتخب المغربي بالأمس، واتضح بأنه يعني هو إحنا كنا كنلعبوا لقاء ودي، ولكن المنتخب المالي كان حاسبه لقاء رسمي على ما أعتقد سامير.
2: بالنسبة لي أنا المنتخب المالي فهو منتخب محترم، خاصة يعني تلعب بطريقة دفاعية، عنده قامة قوية، اللاعبين ديالو تتميزوا بالقوة والدفاع البدني. الشيء اللي أريد أن أضيفه هو الغلاف السيكولوجي للمباراة، يعني أي مباراة هذه ودية راه كتختلف كثير، ذاك الغلاف السيكولوجي أن ما كتكونش فيها ضغوطات على اللاعبين، وهاد اللاعبين هادو مثلا الأخ ياسر هضر على بوعدي، هضر على أوناحي، أكيد على أن اللاعب ما تيبغيش يحط رجله، لأن تيقول أنا هاد المباراة شنو غتزيدني واش غتعطيني، علاش؟ لأنهم رسميين، يعني تيعرفوا على أن الرسمية ديالهم لا تناقش، وإذا شنو تيكون تيلعبوا تنقولوا إحنا 50% أو لا 70% أو لا تيلعب تنقولوا بالفخنامان تيلعب شوية يعني، إذا راه ما غادي.
0: ولكن هنا الدور المدرب
2: من الصعب،
0: يعني كنعطي الفرصة للاعب، ولكن باش نخلق تنافسيه اكبر خصني نلقى بدائل، خصني نعطي الفرصه للاعبين بدلاء من اجل انهم يثبتوا نفسهم.
2: بالفعل، لان بحال اللي قلتي لي الدور ديال
0: المشكل ماشي في اللاعب، ولكن في قراءه المدرب للمباراه.
2: بالفعل، لان حنا تنقولوا مثلا المدرب عوضا ملي تيبغي يدير لا كونكورونس، ملي تيبغي يدير التنافسيه على واحد لو بوست، راه ماشي معناه غادي نجي عند بوعدي وغادي نقول له لا راه خصك هذه المباراه تقوم، لا ما غتغير حتى شي حاجه الحاله النفسيه ديال اللاعبين، اللاعبين تيلعبوا في واحد المستوى عالي. اذا شنو هي لا كونكورونس؟ لا كونكورونس اجي تجلس تتلعب نتايا، يعني تدير واحد العمليه ديال التدوير. مثلا نعطيك ان اكزومبل بحال دابا المباراه اللي تلعبت لاكوت ديفوار مع الكاميرون.

0: كاميرون حقيقه ان لا كوت ديفوار ديال ايرفيرون خسروا بواحد لصفر، ولكن راه غير 10 ديال اللاعبين، بمعنى ان راه هذيك الفتره هي الوحيده اللي عنده باش يشوف هاد اللاعبين هادو شنو الامكانيات اللي عطيهم. ونحن نتحدث عن وزان جبتيه لاول مره عطيتيه 10 دقائق ما شفتيهش كثير، جبتي لاعبين اخرين سمير مرابط اللي خصك تشوف، لان هاد اللاعبين حنا راه عارفينهم، عارفين الرسميه ديال وناحي، عارفين شنو يعني، راه شفتيهم في جميع الحالات، شفتي هذا الخنو، شفتيها غوش، شفتي هوميليو، شفتيها دغوات، شفتي ابراهيم دياز. اذا ما هي الفائده انك تدخله في مباراه بحال هذه وكان بامكانك تفقده يعني بصفه مباشره؟ والحديث اللي تتحدث على اكرد، حنا كنعرفوا المشاكل اللي عندنا في قلب الدفاع، كان من المفروض انك سوا تلعب بحال حال، سوا تلعب بودلال، على الاقل تشوف شنو غيعطيوك في مباراه وديه، لان المباراه وديه خصها تعطيك واحد مجموعه ديال يعني الحلول المشاكل اللي كتكون عندك، والا فهي لماذا تصلح؟
1: تماما، المباريات الوديه يعني تصلح للتجريب بالاساس، نجربوا خطط جديده، نجربوا اسماء جديده، خصوصا واننا نتحدث عن مرحله انتقاليه، نتحدث عن مرحله ما بعد المونديال، ما بعد ربع نهائي المونديال. الظهور الاول اكيد امام في اللقاءات الرسميه كان هناك استحسان، لكن كانت هناك بعض النقائص سنعود اليها للحديث عنها في يعني الدقائق القادمه. وخلاصات عديده خرج بها الناخب المغربي محمد وهبي في هذا الاختبار أمام منتخب مالي الذي شكل خصما صعبا للأسود وفرض عليهم التعادل. كيف رأى الناخب المغربي هذه المواجهة؟ نتابع ما قاله في الندوة الصحفية بعد المباراة.
2: ما يبعث على الرضا كثيرا هو أننا خضنا مباراة جيدة، واجهنا منتخبا قويا فرض إيقاعا مرتفعا، وكانت هذه بالضبط نوعية المباريات التي كنا نبحث عنها، أي مواجهة ودية أمام خصم يحاول وضعنا في صعوبات، يفرض نسقا عاليا ويأتي إلى هنا من أجل المبادرة والضغط علينا. كان من المهم جدا أن نواجه منتخبا يجرؤ على التقدم والضغط علينا، وأعتقد أن هناك بعض الأمور التي ما يزال علينا تحسينها.
1: الجرأة إذن والضغط حصلت من المنتخب المالي، والمنتخب المغربي وجد صعوبات في التعامل معها، اتضح ذلك منذ بداية المباراة. ياسين بونو يعني تألق في عدد من المرات المناسبة، صحيح هناك رضا تام على ياسين بونو منذ مدة، لكن كما ذكرتي ونتفق جميعا ياسر، يجب أن نجد البديل. لا قدر الله ياسين بونو أصيب، لا قدر الله أيوب بوعدي يعني وقعت له إصابة، يجب أن نجد الحلول. الأمر لما شناش يعني ثنائية بوعدي والعناوي أصبح يعني أمر مفروغ منه في المنتخب، لكن هناك بدائل، كيف يجب الآن تدبير هذا الأمر؟ وكنا نتحدث أنا وسي سامير في الكواليس، في ليضات فيفا الجايين ما كاينش هناك مساحه للقاء ودي اخر.
3: تماما، الاشكال هو اللي كاين هو ان في ليضات فيفا الجايين عندك مباراه خاصه امام النيجر ذهاب واياب، ومشيتي حتى الشهر 3 يعني مارس باش تلعب المباراه امام الكابون وكذلك ليسوتو. اذا الاختيار هو دائما يبقى قرار للمدرب، قرار وفق التنويع التكتيكي الخاص به اول شيء، زائد شيء اخر البدائل هي موجوده كن على يقين. المغرب ولاد لديك عديد من اللاعب، لكن تبقى الفرصة ويبقى ذلك يعني التجربة لابد أن تكون مباراة ودية، خصوصا إذا كانت مباراة هي الأخيرة بعد مباراتين رسميتين، فكان كذلك وتلعب داخل أرض بلدك، يعني في نفس الوقت جميع الأجواء هي موجودة. زائد شيء آخر هو على أنه الكل لابد أن يفهم شيء سواء إعلاميا أو كذلك جماهيريا، على أن المدرب لديه المساحة كاملة وفق مشروع أو مخطط لمدة 5 سنوات على الأقل، بداية من كأس أمم إفريقيا المقبلة، لكن أظن على أنه لم تكن لديه الجرأة الكاملة من أجل تغيير الوسط الميدان. وأظن إذا تكلمت عن وهبي فأتكلم عن الطاقم بأكمله، لأن النصائح لابد أن تعطى للمدرب من خلال كذلك وفق ما رأيته في التدريب. شيء آخر هو لدينا إشكالية كما قال وهبي في العمق الهجومي، لدينا إشكال كبير، إضافة كذلك على أننا أصبحنا الآن، أنت الآن فقط المركز الخامس، الآن أنت في المركز السابع. أظن على أن جميع المنتخبات التي تلعب مع المغرب كن على يقين ستلعب بكتلة خاصة دفاعية محضة، خصوصا

0: في وسط الميدان أو كذلك دفاعيا. في غياب حكيمي وكذلك مزراوي أجد على أن هناك صعوبة بالنسبة للمنتخب المغربي في التحولات الهجومية. زائد شيء آخر سمير ربما قد يوافقني فيه الرأي هو أن بالأمس اعتمدنا على التمريرات العرضية. يعني ما عرفش علاش نعتمد على التمريرات العرضية وإحنا أصلا تتشوف بأن القوة البدنية وكذلك القامة الطويلة للدفاع المالي. يعني في هذا هو الإشكال. شيء آخر هو القدرة البدنية. عدد من اللاعبين يعني يلعبوا يعني كما قال سي سمير على أنهم لعبوا بواحد التحفظ وباقتصاد. يعني لاحظت كذلك بالنسبة للخنوس ربما كان في الشوط الأول متميز لكن في الشوط الثاني يعني أصيب نوعا ما بالإعياء فلم يكن تغييره ودخلت جميع اللاعبين اللي أصلا أنت تعرفهم. فهذا هو اللي دخلت إبراهيم دياز دخلت كذلك اللاعبين اللي أنت أصلا رحيمي. يعني من الأحسن على أنك تعطي البدائل دقائق أخرى ولكن في نفس الوقت يكون عندك تنوع. أنا أفضل على أنه ما نبقاوش معروفين بالطريقة المثلى ديال الكلاسيكية. عندنا جوج لاعبين في الوسط نعتمد عليهم من أجل أن يكون هم السقائم وفي نفس الوقت هم القشاشين. يعني نتكلم على بوعدي وعلى العينه
1: تماما. ربما التغييرات اللي يعني أجرها وهبي في المباراة ما حسيناش بالقيمة ديالها أكثر عكس المنتخب المالي لأنه أجرى وكان منهزم بهدف أجرى 5 تغييرات جاء منهم التعادل ومن ضربة ثابتة اللي تطرح أكثر من علامة استفهام على ضربات ثابتة أمام المنتخبات اللي كتلعب يعني تتعرف بطول قامة لاعبيها وباندفاع بدني. يعني هدف ما خصوش يتكرر أنه يتسجل على المنتخب المغربي فترة لاحقة.
2: ياسر تحدث على الجرأة. أنا كنتحدث على الشجاعة. يعني المدرب خصو يكون عنده الجرأة وتكون عنده كذلك الشجاعة باش يجرب بعض الأشياء. هذا ماشي حنا ماشي تنكريتيكيو في السي وهبي ولكن حنا غير تنتحدثوا على واحد الوضع اللي شفناه أمامنا. مثلا
1: كنعبروا على تخوفات ديالنا.
2: ماشي لا ليست بتخوفات وإنما هو رأي لا والرأي يحترم لأنه هو ناخب وطني عنده أولويات. ربما هو غلب جانب بغى يحافظ على ديك الديناميكية الإيجابية أنك فزتي بجوج ديال المباريات وبغيتي تحافظ على ديك الأجواء. تنقولوا كاين مدرب اللي كيف ما كان الحال تيبغي يحافظ على ديك الاجواء ولكن في المقابل شنو النتائج اللي خرجتي بها؟ جبتي مثلا بن طيب تصور معي حسن دخلوا 2 دقائق قبل من نهاية المباراة وقيل راه ما قاش الكرة كاع. إذا ما هي الفائدة؟ جبتي وزان تتحدث على أنه لاعب واعد وله إمكانيات، علاش ما نرميش به في هذه المباراة هذه باش يكون عندي على الأقل واحد الأفكار واحد النوايا. والعودة لهذ الأشياء اللي قال أخي ياسر وهي التنويع ديال ديال ديال ديال ديال الهجومات لأن كنلعبوا غير على زاتاك بلاسي. تنظن خصنا يكون عندنا حلول أخرى
1: وسنعود لهذا الأمر. الحلول المفترض أن يجدها المنتخب المغربي في القادم من الاستحقاقات. تنتظرنا استحقاقات قادمة في الشهر القادم. مباراة الجولة 3 و4 ذهابا وإيابا أمام منتخب النيجر ضمن التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا القادمة من أجل حسم التأهل وربما النظر للنهائيات القادمة من أجل الحفاظ على اللقب القاري. نضع نقطة نهاية هذا الجزء الأول من برنامج بوديوم. تكرموا متابعينا بالبقاء معنا. نعود معكم بعد لحظات للجزء الثاني والحديث دائما عن المنتخب المغربي وحصيلة التوقف الدولي. نعود بعد لحظات.

0: نعود معكم مستمعينا الكرام مشاهدينا ومتابعينا إلى الجزء الثاني من برنامج بوديوم. نتحدث عن المنتخب الوطني المغربي، التعادل بالأمس وديا أمام منتخب مالي على ملعب طنجة الكبير في ختام مباريات التوقف الدولي لأسود الأطلس، التعادل الذي يختتم هذه السلسلة من ثلاث مباريات بعدما كان أسود الأطلس قد استهلوا هذه الفترة بالفوز على منتخب الغابون بهدفين لصفر لحساب الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا القادمة، ثم أتبعها بفوز على منتخب ليسوتو بهدفين لصفر أيضا قبل الختام بالتعادل أمام منتخب مالي. نقرأ دائما في خلاصات هذا اللقاء أمام منتخب مالي وخلاصات هذا التوقف الدولي، ما ينتظر المنتخب المغربي في الفترة القادمة. تحدثنا في الجزء الأول عن خلاصات خصوصا على مستوى التشكيل مع الإطار المغربي، صديق البرنامج سمير عزيام أيضا صديقي ياسر مربوح. توقفنا في الجزء الأول حول يعني الجرأة والشجاعة التي يجب أن يتحلى بها الناخب المغربي في المباريات الودية. صحيح مباراة الودية، أعود وأذكر كلامك سي سمير بأنه لما تخوض مباراة ودية يعني في آخر يعني مسلسل مباريات كيكونش الحافز كبير، لكن هل هناك ربما أمور إيجابية يخرج منها المنتخب؟ لأنه تحدثنا عن مرة أخرى بعض الأخطاء الدفاعية، هدف مالي وأيضا لعب في العمق الهجومي، لكن واش في اللقاء أمام مالي كانت هناك بعض الإيجابيات في تقديرك؟
1: بالنسبة لي الإيجابيات هو ما هو سلبي، ما هو سلبي، والحديث أنا أعود عند ياسر التي تحدث على التنوع إذا لاحظنا، لأن خص يكون عندنا واحد تحليل شوية موسع أو لا عمق في التفكير بحال تيقولوا، واسمحوا لي على اللغة العربية ديالي شوية من هذا. لاحظ معي حسن، المباراة اللي لعبناها ضد ليسوتو أو اللي لعب خلينا نعيف مع الكابون بعدا مع الكابون، يعني لقينا صعوبات، وشكون اللي فك لنا الشفرة هو المزراوي بقدفة. للأسف أن ما عندناش ما بقاش عندنا هذا التنويع، لأن صبحنا تنلعبوا كرة القدم اللي تنسميها التلويك بحال العلك بحال المسكه، كنلعبوا لي بوتيت باس ادوار لاتيرال بحال اللي قال ياسير،
0: يعني كتبقى مكشوف،
1: ما بقاش عندك عمق، لان ملي تلعب هذيك ان بلوك با دومون راه ما عندكش كيفاش دير. وحتى مثلا ضد مالي شنو اللي دار الفرق؟ تتسجل بضربه جزاء داكور. دونك اذا ما عندناش خيارات اخرى بحال اللي كان مثلا عندنا مثلا النصيري يعني يجيز ضربه راسيه، كان عندنا الكعبي بضربه الهوائيه تيماركي ليك، يعني على الاقل تيخص ملي تندورو سيغ لو بون دو توش راه ما تيبانوليش انا كاين هاد الاوراق اللي تنقولوا احنا ناخب وطني خص يكون عنده، وخاصه انا في المنتخبات عندك خيار تستدعي من تريد. ولهذا تنظن راه حنا عندنا اشكاليه اننا ولينا تنلعبوا مكشوفين، وان نفس الطريقه اللي تنلعبوا بها هي دائما اللي تنلعبوا بها سواء داخل الميدان او خارج الميدان، او حتى من بعد التغييرات ملي تيدير

0: تغيرات تقريبا تنبقاو في نفس لو توبو يعني لو ميم لا ميم اورغانيزون تنبقاو فيها تنبقاو لان ولينا تنلعبوا كثير على التمريرات العرضيه امتلاك الكره اربع المرات ملي ما تيبقاش عندك حلول دونك خصك تلجا لطرق اخرى
1: تماما ونتابع
0: ياسر هضر على الجانب هذا
1: وساعود لياسر بعد متابعه ردود فعل لاعبي المنتخب الوطني المغربي بعد هذا التعادل امام منتخب مالي.
2: عارفين ان المقابله ما تكون سهله ضد مالي فرقه اللي كتكون ديما في لاكوب دافريك من لي بلو فور في لا كومبيتيسيون دونك كنا عارفين ان الماتش مالي يكون سهل ووجدنا لي سيريوزمون الدراري كانوا مزيانين في الماتش وكما حنا كنا مزيان درنا لهم دي ديفيكولتي حتى هما داروهم لينا جاونا دي زوكازيون من بعد فاش كنا رايحين بواحد زيرو ما قدرناش اننا نماركيو دونك ديما كتخلي الخصم انه يبقى اون في وماركاو التعادل وابخي باش تعاود عاوتاني انك تقلب على تاني كتكون شويه صعيبه
3: بارابور ماتش.
4: بخصوص المباراة فنحن راضون عن أدائنا فقد قدمنا أشياء جيدة جدا لكن بما أننا لم نحقق الفوز فمن الطبيعي أن نشعر ببعض خيبة الأمل ومع ذلك لا بأس سنواصل التقدم والعمل وسنأخذ من هذه المباراة كل الإيجابيات. مالي منتخب قوي جدا وقدم أسلوبه في اللعب ونحن أيضا لعبنا بطريقتنا أعتقد أن هناك بعض الأمور التي لا تزال بحاجة إلى التطوير وبالنسبة إلى هذا التجمع بشكل عام أعتقد أن الحصيلة إيجابية وهناك انسجام جيد داخل المجموعة.
1: انسجام جيد داخل المجموعة يقول أيوب بوعدي القيمة الثابتة أقول الجوهرة في تشكيل المنتخب المغربي ياسر ربح كبير للمنتخب المغربي ربما كان وهبي ريحو البارح شي شوية يعطيه خصوصا وكما ذكرتي أنه لعب المباراتين أمام الجابون وليسوطو بالأمس ما نحتاجوش الاكتشاف يعني بوعدي مرة أخرى
5: لكن نقول لك حاجة يعني أنا بالمتابعة ديال المباراة بالأمس تقريبا خصص واحد 10 دقائق من أجل متابعة فقط بوعدي يعني كيف أنه يتحرك كيفاش على أنه يوظف الجانب البدني ديالو عارف بأنه لعب مبارتين ولعب باقتصاد لكن أهم حاجة هو أنك ممكن تلعب باقتصاد لكن في نفس الوقت ما تكونش على أن المكان ديالك يكون فارغ لعب باقتصاد لكن خلى الكرة هي اللي تجري أكثر ما أنه هو اللي يجري الدليل ولا أنه دائما من لمسة لمستين دائما كما قلت للسي سمير على أنه تنحس بأنه بوعدي أنه لاعب تاع التسعينات والبداية الألفين يعني ربما يلعب مع اللاعبين المخضرمين عندما كانت كرة القدم
1: 19 سنة يلا احتفل بعيد ميلاده قبل يومين
5: لكن في نفس الوقت تحس بأن هذا اللاعب هذا لاعب اللي دائما يمتع فقط اللمسة تاع الكرة لأن تتكلم عن اللاعبين بحال زين الدين زيدان على بيرلو هاد اللاعبين هادو ممكن على انه ما يركضش بزاف في الملعب لكن مجرد اللمسه فهي فنيه زائد على انه تمريره حاسمه زائد اشياء اخرى صراحه بالامس ما ضيعش كور كثيره في نفس الوقت انه لاعب اللي ما تيخافش انه ياخذ الكره من عند المدافعين وهذه القضيه هذه ربما قلت في الوطن العربي وكذلك حتى في الكره العالميه لانه اللاعب اللي ممكن على انه يرجع للثلث الاخير من الملعب وياخذ كره رغم انه لاعب وسط ميدان فقليل العدد من اللاعبين اللي يقوموا بها زائد شيء اخر تكلم عليه سي سمير لكن بغيت نشير لحاجه اخرى كتكمله لما تكلم عليه سي سمير هو على انه غياب التسديد من خارج مربع العمليات هذا مشكل كبير هذا مشكل اجده دائما الان في كره القدم المغربيه يعني الا بغينا نتذكروا التسديدات راه اخر تسديده ربما شنا كانت العناوي في كاس العالم يعني تنبدا نقلب على مثل هذه الأمور هذه فلا بد على أن يكون عندك التنويع هذا التنويع من بينه كذلك التسديد إذا لم يكن لديك لاعب أو قلب هجوم طويل يعني ربما كما كان عليه النصير فلا تلعب الكرة العرضية لأن الكرة العرضية هذه مهضوم حقها عندما يكون لديك مهاجم اللي هو وهمي فلا بد أن تعتمد على الأطراف في غياب المزراوي وغياب حكيمي كون على يقين الأطراف لن تشتغل لأنه لاحظنا بالأمس لأن لابد أن يكون حكيم ويكون مزراوي حتى تعود الحركية لكن في نفس الوقت تبقى مباراة لاستخلاص العبر وفي نفس الوقت كذلك المدرب لابد عليه على أنه يأخذ هذه السلبيات بمنطق الإيجابيات على أنه من أجل الاشتغال إلى ما هو قادم
1: تماما من أجل تحسين الوضع في المستقبل في هذه المحطة الجديدة التي يدخلها وهبين نذكر بأنها

0: بأنه أول توقف دولي يأخذه وهبي يأخذ فيه ثلاث مباريات حصيلة من انتصارين وتعادل خلاصات عديدة وحول حصيلة المنتخب الوطني المغربي في فترة التوقف الحالي. نتابع التقرير التالي لزميل أكرم الزنادي.
1: انتصارين وتعادل حصيلة الأسود في آخر ثلاثة اختبارات جمعته بالغابون لسوتو ومالي، أربعة أسماء كسبت الرسمية في تشكيلة الأسود خلال المباريات الثلاث. يتعلق الأمر بياسين بونو، عيسى ديوب، نائل العينوي، وعز الدين ناحي، فيما شهدت المراكز المتبقية تغييرات في كل مباراة. سجل هجوم المنتخب المغربي خمسة أهداف فيما استقبلت شباكه هدفا واحدا فقط، والمفارقة أن خماسية الأسود وقعها خمسة لاعبين مختلفين، رحيمي ومزراوي أمام الغابون، وناحي ودياز ضد لسوتو، ثم زلزولي من نقطة الجزاء أمام نسور مالي. توقف دولي تأرجع فيه أسود الأطلس بين المركزين الخامس والسادس في تصنيف فيفا، كما بلغ خلاله وهب الانتصار 13 مقابل 4 تعادلات وخسارة واحدة في 14 مباراة. حصيلة متباينة بين أداء يحتاج إلى المزيد من العمل ونتائج إيجابية متواصلة رغم التعثر أمام المنتخب المالي في آخر الاختبارات.
0: إذن المنتخب المغربي حصيلة من انتصارين وتعادل خمسة أهداف. نتحدث سي سمير عن مرحلة ما بعد المونديال، هل اتضحت ربما معالم جديدة أو أفكار جديدة لدى وهبي قياسا على ما قدمه المنتخب في المباريات الثلاث؟ لا الفوز على الغابون وليسوتو ولا الاختبار الودي بالأمس أمام مالي.
2: يمكنني القول حسن أن الناخب الوطني وهبي ناخب وطني محدود. لماذا محدود؟ لأن عندما تتوفر لك ما شاء الله اللاعبين أنك تتلعب وتدور لبونت وتوش من موراك وتتشوف ما شاء الله عندك وزان وعندك من طياب وعندك سامير مرابيط وعندك الحداد ديال اللاعبين، إذا فأنت محدود. الشيء بقى لك كيفاش تدبر الأمور، كومون تجير طون غروب، لأن من الأشياء التي ماشي أعيب عليها سي لأن ما شاء الله يعني مدرب مستوى عالي. وتصور معي انك مشيتي لعبتي في لوسوتو، لان هذه الاشياء يجب اخذها بعين الاعتبار. يعني هذا التعب، السفر، الملعب اللي لعبتي فيه، وتجي مره اخرى وترمي بنفس اللاعبين وعاود تلعبهم 90 دقيقه. انا تنظن على على على وهبي يدبر الامور، لانه ناخب وطني محظوظ، عنده ما شاء الله ترسانه من اللاعبين كيلعبوا في يعني في مستويات عاليه، ما عندهمش مشكل ديال التنافسيه، كلهم تيلعبوا رسميا في الفرق ديالهم. ولهذا فسنظن على ان ما نتحددش على قبل المونديال او بعد المونديال، لانه دابا دخل في واحد المرحله عنده رؤيه يعني بعيده المدى، انه تيهيئ هذه السنه كلها، عنده ان اسباس فيفا، عنده اون دات فيفا اللي هي بيانتو في نوفمبر، كاينه واحده اخرى اللي غتكون في مارس اللي غتكون هي اللي غيديروا مباراتين. تنظن على انه يمكن له يدرب بالكوستيم كرافات ويجي، لانه غادي يكون عنده واحد الاريحيه كبيره. حسن،
0: قناعات كبيره. حسن الحظ أننا نتوفر على خيارات عديدة، على جودة لاعبين ربما لم تتوفر في وقت من الأوقات للمنتخب، وسن يعني متوسط أعمار المنتخب المغربي صغير جدا، 23-24 سنة، كيعطيك هامش كبير أنك تفكر في المستقبل. تحدثت ياسر قبل يعني التقرير عن نصير مزراوي وأيضا أشرف حكيمي، لاحظنا بأنه غيابهم أفقد هذه الجودة الجماعية للمنتخب. يعني هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام أيضا في هذا التوقف. صحيح لم نرى حكيمي في المباريات إلا في المباراة أمام منتخب ليسوتو اللي أشرك بصفة كبيرة، تحس بأنه على الأطراف كنتقصك شي حاجه ملي ما كيكونش حكيم.
3: شوف انا نقول لك حاجه، هي معضله عالميه اصلا على بالنسبه للاظهره، يعني فاش يكون عندك ظهير
0: ولكن حنا عندنا جوج ظهير ايسر،
3: لا وممكن على انهم يلعبوا سواء في الجهه اليسرى او الجهه اليمنى، هذه هي الحاجه الايجابيه بالنسبه لهم. لكن في نفس الوقت هو عندما يغيب مثل اللاعبين، العاملين، عامل الخبره زائد كذلك عامل التألق، وكذلك هم من يمسكون بزمام الأمور داخل المنتخب، إضافة إلى ياسين بونو وكذلك إلى منير.

0: المحمدي، لان منير المحمدي اذا شفت انا انه تلقاه انه هو القائد الابرز، لان حتى حكيمي يعود دائما الى المحمدي، فكان هو دائما ذلك العراب الذي عندما جاء حكيمي للمنتخب كان هو الوحيد الذي يتكلم اللغه الاسبانيه، فكان ذلك التقويم الخاص بهذا اللاعب داخل المنتخب المغربي. نتكلم عن ان الاطراف هي كلمة سر المنتخب المغربي، في غيابها تجد على أن وسط الميدان في بعض الأحيان خصوصا في الجهة الهجومية أو الشق الهجومي تكون نوعا ما يعني بطيئة نوعا ما، خصوصا إذا لم يكن حكيمي على مستوى الارتدادات الهجومية. زائد شيء آخر هو لأنه من سجل الهدف في المباراة الماضية هو مزراوي، إذا من بين الأشياء التي لابد أن تكون نشدد عليها هو ذلك التنويع. التنويع يأتي دائما بماذا؟ إعطاء الثقة للاعبين الجدد من أجل دائما أن تستكشف ما بداخلهم. دليل على ذلك هو أنهم يعودون إلى أنديتهم فيجدون تلك المساحة ويجدون الثقة ويجدون كذلك الشخصية من أجل إبراز ما لديهم. في نفس الوقت تجد على أن لاعبين آخرين وجدوا الرسمية ويعرفون بأنهم لاعبين أساسيين، مثلا نتكلم كذلك حتى على الزلزولي بالأمس، يعني لم يقدم حتى على مستوى السرعات المتغير خلال الشوط الثاني وكذلك بداية الشوط الأول لم تكن بقدر المستوى الأول. نتكلم عن شيء آخر عن الصين، قال سي سمير بالنسبة للصين وهذا عامل مهم، إذا كنت تريد أن تنجح مشروعا فلابد أن يكون سن اللاعبين وفق ذلك المشروع. هذا أمر مؤسساتي متميز فيه المغرب، كذلك مدرب من الطراز العالي، لكن لابد أن تكون المرونة، أشدد على المرونة من أجل أن تصل إلى أهدافك الكاملة.
1: وسي سامر يشدد على الجرأة والشجاعة.
0: لا لكن تعرف بأن الجرأة والشجاعة لكن في وجود المرونة أنك يكون فليكسي
1: باش يدخل
0: لاعبين وفي نفس الوقت تكون على يقين. بالأمس لو دخلت عدد كبير من لاعبين الشباب في مباراة ودية ولا أحد سيلومك، لا إعلام لا جمهور، لأن هؤلاء اللاعبين في أمس الحاجة أن نستكشفهم نحن كذلك، أما المدرب فيعرفهم جيد.
2: أضيف إلى سيدي حسن، أضيف لما قلعوك يعني في خصوص حكيمي والمزراوي. حكيمي رها قيمة تقنية عالمية، راه ما غتوفر لكش دائما، ويكفي ان الا قال لك ان كافو اللاعب البرازيلي اللي كان تيلعب تا هو ظهير ايمن انه تيشهد على ان حكيمي احسن ظهير ايمن في العالم اليوم. دونك ملي تيتوفر لك بحال هذا راه هذاك خصك تحافظ عليه، خصك تكيس عليه. اللي تنتسال انا علاش مثلا غادي نتكيس على حكيمي ما يلعبش ليا المباريات؟ واش عندك ضغوطات او لا متابعه من باريس سان جيرمان اللي كتفرض عليك الشروط؟ ومن جهه اخرى اكرد اللي تيلعب في اولمبيك دو مارسي ان هناك، لان راه كاين واحد
0: تماما
2: ان اكرد يعني تيخضع لواحد البروتوكول ميديكال واللي هو ما تيتقبلش لا شارج ديال المباريات كثيره انك تقول له خصك تلعب 90 دقيقه. ولهذا فهاد الاشياء هذه راه حنا واحد النهار ما غيبقاش عندنا حكيمي، وراه من الان بحال اللي يصير خصك تهيئ واحد لاعب، راه ما نعرفش ولا على حكيمي ولا على بونو ولا على مزراوي، لان هاد اللاعبين راه ما يمكنلكش يعطيوك نفس الاداء، هما قيمه تقنيه عالميه. ولكن من الان احنا عندنا اليوم، لان هاد الورش اللي تخدم عليه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم هو تهيئ هاد الخلف، وتنمشيو نبحثوا على لاعبين اللي تنجيبوهم باش يأتشوا ويكونوا احسن خلف لهاد اللاعبين هذا.
1: تماما. والجميل في المنتخبات المغربيه هو انه حاليا ولينا كنشوفوا بانه عدد كبير من اللاعبين كيتدرجوا في الفئات السنية. الآن في المنتخب الأول نتحدث عن زابيري، نتحدث عن بلال، عن بن طيب،
0: جسيم كذلك،
1: وأيضا جسيم، وكاين اللاعبين اللي في المنتخب الأولمبي اللي
2: بالعروش
1: كاين وعدد من الأسماء في المنتخب الأولمبي الآن اللي بإمكانهم أنهم يجوروا المنتخب، وأيضا المنتخب الأول اللي بإمكان لاعبين عدد كبير منهم أنهم يلعبوا في المنتخب الأولمبي اللي كان مفترض أنه يواجه اليوم منتخب تنزانيا وديا، مباراة ألغيت لأسباب تتعلق بالمنتخب التنزاني وليس المنتخب المغربي. على العموم أوراق كبيرة تنتظر المنتخب المغربي من أجل البقاء في هذا القمة. صحيح بالأمس تأسفنا نوعا ما على التعادل، لأن المنتخب المغربي في التصنيف القادم للفيفا سيتراجع للمركز السابع، كان في المركز الخامس.
2: هذه هي النقطة اللي كنت نتحدث عليها قبيله ومشات لي مني، هي اليوم الجمهور المغربي تعيش واحد التخمة في القيمة الفنية.
0: تمام.
2: كلنا بغينا حاجة

0: كيمين وبغينا نربحوا دائما وبغينا
1: وبغينا الخلف وبغينا البديل فانه يظهر بشكل افضل. لكن على العموم اكيد انه المباراه امام منتخب ماري قبلها امام الغابون وايضا ليسوتو اعطت اشارات كثيره للناخب المغربي محمد وهبي ربما الاصلاح في التوقف القادم امام منتخب النيجر مباراه رسميه من اجل يعني طي ملف التأهل إلى الكان القادم اللي هو مسألة تحصيل حاصل. نتمنى التوفيق أكيد للمنتخب المغربي للمنتخبات المغربية. في ختام هذا العدد من برنامج بوديوم أشكر سي سمير عجام على مشاركته لنا في عدد اليوم ونلقاه غدا إن شاء الله. مشونش با إن كيب كي غاني هذه نحتفظ بك سي سمير يوم غد أيضا سي ياسير
2: هو ماشي شوف ماشي مهاجم وهبي هو مهاجم صريح هو من الأحسن أنك تدخلوه سريع يكون على يقين
1: تا سي ياسير هذه نحتفظ بك يوم
2: إن شاء الله إن شاء الله
1: نبقاو في نفس التشكيلة ما غنغيروش
0: ما بغيتيش تغير
2: الخطة ما عنديش يكون مرن أكثر من محمد وهبي
1: ما عنديش
0: مدلاء ما عنديش
1: مدلاء. نضرب لكم موعدا اليوم غد في عدد جديد الحديث عن المنتخبات المغربية أيضا عن حصيلة الجولة الثانية من البطولة الاحترافية المغربية. شكرا لكم مستمعينا متابعينا مشاهدينا على طيب الإصغاء والمتابعة إلى اللقاء.

0: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
1: مع بنك اوف افريكا ديما كي الحل.
2: صباح الأسرة، دقيقة تكفي لقراءة خبر، ودقيقة قد تغير عادة غذائية، وساعة قد تغير أسلوب حياتك. صباح الأسرة مع سعيد العيادي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من العاشرة على ميديا.

0: تسالى ليك السولد في اكثر وقت محتاجه. مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السولد ديالك يبقى 6 شهور، تقدر تحول المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارج اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز التعبئه نجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
2: معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز اليوم الدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من شهر نوفمبر المقبل، عقب رفض مجلس النواب الجمعة من الأسبوع الماضي تدابير قدمتها حكومته لمواجهة أزمة السكن. وشكل رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن انتكاسة كبيرة لحكومة سانشيز، وأعاد طرح التساؤلات بشأن قدرته على الاستمرار إلى غاية نهاية الولاية التشريعية التي كان من المقرر في الأصل أن تنتهي العام 27 والفائنة. بدأت السلطات الإسبانية أمس في إزالة مخيم للمهاجرين غير النظاميين من أحد شواطئ مدينة سبتة المحتلة كانت قد أقامته عقب موجة العبور الكبير إلى المدينة أواخر يوليوز المنصرم. وأورد تقارير صحفية أن المرحلة الأولى من إخلاء المخيم همت نحو 700 من المهاجرين، مؤكدة أن ما لا يقل عن 400 منهم اختاروا العودة طواعية إلى المغرب. أعلن الرئيس اليمني رشاد العالمي أمس إطلاق القوات المدعومة من قبل المملكة العربية السعودية عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومون من قبل إيران، بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. ويأتي الهجوم المضاد بعدما حقق الحوثيون تقدما ميدانيا سريعا الشهر الماضي وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب، الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. في سياق موازي، أوردت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر في قطاع الطاقة أن نقل النفط عبر خط أنابيب شرق غرب في السعودية توقف اليوم مجددا بعد تعرض المنشأة الاستراتيجية لهجوم جديد أمس. وقال المصدر إن محطة ضخ تقع في خريج شرق الرياض السعودي فتوى لم يسبق استهدافها من قبل، متحدثا عن أضرار جسيمة بالموقع. وكان هذا الشريان الاستراتيجي الذي يسمح للسعودية بنقل نفطها من شرق المملكة إلى البحر الأحمر دون الحاجة للمرور من مضيق هرمز. في البرازيل، يتواجه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو مجددا بعد 3 أسابيع في جولة لإعادة الانتخابات الرئاسية، الجولة الثانية بعد إخفاق كليهما في الحصول على النسبة المطلوبة من الأصوات خلال الجولة الأولى من الاستحقاق التي أجريت الأحد. وتصدر اليميني بولسونارو السباق الرئاسي بحصوله على 47% من الأصوات مقابل 44 للرئيس اليساري المنتهية ولايته بعد فرز ما يقرب من 98% من الأصوات. وقعت أوكرانيا وألمانيا اتفاقا بقيمة 1,500,000,000 دولار للمساعدة في التصدي لتصاعد الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة. جاء ذلك بمناسبة زيارة تضامن غير رسمية للمستشار الألماني فريدريتش ميرتس الأحد لكييف، زيارة تزامنت مع ضربات الروسية الجديدة وصفارة انذار بالعاصمة.

الأوكرانية. منحت جائزة نوبل في الطب لعام 26 و2000 للأمريكي كارل دايسروث والألمانيين بيتر هيجيمان ويورغ ناجل وفق ما أعلنت لجنة نوبل في ستوكهولم الاثنين. وأشارت اللجنة إلى أن منحت الجائزة للباحثين الثلاثة تقدير لاكتشافاتهم المتعلقة بالقنوات الأيونية التي يتم تنشيطها بالضوء بعلم البصريات الوراثي، وهي تقنية تتيح كشف كيفية تشكيل الخلايا العصبية للذكريات والمشاعر والسلوكات داخل الدماغ. نهاية الموجز، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.

0: يا صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسري بامتياز صباح الأسرة، البرنامج الذي يرافقكم من أجل حياة أفضل. فنحن سعداء بأن نكون معكم من الاثنين إلى الجمعة. أوقات طيبة ومفيدة نرجوها للجميع.
1: ميديا صباح الأسرة سعيد العيادي.
0: لحظات قليلة ونتوقف معكم مستمعينا في فقرتنا الأولى، فقرة الصحة نعمة والوقاية حماية، ونقدم لكم من خلالها مجموعة من النصائح والمعلومات الصحية التي تهم حياتنا اليومية. وبمناسبة أكتوبر الوردي نخصص حوارنا اليوم لجانب إنساني ونفسي مهم في رحلة علاج سرطان الثدي، الدعم النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي. كيف تتعامل المرأة نفسيا مع خبر الإصابة؟ كيف يمكن للأسرة والزوج والمحيط أن يكونوا سندا حقيقيا لها؟ ومتى تصبح الحاجة إلى الدعم النفسي المتخصص الضرورية؟ أسئلة نطرحها اليوم رفقة الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية. فللجميع نتمنى يا رب دائما الصحة والسلامة. ونبدأ معكم أول اختيار غنائي في هذا اللقاء اليوم، أغنية يا الرايح.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية،
1: ولكل سيدة نقول كما تهتمين ببشرتك بالشعر ديالك وبكل ما يتعلق بالمظهر الخارجي، من المهم كذلك أن نهتم سيدتي بما هو أهم، صحتنا من الداخل. فلا تنتظرين دائما ظهور الأعراض حتى تقومين بالفحوصات. المتابعة الطبية الدورية كتساعد على اكتشاف بعض المشاكل الصحية في وقت مبكر وتسمح بتصحيح أي نقص أو اضطراب عند الحاجة. من الفحوصات التي قد يطلبها الطبيب حسب الحالة تحاليل فيتامين د، كذلك الحديد ومخزون الحديد، وظائف الغدة الدرقية، وكذلك الزنك وغيرها. من التحاليل التي يحددها الطبيب وفق احتياجات كل شخص، يعني كل شخص عنده نوع من التحاليل الخاصة به. المهم هو أن لا نأخذ المكملات أو نعالج أي نقص من تلقاء أنفسنا.

بل نكتشف النقص أولاً بالتحاليل ثم نعالج بالطريقة والجرعة المناسبة والتي يحددها الطبيب. خذي سيدتي موعداً مع الطبيب واسأليه عن الفحوصات الدورية المناسبة.

أهم ما نملك. الاهتمام بالصحة ماشي ترف، والصحة من الداخل تستحق منا نفس العناية اللي تمنحها المدار ديالنا من الخارج. فالصحة نعمة والوقاية حماية. نتوقف اللحظة مع أمل ماهر، قالوا بالكثير.

0: الصحة نعمة والوقاية حماية.
1: خضار الخريف، ماذا نختار ولماذا؟ في فصل الخريف تتوفر خضار متنوعة وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، ويمكن أن تكون أساساً جيداً لغذاء متوازن. لذلك نذكر اليوم مستمعينا بالخضار المناسبة في هذا الموسم. إذن من الخضر هناك القرعة الحمراء والقرع، فهما غنيان بالكاروتينات والألياف. كذلك البروكولي والشيفلور مصدر جيد للألياف ومركبات نباتية مفيدة. كذلك السبانخ يعني ليزيبيناغ والسلق غنيان بالفولات ومغذيات متعددة. الجزر يعني خيزو غني بالبيتا كاروتين. اللفت والكرات يعني البواغو جيدة لإضافة التنوع إلى الوجبات. البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والألياف والبيتا كاروتين، مع الانتباه إلى الكمية وطريقة التحضير. نصيحتنا إذن، ليس المطلوب البحث عن خضرة سحرية في الخريف، وإنما تنويع الخضر وتناولها بانتظام، ويفضل أن تكون طرية أو مطبوخة بطريقة تحافظ على قيمتها الغذائية مع تقليل القلي والصلصات الدسمة والملح الزائد. الخضر المتنوعة جزء من غذاء متوازن، والصحة نعمة والوقاية حماية. من مختارتنا الغنائية اللحظة نستمع لصوت وائل جسار.

مرحب دائما بكل من التحق بنا. أنتم معنا دائما في برنامجكم صباح الأسرة، وأكيد سنعود لنتابع مع الجزء الثاني بعد موجز 10:30. وبمناسبة أكتوبر الوردي، شهر التوعية بأهمية التشخيص المبكر عن سرطان الثدي، نخصص حوارنا اليوم لموضوع مهم في رحلة علاج سرطان الثدي: الدعم النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي. كيف تتعامل المرأة نفسيا مع خبر الإصابة؟ كيف يمكن للأسرة والزوج والمحيط أن يكونوا سندا حقيقيا لها؟ ومتى تصبح الحاجة إلى الدعم النفسي المتخصص ضرورية؟ أسئلة نطرحها اليوم رفقة الأستاذة سعيدة بن كيران، مختصة ومعالجة نفسانية، في صباح الأسرة بعد موجز 10:30. فنأمل بأن تكونوا معنا في الاستماع.

الجزء الثاني من صباح الأسرة. في أكتوبر الوردي لا نتحدث فقط عن الكشف المبكر والعلاج، بل نتوقف كذلك عند جانب لا يقل أهمية، الحالة النفسية لمريضة سرطان الثدي. المرأة التي تواجه هذا المرض قد تمر بالخوف والقلق، وقد تتغير علاقتها بجسدها وبصورتها عن نفسها، وقد تحتاج في هذه المرحلة إلى كلمة طيبة، إلى أسرة تفهم ما تمر به، وإلى دعم نفسي يساعدها على الاستمرار. فكيف يمكن أن نساند مريضة سرطان الثدي؟ ماذا نقول لها؟ ماذا نتجنب؟ ومتى تحتاج إلى مساعدة متخصصة؟ للحديث عن هذا الجانب الإنساني والنفسي سنستضيف اليوم الأستاذة سعيدة بن كيران، أخصائية في علم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي. فتابعونا بعد قليل، حيث ستلتحق بنا الأستاذة سعيدة بن كيران من مدينة فاس. خليكم معنا، سنعود بعد قليل.

0: صباح الأسرة سعيد العيادي.
1: مستمعينا، في أكتوبر الوردي نتحدث كثيرا عن الكشف المبكر والعلاج، لكن هناك جانب لا يقل أهمية وهو الدعم النفسي للمرأة التي تواجه سرطان الثدي. فخبر الإصابة قد يكون صادما، وقد يرافقه الخوف والقلق، وأحيانا تتغير نظرة المرأة إلى نفسها وإلى جسدها، وهنا يأتي دور الأسرة والمحيط وأحيانا المختص النفسي. للحديث عن هذا الجانب نستضيف معنا مشكورة الأستاذة سعيدة بن كيران، أخصائية في علم النفس الإكلينيكي والعلاج النفسي، والتي هي معنا من مدينة فاس. يا صباح الخير أستاذة سعيدة بن كيران، نهارك مبروك وأهلا وسهلا بك.
2: صباح النور لكل الناس اللي كيسمعونا في هذه اللحظة.
1: إذن أكيد سعيدة بن كيران، موضوعنا اليوم هو موضوع حساس جدا.

0: فعندما تسمع المرأة لأول مرة تشخيص سرطان الثدي، ما هي أبرز المشاعر اللي يمكن تمر بها؟ فربما احنا تنعرفوا بأن الخوف والقلق في هذه المرحلة غيكون أمر طبيعي.
1: إذن فعلا سائدة كما قلتي، الخوف والقلق، ولكن ممكن أنها تكون صدمة فعلا، وهنا كتمر من واحد المراحل اللي ربما بعد مرات المحيط ما كيقدرش يفهم، يعني داك صدمة ديال النك، داك الحالة اللي كتبان عن طريق النكران ديال ما يمكنش هادشي يكون نهائيا، أو لا راه غير شي حاجة خفيفة وغادي تدوز دغيا دغيا، ولا يعني بعض الأفكار اللي كتكون ومعتقدات اللي كتكون اللي كتخلي أن المريضة طبعا بشكل اللي هو لا شعوري أنها تقاوم بطريقتها عن طريق الإنكار. ثم من بعد فاش كيجي الواقع، الواقع ديال العلاج، الواقع ديال الألم، الواقع ديال أشياء كثيرة اللي غادي تواجهها عن طريق المرض، فهنا كتقدر يكون واحد النوع من الاكتئاب اللي غادي تقدر تمر به، قلق، اكتئاب، معاناة نفسية كبيرة جدا. ثم كتجي المرحلة ديال تقبل المرض، وهي أهم مرحلة لسعيدة اللي كتساعد على العلاج وحتى على الاستجابة للجميع، يعني البروتوكول العلاجي اللي غادي يكون. فهنا ممكن يكونوا مراحل اللي كتقطعها المريضة، وكل مرحلة تاخد واحد الوقت معين، وهذا ما يستدعي هاد المواكبة النفسية، أو من بين الأشياء اللي كتستدعي المواكبة النفسية.
0: إذن لذلك هنا غنتوقفوا مع الأسرة اللي كتكون بجانب السيدة، فكيفاش يمكن لهذه الأسرة باش تكون سند الحقيقي للمريضة بلا ما يكون واحد النوع من الشفقة، ولا كذلك يكون واحد الخوف مبالغ فيه؟ يعني أكيد احنا ما كان نعرفوش نتصرفوا، كيفاش نتصرفوا مع هذه السيدة هذه؟
1: للا سعيدة، ربما نقدر نفاجئك لأنني غادي نهضر من خلال المتابعة ديالي لهاد النساء.
0: أكيد.
1: فهنا كنهضروا بعض المرات على الشفقة، على الخوف. ربما أن الأسرة هي بنفسها كتكون خايفة بزاف، كتكون حزينة بزاف، ولكن كاين حالات، كاين حالات اللي هما ماشي غرابين، أو لا غادي نقول قلالين، وإنما في الأول كنت كنتفاجئ، ولكن من بعد عرفت أن هاد النساء، وطبعا حتى الدراسات، يعني بعض الدراسات تبدأت أن هاد النساء كيكونوا في واحد تضحية كبيرة جدا حتى قبل الإصابة بالمرض. فبالتالي بعض المرات راه في الحصة مريضة السرطان اللي هي كتكون كدير الحصص ديال العلاج الكيميائي، ما كتهدرش على الحصص، ما كتهدرش على الألم الجسدي، كتهدر على الأسرة اللي مازال كتطلب منها، مازال كتدخلها في المشاكل ديالها، مازال أي واحد حتى شي حاجة غيعيط لها هي، لأن انت راكي كتقاومي. فهنا كنهدروا على المريضات اللي هما ما عندهمش، أو لما كيقدروش طبعا كيحزنوا، كيخافوا، كيكتئبوا، ولكن كاين مريضات اللي راه الا ما قالت لك شنو، انا راني مريضه وراني هاد الاسبوع عندي علاج كيميائي، ما غتقدرش تصدق انها راها فعلا عندها المرض وانها كتقاوم وكتالم. فبالتالي الاسره كنطالبوها بجوج حويجات، انها هي بنفسها تشتغل على الخوف ديالها وعلى الألم ديالها باش تقدر تعاون داك المريضة، إلا كان داك الخوف كبير وداك الألم كبير بزاف، وكيقدر أنه يدخلها في واحد الحالة ديال يعني خوف شديد على المريضة، أو لا تدخل كبير وواحد السلوكات اللي هيقدروا يزيدوا أنهم يوتروا المريضة ويحسوها بواحد الضغط، أو لا كنطلبوا أيضا الأسرة أنها ترخف شوية، أنها تبعد شوية، أنها تعطي الحق لهذا المريضة في أنها تألم، في أنها تعتني بنفسها، في أنها تعطي واحد الوقت لنفسها تعيش المرض ديالها وتعيش العلاج ديالها. فهذه المسألة كنقولها عن تجربة، لأنني كأخصائية في اضطرابات النفس الجسدية كنواكب النساء اللي هما عندهم هاد الأمراض وأمراض مزمنة أخرى.
0: فعلا أستاذة سعيدة بن كيران، نحن تنعرفوا بأن دائما الزوجة والأم دائما، خصوصا في أسرنا المغربية أو أسرتنا المغربية، الأم دائما كتكون هي المحور ديال هاد الأسرة، الكل كيعتمد عليها، ودائما هي المحور كما قلت ديال الأسرة. الآن فوقاش نعرفوا بأن هذه المريضة كتحتاج فعلا إلى مساعدة أخصائي نفسي خارج عن العلاج الكيميائي ولا العلاجات الأخرى، وكذلك نعرفوا الدور اللي يمكن يلعبوا هاد الزوج وهاد الأبناء في هذه المرحلة. كما ذكرت بأن هاد الأم كتبقى هي المحور وكل واحد كيكون كيلتجئ لها، فالآن في هذه المرحلة هذه الدور اللي خصهم يلعبوا للزوج ولا الأبناء خصوصا.
1: سؤالك مهم بزاف لاله سعيده، لان فوقاش نعرفوا بعدا بغيت واحد الملاحظه، هاد الانسانه ماشي ولا بدها تكون ام اللي كيطيح عليها كل شيء الثقل كامل. تقدر تكون هذيك الشابه اللي في الاسره اللي ما تزوجاتش ولا اللي طلقات مثلا، وان الخوت كاملين والمشاكل الاب والام كل شيء كيجي لعندها، فماشي ولا بدها غير الام فقط. هذه من جهه. من جهه ثانيه فوقاش غادي نقول اننا ننتبهوا لجوج الحويجات. إلا كانت أنها كنحسوا بها انعزلت تماما، كتبكي دائما، واحد الخوف اللي هو شديد دائما في كل لحظة وفي كل اليوم، وواحد الشكل اللي هو حاد، فهنا ما نقولوش إلا رغم حيث وراه المرض صعيب فهي هكا. طبعا المرض صعيب، وطبعا المقاومة لازم تكون كبيرة وكتطلب واحد الجهد كبير، ولكن إلا صبنا الحالة ديالها سيئة راه ممكن نقولوا أنها خصها التعاون باختصاصي. إذا ماشي نربطوها فقط بالمرض ونقولوا دابا يدوز، لا، ربما تقدر تكون الحالة ديالها نفسية أفضل بالمرافقة النفسية مع أخصائي. هذه الحاجة الأولى. ثم لسعيدة هذه الحاجة اللي هي أهم وأهم بشكل أكبر، وهي ما بين كما قلت قبيلة واحد الفخ اللي كنطيحوا فيه، هو أن كثير من هذه المريضات كيقدروا أنهم يكونوا كيف ما قلت قبل الإصابة بالمرض من نوع اللي هما شخصيتهم كتسكت، ما كتقولش أي، ما كتقولش أنا كنت قصح، أنا كنت ألم، أنا بزاف عليا هذه الحاجة، ما كتقدرش تقول لا، ما كتقدرش أنها تعبر على الحاجات اللي هي محتاجهم وعلى الحدود ديالها. لكن واحد تضحية كبيرة ديال ذات اللي كتخلي الجسم أصلا قبل الإصابة بالمرض أنه يعيش واحد الضغط نفسي اللي هو حاد ومتواصل. إذا هنا حتى في الإصابة بالمرض تنصبها أنها كتقول الحمد لله، فإحنا مزيان أنه يكون إيمان كيعاون، مزيان أن الإنسان يتقبل، ولكن بعض المرات راه كيكون كابت المشاعر، كابت لذاك المخاوف، كابت لذاك الألم، والشيء اللي كيخليها أنها من الداخل تكون كتحرق واحد الاحتراق نفسي اللي هو ما كيبانش ليلها وما كيبانش للآخرين، واللي ما كيعاونش الجسم والمناعة وكل شيء أنه يستجب تكون استجابة جيدة للعلاج.
0: نعم أكيد.
1: فهنا فاش نشوفوها لا راها مزيانة كل شيء فرحانة عادي، لا، انتبهوا ربما أنها كتخبع بزاف، ربما أنها كتخفي كتكبت المشاعر ديالها، وبالتالي راها الأمور تقدر تكون سيئة من جانب آخر لما كيبلناش.
0: فعلا ربما كما نسمعوا بأن كاين هناك واحد اكتئاب المبتسم اللي كيكون مخبي، يعني واخا كتكون كتبتسم ولكنها كتعاني من الداخل، فهاد نقطة مهمة. فهل فعلا يقدر يكون هناك كي صاحب هاد المرحلة دي العلاج تقدر تكون السيدة عندها اكتئاب وحنا ما حاسينش بها؟
1: أكيد لاله سعيدة طبعا، وممكن تكون حتى قبل الإصابة بالمرض كتكون واحد المدة ممكن تكون اللي كان فيها اكتئاب وأشياء أخرى وما حسينا بتا شي حاجة، وربما حتى هي ما حساتش بنفسها، حتى الجسم كيقول لها عن طريق المرض. نعرفين أكيد أن مرض سرطان راه عنده عوامل كثيرة جدا، بيولوجية، جينية، إلى غير ذلك، ولكن حتى العامل النفسي راه ما يمكنش أننا نكروه، والضغط النفسي والألم النفسي كيفاش أنه كيغير الجسم ديالنا والمناعة ديالنا. فهنا ممكن أنها تعيش واحد الفترة الاكتئاب، والاكتئاب كيخلي حتى المناعة ديالنا مكتئبة. مكتئبة ما كتقدرش ترفع على راسها، ما كتقدرش تشتغل بشكل اللي هو جيد جدا. فهنا لازم أننا ننتبه لهذه المسألة السائدة. إذا كان الاكتئاب في المرحلة الأولى ماشي مشكلة، لأن هذا كسيغياكسيونيل كرد فعل طبيعي لواحد الحاجة اللي هي ماشي سهلة وصعيبة ومؤلمة ومخيفة أيضا، ولكن مخصوش كيفاش أنه يستمر طوال الفترة ديال العلاج بنفس الشكل. هنا خصنا ننتبه، هنا كيكون تدخل المعالج نفسي. وحاجة أخرى اللي سعيدة أن دراسات علمية وأبحاث كبيرة جدا عبر العالم تثبت أن النساء اللي هما كيكون عندهم دعم نفسي من طرف الأسرة، دعم نفسي من طرف الأخصائي، ولا حتى مجموعات الدعم اللي كيكونوا فيها نساء مصابات هما في أن جروب وكيكون الاشتغال مع أخصائي، فأن الاستجابة للعلاج كتكون أفضل وأفضل بكثير جدا، يعني الجسم كيستجب أكثر.
0: نعم، إذا دائما في إطار الانتباه للطريقة ديال التعامل ديالنا مع السيدة المصابة بسرطان الثدي دكتورة، فأحيانا تنقلوا بعض الكلمات بدافع الحب لكنها ربما تقدر تأدي المريضة بلا ما نقصد، فما هي العبارات اللي خصنا نتجنبوها ومن الأفضل أننا نتجنبوها؟ لأن عن دافع الحب كنبدا نقولوا لا لا صافي غتب راي إن شاء الله 100%، فهل هذه الكلمات تقدر تكون مفيدة ولا لا؟
1: عندك الحق السعيدة، لأن بعض المرات يعني المريضة كتكون عارفة أنها في واحد الفترة اللي صعبة وما عارفاش واش غتخرج منها ولا ما غتخرجوش الأمور غتزداد سوءا ولا غتكون أحسن، ويمكن بحالي كتحس بينا أن إما كنضحكوا عليها إما أننا كنبسطوا الأمور. نعم. إما أن راه الأمر سيء وما بقنا غير الكلام باش نقدروا أننا شوية نطبطبوا، فهنا كنفضل أننا نحسوا بها ونقولوا لها أن هذا الشيء صعيب وأننا عارفين الخوف ديالها وأن الخوف ديالها راه شرعي، راه ليجيتيم يعني طبيعي أنه يكون، وأن نقدروا نتقاس معها حتى احنا رحنا خايفين عليها، ولكن الأساسي أنه غادي نعاونوها باش يدير أقصى ما في جهدها باش يكونوا النتائج يكونوا أفضل. إذا هنا لسعيدة ماشي أننا صافي دابا يدوزوا راه الدواء كاين وكنقدروا أننا نقولوا ودابا صافي راه العيلة ترجعوا راه هذا المرض هذا دغيا كيدوز ولكن هي كيكون عندها سيناريوهات أو ربما حتى طبيا ما عارفينش كيفاش أن الأمر غادي يقدر أنه يكون. ونرجعوا للسعيدة هنايا لواحد الحيجة ما بغيتش ننساها بما أننا كنهضروا بالضبط اليوم على سرطان الثدي، هو أن كاين نساء اللي شفتهم كيكون عندهم واحد ما يسمى بلو شيما دو ديبوندونس أو مخطط الاعتماد العاطفي. هنا كتكون مخلوعة، تخيل معي أنك تكون مخلوعة أن رجلها يخليها إذا اضطروا أنهم يديروا لها بطر للثدي ولا هذا، أكثر من أنها مخلوعة أنها تقدر تموت ولا أن الحالة ديالها تدهور ولا فكتقدر أنها في حصة تهدر فقط على الرعب ديالها من إمكانية فقدان الزوج ولا أنها ما تبقاش تعجبه ولا أنه غادي يشوف نساء أخريات. وهنا كان هنا المدى أهمية الاشتغال على تقدير الذات والثقة في النفس والاستقلالية النفسية وأشياء أخرى اللي هي كتخفف واحد الضغط النفسي والألم النفسي باش كتقدر هي تكمل العلاج ديالها.
0: إذن ضروري أنها تتعامل مع هذه المشاعر اللي كما ذكرتي، فأكيد سرطان الثدي كيبقى واحد النقطة اللي كتكون كتخاف منها المرأة وكتخاف على العلاقة ديالها بالزوج ديالها وعلى شعورها بالأنوثة ديالها، فهذا بالنسبة للزوج. فكذلك هناك الأبناء والعلاقة ديالها بالأطفال ديالها، هل من الأفضل أنها تخفي عنهم الحقيقة ديال المرأة ديالها ولا تحدث معهم بما يتناسب الأعمار ديال وليداتها؟ أستاذة سعيدة بالكيرة، لأن كاين بعض الحالات الأمهات كيخفيوا المرض على الأبناء.
1: هنا السعيدة على حسب طبعا السن ديال الأبناء، إذا كانوا صغار بزاف غيكون صعيب كيفاش يستوعبوا المخاوف ديالهم، ولكن يعني إذا كانوا في السن ديال أنهم يستوعبوا فممكن أننا كنشرحوا لهم، وممكن أننا لأن بعض المرات حتى الأبناء كيكون عندهم واحد النظرة ديال أن الأم هي ذاك الأم الخارقة، خصوصا إذا كانت كل نهار واقفة وكل نهار أو لا هي كتخوف، لو أنهم بعض المرات كيكونوا كبار اللسائدة وكنعاونهم كنعاون هاد الأمهات باش يخبروا الوليدات ديالهم، كيقول لك لا غادي تأثر غادي الهم غادي، ولكن لا هذه هي الحياة، أن راه ممكن شي حد قريب لنا أنه يتصاب، وكيفاش أننا حنا نشتغلوا على الخوف ديالنا وكيفاش نعاونوه أيضا ونكونوا دعم ليلو، لأن حتى داك أنها كتخبع بزاف كيكون ضغط فوق الضغط اللي هي متحملاه ديال الألم ديال المرض وديال العلاج والمخاوف اللي عندها. فإذا كانوا هاد الوليدات يقدروا أنهم يستوعبوا لكنوا أيضا حتى كبار، بالعكس ممكن أنهم يقتسموا مع هذاك اللحظات ويقدروا أنهم يعاونوها.
0: نعم أكيد، فهذا موضوع مهم جدا. فوصلنا لآخر هذا اللقاء، وتبقى الرسالة الأخيرة منك أستاذة سعيدة بن كيلان لكل امرأة تواجه سرطان ثدي ولكل أسرة كذلك ترافق امرأة في هذه المرحلة.
1: كنقول لكل هاد النساء أن طبعا مدام أن العلاج كاين

0: غادي يتبعوه كيف ما هو، ولكن ما يهملوش الحاله النفسيه ديالهم. هي جزء كبير من العلاج، ماشي شي حاجه ثانويه نهائيا، هي جزء من العلاج وجزء من من من طريق الشفاء والتعافي ديال الجسم. يعني كل ما كنت نفسيا مزيانه، كل ما كنعطي الجسم ديالي الحظوظ انه يقاوم، وانني نعاود نكون في الحياه بشكل افضل وافضل وبصحه جيده. وبالنسبه للاسره السعيده، يعني هذه دائما شي حاجه اللي هي لا تناقش، ان الدعم النفسي مهم، واننا نسولوا داك المريضه اشنو محتاجه، شنو، لان بعض المرات ما كيكونوش كيقدروا كيهضروا نهائيا على الاحتياج ديالهم. هما اللي كيكونوا كيعطيو للناس، وهما اللي كيكونوا كيقدموا كل شيء. فبالتالي ربما هنا كيكون واحد الحويجه مهمه، ان الكثير من المريضات ديال سرطان الثدي كيقدروا انهم من بعد يعاودوا يخرجوا للحياه بنفس جديد وبتعلق اجمل بالحياه وبواحد القيمه اكبر ديال اللحظه.
1: نعم، شكرا جزيلا استاذه سعيده بن كيران على هذه الاضاءات المهمه. كنتمنى لك الصحه والسلامه، والى فرصه اخرى ان شاء الله. الف الف شكرا.
0: شكرا لك، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.
1: وفي الأخير مستمعينا، في أكتوبر الوردي نتذكر أن مواجهة سرطان الثدي ليست رحلة علاج جسدي فقط، وإنما رحلة تحتاج أيضا إلى الفهم والاحتواء والدعم النفسي والإنساني. للجميع نتمنى الصحة والسلامة، ونلقاكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: تسالي لك السولد في اكثر وقت محتاجه. مع الرصيد فليكس الجديد ديال اتصالات المغرب، السولد ديالك كيبقى 6 شهور، تقدر تحولوا المكالمات انترنت او لا محدود مواقع التواصل الاجتماعي فين ما كنتي وفوق ما بغيتي. ونزيدك، يمكن لك تشارجي اللي عزيز عليك غير من تليفونك بكل سهوله وفابور، وهادشي كله عبر واتساب او دياز 111 دياز. ايوا شارجي الرصيد فليكس بالرمز تاع بانجم 11. مع الرصيد فليكس عمرك ما تحصل.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. قضية الصحراء المغربية نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تشدد على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وتستعرض آفاق التسوية المنشودة للنزاع في ظل الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. التقرير كشف أن المغرب لم يكتفي بالمقترح الذي قدمه سنة 2007، وإنما عد مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي يطور المقترح الأساسي وجرى تقاسمه في يناير الماضي. انتخابات مبكرة في إسبانيا. رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يدعو اليوم إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل، بعدما رفض البرلمان تدابير عرضتها حكومته لمواجهة أزمة السكن. رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن شكل انتكاسة كبيرة للحكومة، بعثت مجددا الشكوك حول قدرتها على الاستمرار حتى موعد الانتخابات التشريعية المقررة لمنتصف العام المقبل. الوضع في اليمن. التحالف الذي تقوده السعودية يعلن مشاركته عبر ضربات جوية في الهجوم الذي أطلقته أمس الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لاستعادة الأراضي التي يسيطرون عليها بعد ساعات من تشديدهم الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. الجيش الأثيوبي يعلن سيطرته على مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منه، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية السلمية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة. الانتخابات الرئاسية في البرازيل. جولة إعادة بين السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو الذي حقق مفاجأة بتجاوزه الرئيس المنتهي ولايته إنسانيو لولا دا سيلفا في الدور الأول من الاقتراع. نتائج الانتخابات شملت سلسلة انتصارات ساحقة لليمين في البرلمان. في الميدان الرياضي، المنتخب المالي لكرة القدم يفرض التعادل على المنتخب المغربي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس في طنجة. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظاهرة في منتصف النهار.
3: Sur le terrain, chaque seconde compte.
4: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
3: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
4: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
3: Studio Sport.
4: كل سبت وأحد.
3: À partir de 17h sur Média.

0: أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. بطبيعة الحال نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة، ونأمل أن تظلوا برفقتنا طيلة هذه الحلقة. مرحبا بالجميع.
1: ميديا حديث المجتمع، فرحان عياش.
0: اليوم الحديث وحديث المجتمع سيهم الطلبة الجامعيين والتعليم العالي والمستجدات في التعليم العالي، على ضوء طبعا القرارات والإصدارات الجديدة من وزارة التعليم العالي. أكيد أن بينكم الكثيرون الذين طالعوا هذه المذكرة، مذكرة المتعلقة خاصة بالطلبة الدوليين والتسهيلات الجديدة أو المستجدات الجديدة في مذكرة التعليم العالي للطلبة الدوليين، حيث أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إعفاء كليا للطلبة الدوليين الجدد من مسطرة معادلة الشهادات الأجنبية ومن مباريات الولوج للجامعات خلال الموسم الجامعي 2026-2027، بالإضافة إلى مجموعة من التسهيلات الجديدة كما ذكرت للطلبة الدوليين. حول هذا المستجدات لوزارة التعليم العالي سعدنا اليوم أن نستضيف لكم، ومشكورة الوزارة التي لبت الدعوة لتوضيح هذا الأمر في كل تجلياته، وخاصة فيما يتعلق بمعادلة الدبلومات التي الأجنبية طبعا. يسعدنا أن نستضيف مدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات الأستاذ هشام برجاوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ هشام. أستاذ هشام تسمعي؟ أتمنى أن تسمعني جيدا. أستاذ هشام أنت معي؟ يا مرحبا.
2: الصوت غير واضح. أهلا صباح
0: الآن.
2: الصوت غير واضح
0: الآن الصوت أوضح أكثر. استسمعني جيدا أستاذ هشام.
2: أهلا صباح النور، كان سمعك دابا شوية أحسن.
0: أحسن، احنا حريصين جدا على أن نحظى بصوت بجودة عالية. شكرا لي.
2: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذة. شكرا جزيلا.
0: وحريصين أكثر أن تصل المعلومة لجمهورنا والمعنيين بالأمر في المقام الأول، واللي هما أطرنا العلمية في المملكة وطلبتنا أيضا الأكارم. فأستاذي، في أي إطار تأتي هذه المذكرة التي بين يدي والتي تحدثت عنها أيضا الكثير من وسائل الإعلام؟ تفضل أستاذ هشام.
2: المذكرة المتعلقة بالطلبة الأجانب هي إجراء مؤسساتي تقوم به الوزارة من أجل تيسير تسجيل طلبة الأجانب، وخصوصا الملتحقين من دول الإفريقية جنوب الصحراء، لتيسير التحاقهم بمختلف مؤسسات التعليم العالي، الجامعات والمدارس في المغرب، وأيضا تندرج في إطار الدبلوماسية العلمية التي يقوم بها المغرب من أجل تشجيع الإقبال على العرض التعليمي ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب. لذلك هي جزء من جملة من الإجراءات التي تحرص الوزارة على القيام بها لاستقطاب طلبة الأجانب وللتعريف بالعرض التكويني الموطن في الجامعات المغربية.
0: تمام. طيب، هذا الأمر يعني معنيون به طلبتنا الوطنيين، يعني الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج.
2: أستاذ الكريمة، الصوت غير واضح.
0: إشكالية صوت، أنت لا تسمعني كثير. طيب، إحنا نسمعك بجودة عالية جدا في الحقيقة، أنت لا تسمعني جيدا.
2: لا أسمع بوضوح.
0: تمام.
2: الصوت
0: طيب غير واضح. سأترك الزملاء ليعالجوا إشكالية الصوت، لأنه أهم شيء هو أن نحظى بصوت بجودة عالية، وهذا ما نحرص عليه كثيرا. ونعود لنعاود الاتصال بك، أنت ضيفنا اليوم الوحيد في البرنامج، حرصا من البرنامج على الفهم الشديد لكل هذه المستجدات فيما يتعلق بالتعليم العالي، وخاصة مسألة الطلبة الدوليين، وأيضا في موضوع في غاية من الأهمية يتعلق أيضا الأمر بمسألة معادلة الدبلومات. وعندما نقول معادلة الدبلومات، كثيرا من الطلبة المغاربة أيضا الذين درسوا في جامعات دولية، وعندما يعودون إلى المملكة لاستكمال سواء لاستكمال دراستهم ما تبقى منها أو للحصول على الاندماج مثلا في خاصة في الأسلاك الطبية والتخصصات الطبية، تبقى مسألة مسطرة، يعني مسطرة المعادلة هي مسطرة معقدة جدا حسب ما كنا نسمع دائما. ولكن يبدو أنه وزارة التعليم العالي جاءت هذه السنة بمجموعة من الإجراءات نريد أن نفهمها اليوم. أستاذ هشام، أتمنى هذه المرة أن تسمعني جيدا. أستاذ هشام برجاوي،
3: صباح النور الأستاذة الكريمة ولكل المستمعين الكرام. فعلا أمس صوت أوضح بكثير.
0: ممتاز جدا، ممتاز جدا، نحن أيضا نحظى بصوت جيد جدا. فأستاذي نكمل، هل المعنيون بهذه المستجدات كما قلت حضرتك تزامنا مع دخول الموسم الدراسي الجديد هم الطلبة الأجانب الدوليين أم هم الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالخارج؟
3: يوجد صنفين من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل تيسير الولوج إلى مؤسسات التعليم العالي. المذكرة التي تحدثتم عنها هي تتعلق أساسا بطلب الأجانب الراغبين في استكمال دراستهم بالمغرب. فكما تعلمون أصبح المغرب وجهة أكاديمية ووجهة علمية ووجهة تكوينية للعديد من الطلبة القادمين من دول أخرى. لذلك من بين الإجراءات الأساسية التي تتحرص الوزارة على القيام بها هي تيسير مسطرة التحاق هؤلاء الطلبة الدوليين أو الطلبة الأجانب بمختلف الجامعات المغربية، وذلك للتعريف بالعرض التكويني الذي توفره هذه المؤسسات، وأيضا للإسهام في الدبلوماسية العلمية التي يقوم بها المغرب باعتباره دولة تستقطب طلبة من جنسيات مختلفة، مما يدل على جودة التكوين في المغرب وعلى قدرة مؤسسات التعليم العالي على استقطاب العديد من الطلبة.
0: وفي هذا الإطار طبعا الطلبة الدوليين الأجانب بالخصوص الأولوية طبعا لأشقائنا الأفارقة.
3: تماما، لأن كما تعرفين الأستاذ الكريم مفهوم تعاون جنوب لم يعد فقط مجرد شعار، بل هو انتقل إلى حزمة من الإجراءات العملية من أجل تكريس دور المغرب كوجهة علمية كوجهة أكاديمية للطلبة القادمين، للطلبة الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء.
0: تمام. طيب بالنسبة لطلبتنا الآن المواطنين المغاربة والذين يدرسون بالخارج ويأتون إلى المغرب حاملين للدبلومات، في المذكرة إعفاء من المعادلة، ماذا يعني ذلك؟
3: المذكرة التي تتحدثون عنها الأستاذة الكريمة تعني أساسا الطلبة الدوليين، لكن هذا لا يعني أن الوزارة لم تفكر في الطلبة المغاربة، بل إن مسطرة المعادلة بين الشهادات عرفت عدة إصلاحات جوهرية بهدف من جهة تبسيط هذه المسطرة وتيسيرها، ومن جهة أخرى المحافظة على سمعة ومصداقية الشهادة المغربية، لأن المعادلة عندما تمنح لدبلوم أجنبي فهذا يعني أن ذلك الدبلوم ينتج نفس الآثار القانونية والأكاديمية والمهنية المترتبة عن الدبلوم المغربي. لذلك عند معالجة طلبات المعادلة نحرص على التوفيق بين تحديين اثنين أو إكراهين اثنين. التحدي الأول هو تيسير المسطرة وتوفير خدمة ذات جودة للمرتفقين لطلبتنا الذين تابعوا دراستهم في الخارج، ومن جهة أخرى يجب أن نحافظ على سمعة ومصداقية ووثوقية الشهادة المغربية. وهنا أريد أن أشير إلى أن فيما يتعلق بطلبة الحصول على المعادلة نتوصل كوزارة التعليم العالي بعدد طلبات ما بين 4000 إلى 5000 طلب سنوياً. 70% أي 70% من هذه الطلبات تتعلق بعلوم الصحة، أي الطب والصيدلة وطب الأسنان والتخصصات المتفرعة عن هذه الحقول المعرفية، إضافة إلى مهن مقننة أخرى كالهندسة المعمارية والطب البيطري وغيرها. لكن أساسا طلبات المعادلة التي نوصل بها تتعلق بعلوم الصحة.
0: كم نسبة المغاربة فيها يا أستاذي؟ كم نسبة المغاربة فيها؟ طلبة المغاربة؟
3: جميع طلبات المعادلة هي الصادرة عن المغاربة بما يفوق 95%.
0: يعني أغلبهم مغاربة
3: لأن المذكرة التي تحدثتم عنها تتعلق بالدول الصديقة التي تستفيد من حصص أو حصة لفائدة طلبتها من أجل الدراسة في المغرب. وهذه المسطرة تدبرها وزارة التعليم العالي بتنسيق مع وزارة الخارجية وخاصة الوكالة المغربية للتعاون الدولي.
0: هي اللي كنعرفوها يعني. سمحني شوي لأنه الأسر المغربية أنت تعرف على أنه التعليم العالي لأبنائها اليوم يحظى بأولوية الأولويات، تمام؟ ولما يوصلوا مرحلة التعليم

0: أساس أبنائهم يتعلموا في الخارج ويرجعوا في نهاية المطاف إلى الوطن. لكن في هذا الأمور كلها نحن يعني في بعض الأحيان لا نفهم الكثير من الأشياء، نسمع أنه في مسطرة معقدة، أو إذا قرأ في الخارج رغم من بعد غادي يكون عنده صعوبات مثلا باش يولج للقطاعات اللي إحنا في أمس الحاجة لهذا الطاقات وفي أمس الحاجة أنهم يندمجوا ويشتغلوا في بلادهم. فبغيت توضح معايا نقطة لو تفضلت وتكرمت معايا، قلت بأنه هذه الطلبات اللي تتلقاها منصة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبعا، أنتم واضعين منصة إلكترونية سنويا كي يتم فيها وضع طلبات، يعني الطلبة اللي قادمين من الخارج يوضعوا طلباتهم إلكترونيا وبعدها الوزارة تدرس الطلبات حالة بحالة، تمام؟
1: صحيح صحيح.
0: يعني أنا جبت الدبلوم من فرنسا مثلا، فرنسا تربطنا بها علاقات كثيرة ومن بينها أيضا تكوين الأطر المغربية، تمام؟
1: تماما تمام.
0: نوضع الطالب اللي كمل كم استوفى دراسته يوضع مفروض عليه على أنه تماما. تفضل اشرح لي من هذه النقطة بالذات.
1: أكيد. إذن عندما لك يستوفي الطالب المغربي الدراسة الأجنبية، الدراسة ديالو في بلد أجنبي، تيجيب تيحط واحد الملف فيه وثائق إدارية وثائق بيداغوجية. وزارة التعليم العالي دارت واحد المنصة إلكترونية ورقمية لتلقيها الطلبات. دور ديال الإدارة المركزية أو وزارة التعليم العالي ينحصر في التأكد من استيفاء الملف للوثائق الإدارية، الدبلوم وبطاقة التعريف وكل ما يتعلق بهويات وبالوضعية الإدارية لطالب المعني. من بعد الوثائق البيداغوجية والعلمية بما فيها الدبلوم والمسار اللي داروها الطالب واللي تختتم وتوج بالحصول على الدبلوم، كيتعرض على واحد اللجنة متخصصة فيها أساتذة باحثين وعمداء كليات مغربية، وهما اللي كيدرسوا الجانب البيداغوجي المحض. إذن في مرحلة أولى الوزارة كتأكد من توفر الوثائق الإدارية. من بعد كل ما يتعلق بالمسار البيداغوجي والتكوين والدبلوم والدراسة دياله ومقارنته مع الدبلوم المغربي، هذه مهام بيداغوجية وعلمية محضة كديرها واحد اللجان متخصصة. وملي كتشوف هذه اللجان أن المسار ديال هذا الطالب مطابق ومماثل المسار، نفس المسار اللي كيديرو طالب استكمل دراسته في المغرب، فكتعطى المعادله. دونك شنو دارت الوزاره في هذا الصدد؟ في الاول الاستاذه الكريمه كان العمل ينصب على اعطاء قرارات فرديه للمعادله. ملي كيصدر القرار للمعادله في الجريده الرسميه يشار فيه الى تاريخ تسليم هذا الدبلوم والمؤسسه التي سلمته. في هذه الحاله كنهضروا على قرار فردي، يعني ما يمكنش يستفد منه غير اللي حصل على ذاك الدبلوم في ذاك التاريخ. فجت الوزارة وشفت هذه الآلية، لاحظت أنها آلية غير منصفة، لأنه ممكن من بعد طلاب مغاربة آخرين يديروا نفس التكوين ويحصلوا على نفس الشهادة وغادي يضطروا يدوزوا عاوتاني من المسطرة الإدارية والعلمية للمعادلة. فانتقلنا من آلية القرار الفردي إلى آلية القرار العام، يعني كنعطيو المعادلة الدبلوم والمؤسسة اللي أعطته كيف ما كان تاريخ ديال التسليم ديال هذا الدبلوم. وهذا الإجراء خلق واحد نقلة نوعية في المسطرة ديال المعادلة، لأنه أصبح الحاصلون على نفس الدبلوم غير مضطرين لسلك مسطرة المعادلة مجددا، وإنما يستفيدون مباشرة من هذا القرار العام لكي تنشر في الجريدة الرسمية.
0: ممتاز. يعني هذا نوع من التسهيلات الجديدة اللي أقرتها وزارة التعليم العالي. في شق أيضا أريد أيضا أن تطمئننا نحن. أنت تعلم يا أستاذي على أنه في كثير من الأحيان لما نشوف أطباء مهندسين خصوصا في المجالات الطبية، لأنها هي المجالات اللي الأعين عليها بشكل كبير، لأنه الخصائص نظرا للخصائص نظرا أيضا للكثير من الأمور التي تتعلق بقطاعنا الصحي، في بعض الأحيان يقول لك مثلا الطبيب الفلاني راه جاي من فرنسا أو خريج الجامعة الفلانية الفرنسية، أو الطبيب الفلاني خريج من ألمانيا، أو هذو كوادر مغربية. فالبعض الآخر يقول لك لا هذا جاي من أوروبا الشرقية والله، ودبلومات أوروبا الشرقية ضعيفة شوي وتكويناتهم الأكاديمية.

0: الأكاديمية ضعيفة جدا وهذا الطبيب ضعيف جدا، مستوى ضعيف جدا. هل يتم التأكد من كل الشواهد التي يضعها الطلبة أنه فعلا هذا الطالب درس في الجامعة الفلانية التي تربطنا بها مسألة شراكة وتعاون أكاديمي، وأنه ليس دبلوم؟ يعني يقدر الواحد يمشي لك بالعامية بالعامية أستاذ هشام.
1: الوزارة ترفض تماما المفاضلة بين المسارات التكوينية، وهذه الكليشيهات خاطئة تماما. بدليل طالب الذي درس في إحدى دول أوروبا الشرقية وحصل على المعادلة في المغرب بحاله بحال طالب درس في دولة أخرى وحصل على المعادلة في المغرب. المعادلة عندما تعطى للدبلوم فهو يساوي ويكافئ ويطابق ويماثل الدبلوم المغربي كيف ما كانت الدولة الأجنبية اللي تحضر فيها الدبلوم. إذا هذه الكليشيهات وهذه المفاضلات غير العلمية بين الوجهات اللي كيختاروها الطلبة ديالنا باش يقراو العلوم الصحة سواء الطب طب الأسنان أو الصيدلية لا تقر الوزارة بها بتاتا، لأن المعادلة كقرار كتصدر الوزارة يعني أن هذا الدبلوم الأجنبي ينتج نفس الآثار القانونية والمهنية والأكاديمية اللي كينتجها الدبلوم المغربي.
0: ممتاز.
1: كيف ما كانت الدولة الأجنبية اللي سلمته. وهنا بالنسبة لعلوم الصحة وخصوصا هذه التخصصات الطبية بغيت نعطي بعض التدقيقات الأساسية. المسطرة ديال منح المعادلة فيما يتعلق بالطب راه لا تهيمن عليها وزارة التعليم العالي، بل الطرف الذي يمارس في هذه المسطرة وظيفة إدارية محضة هو وزارة التعليم العالي. لأن فاش كيجينا هذا الطلب ديال المعادلة ديال في مجال الطب، لأن كما كتعرفوا الأستاذة الطب مرتبط أيضا بالأمن الصحي للمغاربة، مرتبط بالنظام العام الصحي. إذا ضروري خصنا نتأكدوا على مستوى الوزارة من توفر الوثائق الإدارية وصحة هذه الوثائق الإدارية، لأن هؤلاء الطلبة غادي يكونوا مقبلين على مزاولة مهنة مقننة في المغرب.
0: تماما.
1: من بعد داك المسار البيداغوجي ديالو والمسار التكويني ديالو وخصوصا المسار التطبيقي، لأن الدراسات الطبية قبل أولا وقبل كل شيء هي دراسات تطبيقية. إذا هذا الجانب التطبيقي والجانب أيضا النظري كيدار في واحد الملف علمي كنصيفطوه لكلية الطب باش دير ليه خبرة علمية، باش تقول لنا كلية الطب أن هذا المسار التكويني ديال هذا الطالب سواء في الشق النظري ديالو أو في الشق العملي أو الممارساتي أو التطبيقي راه مطابق لما هو معمول به في المغرب. ومن اللي كان توصلوا بالتقرير ديال كلية الطب كاين واحد المتدخل مؤسساتي آخر سميته المجلس الوطني للأطباء باعتباره هيئة مهنية عطيها القانون اختصاص الحرص على أمن الدبلوم والإشهاد في المجال الطبي، حتى هي كتدرسو وكتعطي الرأي ديالو. ونأكد لك أن الدبلومات اللي كتوصل بتقرير إيجابي فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي والتطبيقي من كلية الطب وعندها رأي إيجابي فيما يتعلق بالجانب المهني صادر عن المجلس الوطني للطبيبات والأطباء تحصل بسهولة وبيسر على المعادلة. وهنا نضيف واحد تدقيق آخر في إطار طبيعة الحال، وراه هضرتي عليها الأستاذة الكريمة، عندنا فعلا خطأ في الأطر الطبية وخصنا نديروا جميع الإجراءات باش نستقطبوا هاد الطلبة ديالنا اللي درسوا في الخارج.
0: صحيح.
1: أشنو دار مؤخرا في القانون المتعلق بالمهنة الطبية؟ طلبة المغاربة اللي درسوا الطب في الخارج وزاولوا مهنة الطب في الخارج يعني تسجلوا في الهيئة المهنية ديال الدولة اللي درسوا فيها فإنهم يعفون من مسطرات المعادلة في المغرب. تجيب الوريقة ديالو الإدارية والبيداغوجية وتجيب ما يفيد أنه زاول فعليا هذه المهنة ديك الدولة الأجنبية، وتجيب أيضا ما يفيد أنه تسجل في الهيئة المهنية ثم وكيديهم مباشرة للمجلس الوطني للطبيبات والأطباء بدون سلك مسطرات المعادلة.
0: تمام. يعني هذا في كان توضيح لازمنا. أنت تعرف في بعض الأحيان بيننا في الكثير من الشائعات، الكثير من الكلام المغلوط، الكثير من الأمور، وعندما نجد أهل الاختصاص ومن يشرفون على تدبير هذه الأمور فننتهز الفرصة طبعا لتوضيح كثير من الأشياء والشائعات وحتى الكليشيهات كما ذكرت حضرتك. أنا الجانب الذي طمأنتنا به جميعا وخاصة المواطن المغربي اللي يقصد أي طبيب أو يقصد أي مصحة، فكل من يحمل هذا الدبلوم فهو يمر عبر سلسلة من التدقيقات والإجراءات، ولا يتم منح المعادلة والمزاولة هنا إلا بعد كل هذه السلسلة من الشروط يعني الإجراءات الصارمة جدا. طيب في جانب آخر أسأل فيه وننهي حلقتنا اليوم، هي بطبيعة الحال قلت لي بأنه هذه التسهيلات الجديدة جد للطلبة الدوليين وبما فيهم أيضا المغاربة الأكثر يزاولون بنفس مستوى التكويني وإن كانوا قادمين من بلدان أوروبية، عندما يحظون بهذه المعادلة فيتساوون أمام الطلبة أيضا المغاربة الذين يزاولون مثلا في كلياتنا الطبية بالمملكة.
1: صحيح صحيح، أؤكد على هذا المعطى الأستاذ الكريمة. الطبيب المواطن المغربي أو الطالب المغربي اللي درس طب في الخارج في أي دولة ورجع لبلاده راه كيدوز من المسطرة ديال المعادلة، فيها التدقيق الإداري والتدقيق البيداغوجي والعلمي والتدقيق المهني، وعندما يحصل على المعادلة فهو طبيب مثله مثل المغربي اللي درس كلية الطب المغربية وحصل على شهادة ديال المغرب.
0: ممتاز. طيب في جديد آخر تريد أن قبل أن ننهي هذه الحلقة أستاذ هشام؟
1: أنا أريد أن أؤكد على أن دائما في إطار خصنا نعرفوا أن هذه المسطرة المعادلة الوزارة عندها هاجسين. الهاجس الأول هو الاستجابة للطلب المتزايد. نحن نلاحظ أن المغاربة كيستمروا بزاف تعليم ديال أولادهم، وهذه ظاهرة صحية. فاحنا إضافة الفكرة ديال أنه خصنا نوضع واحد المسطرة المعادلة اللي تكون منصفة وسريعة، فكرنا أيضا في القانون الجديد ديال التعليم العالي رقم 59/24 قسمة في الجريدة الرسمية، نحاول نجيبه نديره فروع للمؤسسات الأجنبية في المغرب، لأن هذه الفلوس وهذه الاستثمارات المالية اللي تديرها الأسر المغربية باش يقبوا أولادهم على برا، فكرنا في استرجاع الإنسان المغربي وأيضا الأموال المغربية من خلال خلق فروع لمؤسسات أجنبية على الصعيد التراب المغربي، وهذه من بين الآليات البنيوية اللي جابها القانون الجديد واللي غادي تشتغل في الأفق المنظور.
0: ممتاز.
1: وكنزيد عاود نأكد مرة أخرى، هذا المسار ديال المعادلة كانت الآلية التقليدية والكلاسيكية هي القرار الفردي، بدلناه درنا القرار العام، ودابا كنفكروا وراه درناها في بعض الدول ديال أوروبا الغربية، كنفكروا ننتقلوا من آلية القرار العام إلى المعادلة الشاملة للنظام التربوي، بحيث أن هذه الدول اللي غنعطيوهم هذه القرارات الشاملة كنعطيوها لجميع الدبلومات اللي كتسلمها هذه الدول وفق طبيعة الحال بعض الشروط. فأنا كنعتقد أنه الانتقال لهذه الآلية ديال القرار الشامل سيساهم في تبسيط وتسريع، لأن دي ما احنا كنفهمو في وزارة التعليم العالي أن المعادلة بحال الباسبور، هي جواز بيداغوجي ومهني وإداري. بها باش كيتمكن الطالب المغربي يكمل قرايته في المغرب، بها باش كيتكمل باش كيتمكن من ولوج سوق الشغل، وبها باش يقدر أيضا يولج للوظيفة العمومية. فالهاجس ديال التسريع والتبسيط حاضر بقوة وماشي شعار، درنا إجراءات نوعية من أجل هذا التبسيط وهذا التسريع، وخصوصا هذه الآلية ديال الانتقال القرارات الشاملة للنظم التربوية، وأيضا استثمار ما تتيحه المنصة الرقمية،
0: لأنه التعليم كما تعلم هو كما ذكرت أيضا هو نوع من الاستثمار، والأسر المغربية تكلفة الدراسة التعليم العالي باهظة وباهظة جدا، سواء هنا في القطاع الخاص بالمملكة أو خارج المملكة. فإذا ما تم التعاقد مع جامعات مصنفة على الصعيد العالمي سنحظى بالنخبة الأكاديمية في بلادنا، وبالتأكيد سنكون جميعا رابح رابح. أستاذ هشام برجاوي المدير للشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات بوزارة التعليم العالي، أنا ممتنة جدا لحضرتك ولشروحاتك اليوم لجمهورنا ومستمعينا، وممتنة أيضا للوزارة على تواصلها.
1: كل الشكر الأستاذ الكريمة، وكنعاود نأكد باب الوزارة مفتوح للحصول على جميع المعلومات ولتقديم جميع التدقيقات اللازمة، ومرحبا بكم في أي وقت.
0: شكرا جزيلا لكل من تابع هذه الحلقة وكان وفيا لها. أضرب لكم موعدا على أننا في لقاء يومي.

من الاثنين إلى الجمعة، وحدود ساعتنا هي حدود 11 صباحا، نناقش فيها مختلف مواضيع التي تهم مجتمعنا وتطوره. فابقوا بألف خير برفقتنا.

0: cherches plus qu'une école? Tu cherches un avenir solide?
1: L'ESA Casablanca, école de management, de gestion et de commerce, forme depuis plus de 38 ans des générations de managers et de leaders et t'accompagne vers la réussite.
2: Un parcours Bac plus 3 accrédité par l'État marocain avec double diplomation Maroc-France.
1: Business, marketing, finance, management. Des formations pensées pour le monde professionnel d'aujourd'hui et de demain.
2: Stages, échanges internationaux, réseaux d'entreprises partenaires, tout est là pour booster ton employabilité.
1: Et plus de 100 bourses pour récompenser les meilleurs talents. Les admissions sont ouvertes.
2: Appelle le 06 67 65 28 63.
1: 06 67 65 28 63.
2: LESA.
1: L'excellence d'un parcours.
2: L'assurance d'un avenir.
3: معنا دائما في متابعة لمحطتي مدينة إلى أحوال الطقس.
4: في المغرب الطقس بعد زوال يومه الاثنين غائم مع انفراجات بأغلب مناطق المملكة، تساقطات مطرية متوقعة بالريف وبسايس والأطلس المتوسط مع عواصف رعدية، الأجواء ماطرة كذلك جنوب العيون. في مقاييس الحرارة المرتقبة 28 درجة بكل من طنجة وأسفي، 29 بالرباط والدار البيضاء، 30 درجة بالداخل ووارزازات، 31 متوقع بفاس، 32 بالصويرة، 36 درجة بأكادير، و37 بمراكش. في أحوال السماء بعد الزوال بعواصم شمال إفريقيا، بالقاهرة الأجواء غائمة على العموم والحرارة تسجل 30 درجة، الأجواء مشمسة بطرابلس والحرارة في حدود 27، بنواكشوط المحرار يشير إلى 32 درجة مع عواصف رعدية في بعض الجهات، بمنطقتي الغرب الإفريقي وإفريقيا الوسطى

0: أبيجون أجواء غائمة مع عواصف رعدية والحرارة في حدود 29 درجة. بباماكو الأجواء عاصفية والحرارة تسجل 29 درجة. بليبروفيل الطقس حار عموما طيلة فترة اليوم والمحرار يسجل 33 درجة مئوية. بياواندي السماء ممطرة والحرارة تسجل 28 درجة مئوية. في توقعات السماء ببعض من كبريات المدن والعواصم العالمية. بباريس الأجواء غائمة والمحرار يسجل 24 درجة، 23 درجة مئوية بمدريد مع أجواء رعدية في بعض المناطق، 29 درجة تسجل بروما مع تساقطات مطرية متفرقة. بإسطنبول السماء بين صفاء وغيوم والحرارة تسجل 22 درجة. بالمنطقة العربية ببغداد السماء مشمسة والحرارة تسجل 34 درجة. بدبي الأجواء حارة والحرارة تصل إلى 38 درجة، 38 درجة مرتقبة كذلك بمكة المكرمة.
1: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
2: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. قضية الصحراء المغربية نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة تشدد على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتستعرض آفاق التسوية المنشودة للنزاع في ظل الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797. انتخابات مبكرة في إسبانيا، رئيس الحكومة بيدرو شانسيز يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل بعدما رفض البرلمان تدابير عرضتها حكومته لمواجهة أزمة السكن. رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن شكل انتكاسة كبيرة للحكومة، بعثت مجددا الشكوك حول قدرتها على الاستمرار حتى موعد الانتخابات التشريعية المقررة لمنتصف العام المقبل. الوضع في اليمن، التحالف الذي تقوده السعودية يعلن مشاركته عبر ضربات جوية في الهجوم الذي أطلقته أمس الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران لاستعادة الأراضي التي يسيطرون عليها بعد ساعات من تشديدهم الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. الجيش الأثيوبي يعلن سيطرته على مدينة ميكيليا عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المتمردين منه، فيما دعت أربع دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية السلمية ورفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة. الانتخابات الرئاسية في البرازيل، جولة إعادة بين السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو والذي حقق مفاجأة بتجاوزه الرئيس المنتهي ولايته إيناسيو لولا دا سيلفا في الدور الأول من الاقتراع. نتائج الانتخابات شملت سلسلة انتصارات ساحقة لليمين في البرلمان. وفي الميدان الرياضي، المنتخب المالي لكرة القدم يفرض التعادل على المنتخب المغربي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس في طنجة. حملت نسخة مسبقة من تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن الصحراء المغربية بتاريخ الفاتح من أكتوبر مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع، حيث شدد التقرير على محورية المبادرة المغربية للحكم الذاتي واستعرض آفاق التسوية المنشودة للنزاع في ظل الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، وأشار إلى أن المغرب عد مشروع نظام أساسي للحكم الذاتي يطور المبادرة التي تم تقديمها سنة 2007، وتم تقاسم هذه الوثيقة مع المبعوث الشخصي للأمين العام والولايات المتحدة إلى جانب الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو خلال شهر يناير الماضي. قراءة في مضمون هذه النسخة من تقرير الأمين العام وما حملت مع تجدين

0: الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حاوره نور الدين إيجاجل.
1: أظن أن من واجب الدبلوماسية المغربية أن تتشبث بأن موضوع السيادة قد حسم بشكل نهائي ضمن القرار 2797 على أساس أن الحكم الذاتي سوف يطبق في إطار السيادة المغربية. من جهة ثانية، مسألة تقرير المصير جاءت واضحة حتى ضمن مقتضيات القرار 1514 لسنة 1960 الذي ينص على أن تقرير المصير يهم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، وهذا يعني بكيفية مخالفة أنه في حالة تطبيق الحكم الذاتي فإن هذه الأقاليم تكون قد قررت مصيرها. بطبيعة الحال الأمين العام في تقريره يشير كذلك إلى إمكانية تمديد مهمة المينيرسو، وأعتقد أنه من حق المغرب وأصدقائه داخل مجلس الأمن أن يتمسكوا أساسا في حالة حتى في حالة تمديد مهمة المينيرسو أن تحدد صلاحياتها في موضوع مراقبة احترام وقف إطلاق النار، علما بأنه في حالة رفض الطرف الآخر لأنه حتى الآن لا الجزائر ولا بوليزاريو لم يقدم خلال الجولات الثلاث أي نقط إيجابية فيما يتعلق بتعاملهم مع مشروع الحكم الذاتي الذي اعتبره مجلس الأمن نفسه هو الأساس الرئيسي لهذه المفاوضات. وبالتالي في حالة استمرار هذا الرفض من طرف الجانب الآخر، المغرب ينبغي أن يطالب أن يرخص له مجلس الأمن بالتنزيل الأحادي للحكم الذاتي واستبقه في الميدان.
0: إلى إسبانيا، حيث دعا رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل، بعدما رفض البرلمان الجمعة الماضية تدابير عرضتها حكومته في محاولة للخروج من أزمة السكن، وقال من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة التي نحتاجها علينا حشد طاقاتنا والحصول على أغلبية أكبر بكثير تقدمية تمكننا من انتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا. وأسقط البرلمان مشروعي قانونين قدمتهما الحكومة في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ما ألحق نكسة كبرى بسانشيز بعثت مجددا الشكوك حيال قدرة حكومته ذات الأقلية في البرلمان على الاستمرار حتى موعد الانتخابات التشريعية المقررة أساسا في منتصف العام المقبل 2027. وبدأت الأزمة قبل حوالي 10 أيام مع طرد امرأة مسنة من مسكنها في مدريد الذي كانت تقيم فيه منذ 7 عقود لتصبح رمزا لمشكلة تعاني منها إسبانيا منذ عدة سنوات. للتعليق معنا من إشبيلية المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإسباني الحبيب شباط، حاوره يوسف النعماني.
2: هذا القرار يحمل دلالات سياسية هامة لأنه يأتي في ظروف تواجه فيه الحكومة الإسبانية صعوبة متزايدة في الحصول على الأغلبية البرلمانية اللازمة لتمرير عدة قوانين. السبب المباشر الإعلان عن الانتخابات المبكرة هو إسقاط البرلمان إجراءات اقتراحاتها المتعلقة بأزمة السكن، وهي أزمة أصبحت اليوم من أكبر انشغالات الإسبان في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجار وكذلك شراء المنازل، في ظل احتجاجات واسعة أيضا تطالب بحق المواطنين في السكن بأسعار معقولة. لكن في تقديري لا يمكن اختزال قرار سانشيز في أزمة السكن فقط، فالحكومة تعاني منذ مدة انطلاقا من 2023 صعوبة في التوفيق بين مواقف الأحزاب التي تعتمد عليها داخل البرلمان، وبالتالي أصبحت تمرير القوانين والميزانية أمرا أكثر تعقيدا. لذلك اختار سانشيز العودة إلى الناخبين وطلب تفويض جديد يسمح له كما يقول بالحصول على أغلبية أكثر استقرارا. في المقابل تدخل المعارضة خصوصا الحزب الشعبي هذه الانتخابات وهي تراهن على أن الناخب الإسباني سيعاقب الحكومة بعد سنوات من الحكم، لكن نتائج استطلاعات الرأي لا تعني بالضرورة نتيجة الانتخابات، كما أن تشكيل الحكومة سيبقى مرتبطا بقدرة الأحزاب على بناء تحالفات بعد ظهور النتائج.
0: أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مشاركته في الهجوم الذي أطلقته أمس الحكومة اليمنية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران عبر ضربات جوية شاركت فيها مئات المقاتلات، دمرت مئات الأهداف. وقال المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن تركي المالكي: نؤمن الحماية الجوية لمضيق باب المندب والتعامل مع الأهداف المتحركة مستمر، مضيفا أن 100 مقاتلة شاركت فجر اليوم في عملية أطلق عليها اسم فجر اليمن وتم تدمير

0: 324 هدفا عالي القيمة مع اندلاع العملية. وكان الرئيس اليمني رشاد العليمي أعلن أمس بدء عملية عسكرية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون أخيرا بعد ساعات من تشديد المتمردين الحصار على مدينة تعز في جنوب غرب البلاد. ويأتي الهجوم المضاد بعدما حقق الحوثيون تقدما ميدانيا سريعا الشهر الماضي وسيطروا على ساحل البحر الأحمر ومنطقة مضيق باب المندب الممر الحيوي لحركة الشحن وناقلات النفط. نتابع تعليق أحمد عايد رئيس تحرير موقع مأرب بريس متحدثا ليوسف النعماني.
1: العملية العسكرية التي أعلن عنها الرئاسة اليمنية اليوم انطلقت وبوتيرة عالية. تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العدة والعتاد. بدأت معركة مباغتة للحوثيين في جبهة لم يكن يتوقعوها وهي في مديرية حرض القريبة للحدود المملكة العربية السعودية بمحافظة حجة. وأنباء عن عملية واسعة وحقق الجيش تقدما كبيرا. أيضا في مديرية ذباب التي تحتها يقع مضيق باب المندب هناك سيطرة كاملة للقوات المشتركة من قوات درع الوطن والعمالقة. وأنباء عن تسليم العشرات من الحوثيين لأنفسهم كأسرى بعد أن وقعوا فيه حصار مطبق من جميع الاتجاهات. وهناك تقدم باتجاه عدد من المناطق خارج مديرية ذباب. كذلك محافظة تعز هناك تقدمات كثيرة وهناك استعادة لعدد من المناطق والأرياف والقرى وانسحابات شهد خلال الساعات الماضية انسحاب الحوثيين من عدد من القرى يعني بعد ارتفاع حدة المواجهات والكمائن والتقطعات التي حصلت في السلسلة الجبلية الواسعة بمحافظة تعز. كذلك استطاع الجيش الوطني بمحافظة مأرب في الجبهة الجنوبية تحقيق تقدم ملموس. وكذلك أيضا بمحافظة الجوف هناك أيضا عملية عسكرية. كل هذه الأحداث المتسارعة تمت مما جعل ميليشيا الحوثي الآن ترتبك ولم تعد لأي جبهة تغطي. هي دائما تسكت جميع الجبهات وتتحرك في جبهة واحدة لكن يبدو أن اليوم كان يوما دمويا على الميليشيا الحوثية على كل الأصعدة.
0: الجيش الأثيوبي سيطر على مدينة ميكيري عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد فيما دعت أربع دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. ودخلت قوات الجيش ميكيري دون قتال بعد انسحاب سلطات المتمردين ومقاتليها وأزرت وحدات الجيش قوة السلام في تيغراي وهي ميليشيا محلية مشكلة من منشقين عن جبهة تحرير تيغراي. في هذه الأثناء دعت مصر وإريتريا والصومال والسودان خلال قمة في مدينة العلمين إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدولها تحت أي ذريعة. تقرير مراسلنا في مصر عبد الله حميد.
2: مستقبل القرن الأفريقي وحمايته من كافة المخاطر التي تحيط به إلى جانب الملفات المشتركة وأهمها البحر الأحمر ومواجهة الميليشيات المتطرفة، تلك أبرز البنود التي تطرق لها اجتماع قادة مصر والسودان وإريتريا والصومال في مدينة العلمين. خبير الشؤون الأفريقية الدكتور رمضان قرني.
3: مرحلة مهمة من مراحل التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الدول الأربع بالنظر إلى التطورات الإقليمية بداية من الحرب الأهلية في إثيوبيا. التغير الثاني في اعتقادي يتعلق بالحملة الإعلامية والدعائية والتي انتهت بإعلان إثيوبيا قطع العلاقات الدبلوماسية مع إريتريا وإعلان أحد الدبلوماسيين المصريين شخصا غير مرغوب فيه. التغير الثالث في اعتقادي وهو الأهم يتعلق بأمن البحر الأحمر وحوكمته.
2: أما ما يخص قضية المياه أكد البيان الختامي على ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار الدولية والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل. الكاتب الصحفي محمد مخلوف.
4: في جبهة مائية موحدة ضد السدود الأثيوبية هذا لن يتم السماح به لأن مصر ترفضه والدول الإفريقية ودول حوض النيل ترفض إنشاء أي سدود جديدة على النيل لأن ذلك ببساطة مخالف للقانون الدولي.
2: البيان الختامي شدد على احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها ودعم مؤسساتها الوطنية ورفض التدخل في شؤونها الداخلية وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. عبد الله حميد، ميديا.
0: السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو

بولسونارو تصدر الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في البرازيل ب 47% من الأصوات، متجاوزا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي حصل على 45%، لتنتقل المنافسة المحتدمة بينهما إلى جولة إعادة مقررة.

0: للرئاسيات مقررة بعد 3 أسابيع. في الجولة الأولى من الاستحقاق رصدت التقارير غياب الحماس بين الناخبين بسبب الخيارات المألوفة. نتائجها لم تكن فاصلة بيد أنها جاءت مفاجئة مخالفة لتوقعات استطلاعات الرأي، منحت اليمينية فلافيو بولسونارو 47% من الأصوات مقابل 45 للرئيس المنتهية ولايته لويس إغناسيو لولا دا سيلفا. دا سيلفا البالغ 80 عاما الساعي لولاية رئاسية رابعة يعتبر الجولة الثانية من المواجهة الانتخابية حاسمة، قال عنها إنها الوقت الإضافي من المواجهة التي سيكسبها على حد تعبيره بتأييد من الشعب البرازيلي، قبل أن يضيف من قاموسه الكروي قائلا: أنا بارع جدا في مراحل خروج المغلوب. وكان السياسي اليساري المخضرم قد وصف الانتخابات بأنها معركة بين الديمقراطية والهمجية. ولم يفت أن يحذر الناخبين من أن سيادة البرازيل على المحك في مواجهة الضغوط الأمريكية. من جهته نجح بولسونارو الابن في استثمار الاسم، استمال القاعدة المحافظة في البلاد وتصدر الجولة الأولى بعد حملة انتخابية اتسمت بالفضائح وتبادل الاتهامات. وعبر السيناتور اليميني عن إيمانه بالاحتمال الواقعي جدا، كذا قال، لتحقيق الفوز في جولة الإعادة. على صعيد القارة حقق المحافظون مؤخرا انتصارات متتالية في أمريكا اللاتينية بتشجيع ودعم من واشنطن، غير أن انتقال البرازيل القوى الاقتصادية الأولى في المنطقة إلى اليمين سيكون حدثا مدويا.
1: أخيرا في المجال الرياضي كرة القدم، المنتخب المالي يفرض التعادل بهدف لمثله على المنتخب المغربي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء أمس في ملعب طنجة الكبير. حسن جابري.
2: من انتصارين إلى تعادل، هكذا أسدل المنتخب الوطني المغربي الستار على توقف دولي حمل معه أكثر من اختبار للناخب المغربي محمد وهبي وأكثر من سؤال حول ملامح المرحلة المقبلة بعد الفوز على الجابون وليسوتو في أول جولتين من التصفيات المؤهلة إلى الكان القادم. جاء الامتحان الودي أمام مالي مختلفا في طبيعته وإيقاعه، انتهى بهدف لمثله في مباراة تقدم فيها الأسود أولا قبل أن يدرك الماليون التعادل في الجولة الثانية. النتيجة لم تكن وحدها العنوان، فالمباراة منحت محمد وهبي مساحة جديدة لتجريب خياراته ووضعت الأسود أمام منافس قوي بدنيا وتكتيكيا كشف بالمقابل عن بعض التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من الصقل، خصوصا على مستوى النجاعة الهجومية والتوازن خلال بعض فترات اللقاء. نستمع لحارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو.
3: البيلان ديال الستاج كنظن لي بوزيتيف، لعبنا 3 مباريات ما كانوش سهله. المنتخب ديال مالي منتخب قوي، كنظن كانوا تغييرات بزاف في الفريق ولكن اللاعبين اللي دخلوا داروا اداء كبير صراحه. ماتش اميكا اللي نتيرو منه بامال دو تروك دونك مزيان الحمد لله كلشي بوزيتيف.
2: وبين 3 مباريات خرج المنتخب المغربي بحصيله ايجابيه على العموم على مستوى النتائج، انتصار وتعادل دون أن يعني ذلك أن الصورة أصبحت مكتملة في انتظار إصلاح بعض النواقص والظهور بانسجام أكبر وأفضل في التوقف القادم الشهر المقبل والذي يبحث خلاله أسود الأطلس عن حسم التأهل رسميا إلى النسخة القادمة من الكان.
1: والآن نتوقف عند أقوال الصحف وأبرز عناوينها وما حملت مع الزميل خلدون زين الدين. مرحبا خلدون.
4: مرحبا بك إبراهيم.
1: البداية مغاربية، مساعي تشكيل الحكومة في المغرب وتصريحات الرئيس الجزائري بخصوص الصحراء المغربية، ماذا في الصحف؟
4: تفويضات مجالس الأحزاب تفتح جولة حاسمة لتشكيل حكومة المنصوري، تخبرنا إسبريس. شكلت المجالس الوطنية للأحزاب المتصدرة للانتخابات محطة مفصلية في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك قبل الجولة المقبلة من المشاورات التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة في ظل مستجدات مصادقة برلمان حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال على المشاركة الحكومية. 100 المهاجرين يختارون العودة إلى المغرب خلال إخلاء مخيم بسبتة، قصة أخرى في الصفحة الرئيسة في إسبريس. تبون يهيئ الجزائريين لطي صفحة ملف الصحراء المغربية يعنون، ويبدو أن تبون يمهد الرأي العام الجزائري الذي تشبع لعقود بالدعاية المعادية للمغرب لتقبل فكرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. وعلى الرغم من تحريفه لمضمون قرار مجلس الأمن الرقم 2797 كما يقول إلا أن تبون شدد بقوة على أن بلاده تحترم هذا القرار. إن الإشارة إلى هذا القرار، مع التأكيد في الوقت ذاته على عبارة لسنا صحراويين أكثر من الصحراويين أنفسهم، فالحل الذي يقبله الصحراويون سنقبله.

0: 13h, le retour de l'actualité, la synthèse vous est présentée cet après-midi par Ayman Al-Ahmed.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الذي نستهله بالتطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية أعلنت رسميا اليوم بدء تنفيذ هجوم استراتيجي واسع النطاق بهدف استعادة العاصمة صنعاء ودحر الميليشيات الحوثية الموالية لإيران. تحرك ميداني كبير حظي بإسناد جوي مباشر وقوي من قوات التحالف لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي أطلقت دورها عملية فجر اليمن الجوية، حيث شاركت 100 طائرة مقاتلة في ضربات مكثفة نجحت في تدمير نحو 320 هدفا عالي القيمة للميليشيات الحوثية. وتأتي هذه العملية المشتركة لحماية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وردا على التصعيد الحوثي الأخير الذي استهدف خط أنابيب النفط شرق غرب في المملكة وتسبب في توقف ضخ الطاقة، مما يهدد أمن المنطقة والاقتصاد العالمي. وارتباطا بالاقتصاد العالمي، حذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر خلال منتدى Energy Intelligence في لندن من الانخفاض المقلق لمخزونات النفط العالمية وتضاؤل هامش أمان الإمدادات نتيجة الضغوط الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وأشار المسؤول السعودي إلى أن أقل من 10% فقط من الاحتياطات المعلنة متاح فعليا في الأسواق، بينما يمثل الجزء الأكبر منها الحد الأدنى التشغيلية للبنية التحتية. وتأتي هذه التحذيرات عقب اتفاق دول مجموعة السبع على ضخ كميات إضافية من احتياطاتها الاستراتيجية لتهدئة الأسعار وتأمين الإمدادات. في خطوة تعكس عمق الانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي داخل إسبانيا، أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز اليوم حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. وجاء هذا القرار المفاجئ بعد 3 أيام فقط من تلقي حكومته انتكاسة سياسية قوية في مجلس النواب إثر رفض مقترحاتها المتعلقة بآليات معالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد. سانشيز الذي يواجه أيضا ضغوط متزايدة وانتقادات حادة من المعارضة والشارع بسبب ملفات متعددة أبرزها قضايا الفساد المحيطة بأوساطه المقربة، فضلا عن تعاطي حكومته المرتبك مع ملفات إقليمية حساسة كأزمة تدفقات الهجرة في ثغر سبت المحتلة. دعا في خطاب وجهه من قصر المونكلوا إلى حشد القوى التقدمية لانتزاع الأغلبية، معتبرا أن العودة إلى صناديق الاقتراع بات ضرورة حتمية لتجاوز العقبات البرلمانية وإعادة رسم الخارطة السياسية في إسبانيا. ونبقى في إسبانيا، حيث أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية وضع 9 أقاليم في حالة تأهب لمواجهة أمطار غزيرة وعواصف رعدية، حيث رفعت درجة اليقظة إلى المستوى البرتقالي في أقاليم كاتالونيا، قشتالة وليون، فضلا عن إكستريمادورا، وسط تحذيرات من فيضانات خاطفة وتساقط حبات البرد، في حين وضعت 6 أقاليم أخرى من بينها مدريد وجزر البليار في المستوى الأصفر الأقل خطورة. في فرنسا، شهدت مئات المدارس الثانوية في عموم البلاد اليوم توقفا جزئيا أو كليا للدراسة على وقع حراك طلابي احتجاجي ضد ظروف التعليم، لا سيما في منطقة باريس التي طال الإغلاق ثلث ثانوياتها. وفيما تترقب البلاد حراكا أوسع نطاقا غدا، أعلنت وزارة التربية الفرنسية تراجع عدد المؤسسات المحتجة إلى 413 مقارنة ب 560 يوم الجمعة الماضي بفضل الحوار المستمر، وسط محاولات حكومية للتجاوب مع المطالب تزامنا مع اتهامها لجهات من اليسار الراديكالي بركوب موجة الاحتجاجات. وكانت الاحتجاجات بدأت بحر شتنبر الماضي في ضاحية كيتاي جنوب شرق باريس، دعما للمدرسين الذين أضربوا احتجاجا على نقص الموظفين والموارد. 1:04 بميديا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: Les hits s'enchaînent. Les nouveautés trouvent leur place. Et quand un artiste pousse la porte du studio, la musique devient une conversation. Le spot avec Soufiane El-Khilali, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média. 12h30, 13h30, le

الأسعار ترتفع، الأسواق تتقلب، والأرقام لا تتوقف. نقرأ المؤشرات، نفكك القرارات، ونحول لغة الأرقام إلى لغة نفهمها جميعاً. الاقتصاد للجميع مع أسماء بشري، من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح في 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أيمن الأحمد في موجز الثانية، أهلا بكم. في خطوة تعكس عمق الانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي داخل إسبانيا، أعلن رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز اليوم حل البرلمان والدعوة إلى انتخاب

0: انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. وجاء هذا القرار المفاجئ بعد 3 أيام فقط من تلقي حكومته انتكاسة سياسية قوية في مجلس النواب إثر رفض مقترحاتها المتعلقة بآليات معالجة أزمة السكن المتفاقمة في البلاد. سانشيز الذي يواجه أيضا ضغوطا متزايدة وانتقادات حادة من المعارضة بسبب ملفات متعددة أبرزها قضايا الفساد المحيطة بأوساطه المقربة، فضلا عن تعاطي حكومته المرتبك مع ملفات إقليمية حساسة كأزمة تدفقات الهجرة في ثغر سبتة المحتلة، دعا في خطاب وجهه من قصر المونكلوا إلى حشد القوى التقدمية لانتزاع الأغلبية، معتبرا أن العودة إلى صناديق الاقتراع بات ضرورة حتمية لتجاوز العقبات البرلمانية وإعادة رسم الخارطة السياسية في إسبانيا. نبقى في إسبانيا، حيث أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية وضع 9 أقاليم في حالة تأهب لمواجهة أمطار غزيرة وعواصف رعدية، حيث رفعت درجة اليقظة إلى المستوى البرتقالي في أقاليم كاتالونيا، قشتالة وليون، بالإضافة إلى إكستريمادورا، وسط تحذيرات من فيضانات خاطفة وتساقط حبات البرد، في حين وضعت 6 أقاليم أخرى من بينها مدريد وجزر البليار في المستوى الأصفر الأقل خطورة. في المغرب، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن ترقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وغدا بعدد من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتتراوح مقاييس الأمطار المتوقعة ما بين 50 و80 ملم ببوجدور ووادي الذهب وأوسرد، وما بين 30 و50 ملم بالعيون والسمارة، إضافة إلى طرفايا. ضمن التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة اليمنية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية رسميا اليوم بدء تنفيذ هجوم استراتيجي واسع النطاق بهدف استعادة العاصمة صنعاء ودحر الميليشيات الحوثية الموالية لإيران، تحرك ميداني كبير حظي بإسناد جوي مباشر وقوي من قوات التحالف لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي أطلقت بدورها عملية فجر اليمن الجوية، حيث شاركت 100 طائرة مقاتلة في ضربات مكثفة نجحت في تدمير 324 هدفا عالي القيمة للميليشيات. وتأتي هذه العملية المشتركة لحماية الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، وردا على التصعيد الحوثي الأخير الذي استهدف خط أنابيب النفط شرق غرب في المملكة العربية السعودية، وتسبب في توقف ضخ الطاقة مما يهدد أمن المنطقة والاقتصاد العالمية. نختم بالأخبار الرياضية، حيث أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي بين منتخبي الإمارات والعربية السعودية، والمقررة مساء غد الثلاثاء بملعب الجوهرة المشعة بجدة إلى طاقم تحكيمي مغربي يقوده الحكم جلال جيد. ويأتي هذا التعيين لإدارة القمة الخليجية الحاسمة بعد تأهل المنتخب السعودي على حساب قطر بركلات الترجيح، وبلوغ الإمارات المشهد الختامي عقب تجاوزه نظيره العماني بهدف نظيف. تمام 8:04 بميديان، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: 90 minutes sur le terrain, une heure pour aller au-delà du score. Les buts, les choix, le football européen passe au débrief sans filtre.
2: L'Argentine est submergée un peu par ça.
1: Moncef Zamrat et son équipe entrent dans le jeu. Le 11 de nuit, le football ne dort jamais. Chaque lundi de 21h à 22h sur Média 1.

0: عدد جديد من الاقتصاد للجميع، أهلا بكم. وحلقة اليوم ستتوقف مع المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس عام 2023، مبادرة تفتح أفقا جديدا أمام دول الساحل من خلال تمكينها من الاستفادة من الواجهة الأطلسية للمملكة، وبما يعزز أيضا اندماجها في المبادلات التجارية الدولية.
1: الاقتصاد للجميع، أسماء بشري.
0: المغرب يراكم اليوم مجموعة من الأوراش والمبادرات التي تلتقي عند هدف واحد، تحويل الموقع الجغرافي للمملكة إلى قيمة اقتصادية ونفوذ تنموي، من الموانئ والربط اللوجستي إلى الطاقة والاقتصاد الأزرق، وصولا إلى المبادرة

0: الملكية التي تفتح لدول الساحل منفذا نحو المحيط الأطلسي. في هذا السياق جاءت هذه المبادرة لتراهن على ربط البنية التحتية بالاستثمار والتجارة بالطاقة واللوجستيك بالتنمية ضمن رؤية أوسع للاندماج الإفريقي والتعاون جنوب جنوب، وقد انتقلت بالفعل من مستوى الإعلان إلى مسار مؤسساتي وتنسيقي متقدم مع استمرار العمل على أدوات تفعيلها. فهل نحن أمام ممر اقتصادي جديد فقط أم أمام إعادة هندسة لموقع المغرب داخل سلاسل التجارة والاستثمار الإفريقية؟ هذا ما سنناقشه بعد قليل. قبل ذلك نتوقف مع رقم في الاقتصاد.
1: رقم في الاقتصاد.
0: الرقم هو 495 مليون درهم، هي الكلفة الإجمالية لبرنامج الوكالة الوطنية للموانئ للصمود المناخي الذي يشمل عددا من المشاريع لتقوية البنية التحتية للموانئ المغربية في مواجهة المتغيرات المناخية. وفي ميناء أكادير يدخل مشروع الولوج الثالث مرحلة جديدة مع إطلاق صفقة لإنجاز الشطر الثالث من هذا المشروع على يكون في 12 من نوفمبر المقبل آخر أجل لتقديم العروض. المشروع يمتد على نحو 5 كيلومترات باستثمار يقارب 171 مليون درهم، ويراهن على تحسين حركة الشاحنات والولوج إلى الميناء وتعزيز الربط بين المنشآت اللوجستية وشبكات النقل. أما برنامج الصمود المناخي فيحظى بتمويل رئيسي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر قرض يصل إلى 40 مليون يورو. وفي جانب بيئي تشمل أشغال ميناء أكادير تجريف ما يصل إلى 30,000 متر مكعب من الرواسب مع إخضاع المواد المستخرجة لتحاليل مسبقة. هي أرقام تعكس توجه ميناء أكادير نحو بنية تحتية أكثر انسيابية وأكثر صمودا أمام تحديات المستقبل.
1: الاقتصاد للجميع. أسماء بشري.
0: عدد اليوم إذن يتوقف كما جاء في التقديم مع المبادرة الأطلسية الملكية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس عام 2023، مبادرة تفتح أفقا جديدا أمام دول الساحل وتعزز اندماجها من المبادلات التجارية الدولية. معنا حول هذا الموضوع الدكتور بدر الدين الرواس، أستاذ وباحث متخصص في الجغرافيا المنائية. أستاذ رواس أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا أستاذة أسماء، تحية صادقة وخالصة إلى كل العاملين وجنود الخفاء في قناة الإذاعة مذيئة وكل المتتبعين.
0: شكرا لك أستاذ رواس. نتحدث عن المبادرة الأطلسية الملكية طبعا، إذا كانت تهدف إلى تمكين دول الساحل من الوصول إلى البحر، سنتحدث كذلك عن القيمة الاقتصادية الحقيقية التي يمكن أن يضيفها هذا الربط. اليوم نتحدث عن تسهيل التجارة، ولكن أيضا عن إعادة تشكيل سلاسل الإمداد والاستثمار والإنتاج في المنطقة.
2: شكرا جزيلا أختي أسماء. الحديث عن المبادرة الملكية الأطلسية لتنمية إفريقيا، قبل بدء نتكلموا على المبادرة والدور ديال تمكين دول الساحل سنتكلموا على سياقها العام. بمعنى أن هذا المبادرة الملكية جت واحد السياق إقليمي وسياق دولي مرتبط بظهور واحد المشروع تبنته الولايات المتحدة، وهو خلق ما يسمى بمسار أطلسي آمن للتعاون. وهذا المشروع هذا تبنته الولايات المتحدة ومجموعة من الدول في أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى عامل آخر هو أن مع التحولات والتوترات اللي عرفتها الممرات والمعابر البحرية خاصة مضيق هرمز، باب المندب، مضيق ملقا، أصبحت هذه الممرات عندها واحد دور كبير كمجالات بحرية واستراتيجية، وبالتالي فأصبحت المجموعة من الدول كتحاول تبحث عن بدائل أخرى في مجالات بحرية أكثر أمانا. وبالتالي فأصبح التحول من النظرة إلى الساحل المغلق إلى خلق ما يسمى بالساحل المنفتح الأطلسي. لهذا المغرب باش يحاول يجسد هذا المشروع ديال التحول من ساحل مغلق إلى ساحل منفتح، قام بمشروع ما يسمى إعادة تأهيل المجال الساحلي، ومن أهم المشاريع دياله الطريق السريع تجنيد الدخلة. إضافة إلى نقطة أخرى، فهذه المبادرة الملكية الأطلسية هي مبادرة ملكية تبنها المغرب مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة الاحتفال المغرب بالمسيرة الخضراء في 6

0: نوفمبر 2023. هذا المشروع هو عبارة عن مشروع استراتيجي كيسمح لمجموعة من الدول الساحل باش تولج إلى المحيط الأطلسي، وهذا كندخله ضمن إعادة تشكيل الجغرافية الاستراتيجية لإفريقيا. بمعنى الجغرافية الاستراتيجية لإفريقيا تتحاول تنقل القارة من مجال و موارد اقتصادية ريعية إلى مجال صناعي منتج مستدام له قيم مضافة خاصة به يمكن أن ينافس بها الاقتصاديات في القارات الأخرى. إذن المبادرة الملكية الأطلسية هي مبادرة ملكية تبنها المغرب، ولكن عنده واحد مجموعة من الأهداف اللي كتحاول تحققها. أولاً المبادرة كتهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل الإمداد. إحنا عندنا مجموعة من الدول ما يسمى بالدول الحبيسة، يعني الدول التي لا تنفتح على البحر، مثل تشاد، نيجير، مالي، بوركينا فاسو. الدول هذه ما عندهاش منافذ بحري، وبالتالي المبادرة الملكية خلقت لها ما يسمى بمنفذ على المحيط الأطلسي لربطها بسلاسل الإمداد الأطلسي. إذن هذا كتسمى خلق بدائل لوجستية سيادية ما بين موانئ المغرب وموانئ غرب إفريقيا، وكذلك موانئ الدول الحبيسة، إضافة إلى خلق ما يسمى بشبكة طرق وسكك الحديدية تساهم في خفض التكاليف والزمن. إضافة الهدف الثاني هو الانتقال من تصدير الخام إلى التصدير والإنتاج المحلي. حنا كنعرفوا بأن هذه الدول الحبيسة تتوفر على مجموعة من الموارد الاقتصادية المهمة والاستراتيجية، تلقوا مثلا الذهب، اليورانيوم، الليثيوم، المنغنيز، البترول ومنتجات فلاحية، لكن غالبا ما تصدر خامة إلى دول أخرى ولا تستفيد منها الدول الأصلية. وبالتالي المغرب وضع واحد المشروع على أساس نقل هذه المواد الخامة وتصنيعها في مجالات صناعية مغربية ثم تصديرها إلى الخارج، إضافة إلى جذب الاستثمارات الصناعية لهذه المناطق. بمعنى أن لا ننتظر الاستثمارات من أوروبا وأمريكا، وإنما المغرب سيقوم بجذب مجموعة من الاستثمارات ووضعها في هذه الدول لتحويل هذه الخامات إلى مواد مصنعة أو نصف مصنعة أو قابلة للاستهلاك.
1: ولذلك المغرب يستثمر اليوم بقوة في الموانئ، في الطرق، في الربط اللوجستي، في اتجاه يعني دائما هذه المبادرة الأطلسية الملكية. اليوم نتحدث كذلك عن ميناء الدخل الأطلسي وكيف يمكن تحويل هذه البنية التحتية من مجرد مرافق للنقل إلى منصات صناعية وتجارية تخلق قيمة مضافة وأيضا فرص عمل حتى على امتداد المنطقة.
0: نعم، هو بالنسبة للميناء الأطلسي هو ميناء استراتيجي تم إنجازه على المحيط الأطلسي، ولكن تم ربطه بمجموعة من البنيات التحتية، إذ أن الميناء مرتبط بمناطق صناعية حرة ومناطق لوجستية ستقوم باستقبال جميع الموارد الخامة من هذه الدول الحبيسة بغرب إفريقيا وتصنيعها في تلك المناطق الصناعية ثم إعادة تصديرها. هذه من جهة. من جهة أخرى سيقوم المغرب بإنجاز مجموعة من الطرق البرية، ومن أهمها الطريق البري الرابط ما بين مدينة السمارة وأمغالا ومدينة بير أمغرين بموريتانيا الدول الحبيسة. بمعنى أن هذه الدول الحبيسة سيكون لها منفذا بحريا قبل أن يكون لها منفذا بريا، يسمح لها بالانفتاح على التراب الوطني من جهة والمجال الساحلي المغربي من جهة أخرى، إضافة إلى أن هذه الاستثمارات المغربية التي ستكون في هذه الدول ستساهم في خلق مجموعة من فرص الشغل لا على مستوى هذه الدول الحبيسة من جهة، ولا على مستوى المشاريع التي يتم استثمارها في ميناء الدخلة. وهذا ناهيك على مجموعة من المشاريع الاقتصادية التي سيتبناها المغرب، خاصة فيما يسمى بمشاريع الأمن الغذائي التي

0: يجسدها المكتب الشريف للفصاط من جهة، وكذلك مجموعة من الأبناك التي تستثمر في العديد من دول إفريقيا.
1: نعم، المميز هو دكتور رواس هو أن هذه المبادرة الأطلسية الملكية تتقاطع مع مشاريع

0: حضارة مستدامة. لأن لماذا مستدامة؟ هي كتركز على أربعة القطاع الاستراتيجي. القطاع الأولي هو صناعة الأسمدة والأمن الغذائي، بمعنى أنه المجموعة من الاستثمارات التي سيقوم بها المغرب عبر المكتب الشريف للفوسفات ستركز على إنتاج الأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي في إفريقيا، هو ما يسمى بالفلاحة المستدامة. ثانيا التصنيع المشترك، تلك الموارد الخامة التي توجد في هذه الدول سيتم الاستثمار فيها عن طريق إنشاء مجموعة من المنشآت الصناعية لتحويل الخامات المعدنية إلى مواد مصنعة، إضافة إلى ما يسمى بمنظومة الطاقة النظيفة. المغرب الآن انطلق بمشروع مجموعة من المشاريع الطاقة النظيفة أو مسمى بالطاقة المتجددة، انطلاقا من إنشاء مشاريع للطاقة الريحية في نواحي في طرفايا وفي قلمين وفي طنطان، إضافة إلى الطاقة الريحية في شمال المغرب والطاقة الشمسية منطقة ورزازات، وناهيك عن مشروع الطاقة النظيفة أو إنتاج الهيدروجين بمركب الضخلة. هذه المشاريع إضافة إلى المشاريع الأخرى الخدمات المالية، هنالك مجموعة من الأبناك المغربية ستقوم بتجسيد هذه المبادرة عن طريق الاستثمارات في الخدمات البنكية والمالية في مجموعة من المناطق مثل بنك تجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية وأبناك أخرى، إضافة إلى رقمنة الخدمات. هذه المشاريع ستتكلف بها الموانئ المغربية خاصة من الدخلة عن طريق تخزين المنتوج الذي سيأتي من هذه الدول وإعادة تصديره، إضافة إلى تسهيل عملية عبوره بواسطة نظام مرقم التكنولوجي مثل ما يقع الآن في المركب المينائي طنجة المتوسط، والذي تبنته مديرية الجمارك من خلال مبادرة أمن الحاويات.
1: طيب أستاذ الرواس، يعني دول الساحل نعرف أنها تملك بدورها موارد طبيعية مهمة، لكنها تعاني في المقابل من ضعف البنية التحتية، من ارتفاع كلفة النقل. بهذه المشاريع التي يطلقها المغرب وبهذه المبادرة، كيف يمكن أن نقيس نجاح هذه المبادرات بعد سنوات؟ هل بعدد الدول المرتبطة بالممرات الأطلسية، أم بحجم الاستثمارات والمبادلات التجارية، أم بالقدرة على يعني خلق صناعة، منظومة اقتصادية متكاملة، فرص شغل، تنمية فعلية في المغرب وفي دول الساحل؟
0: أختي، في الحقيقة المبادرة الملكية الأطلسية ما زالت في مخاضها، انطلاقا من 2023 الصعب قياسها، ولكن يمكن أن أضع لك أختي الفاضلة مجموعة من المعايير التي يمكن أن نقيس بها نجاح هذه المبادرة. أولا غادي نشوفوا عدد الدول المنخرطة فعليا. احنا عدد الدول المنخرطة فعليا عندنا مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، ثم السنغال، ولكن كل المشكلة عندنا هي في تقلب القرارات السياسية لبعض الدول. بعد ساعات الدخول تدخل بعض الدول ثم تنسحب لضغوطات سياسية أو لتغير المنظومة السياسية في البلد. إذن أولا عدم انتظام الدول المنخرطة فعليا، فهنالك ليس الدول اللي وقعت في المبادرة، ولكن تتكلم على الدول اللي عملت الممثليات اللوجستية والمستودعات ديالها في ميناء الدخلة الأطلسي. هذا الأساس. دابا لحد الآن عندنا تقريبا 19 دولة وضعت تمثيلي ديالها في ميناء الدخلة، وهنا نستجد مستقبلا دول أخرى. النقطة الثانية، الكفاءة، المعيار الثاني الكفاءة الممرات البرية. دابا المشكل الممرات البرية كتعيش واحد الأزمة ديال غياب الأمن بسبب وجود مجموعة من التنظيمات المسلحة على طول الصحراء الكبرى، وهذه اللي كتأثرنا في المؤشر ديال المبادرة، وبالتالي إما كيساهم في ارتفاع الكلفة الشحن أو لا انخفاض كلفة الشحن.

0: ولهذا كنلاحظوا بان مثلا النقل البري الدولي اللي كيربط ما بين المغرب وهذه الدول هذه احيانا يعيش فترات امن وسلاسه في توزيع منتوجاتها، وفي بعض الاحيان يعاني اثناء ولوجي بعض المعابر، خاصه معبر موريتاني ثم كذلك الطريق نحو بوركينا فاسو ومالي بسبب التهديدات الإرهابية لبعض المنظمات المسلحة. كاين عندنا مؤشر ثاني، مؤشر مسمى المؤشرات المتوسطة، غادي نشوفوا نمو المبادلات التجارية البينية. فإذا مشينا شفنا تجارة بين المغرب ودول الساحل، هي تجارة محدودة مرتبطة ببعض المواد الغذائية وبعض الخامات، إضافة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية. إذا مشينا شفنا الرساميل الأجنبية اللي كاينه في المغرب مقارنة مع دول، كاين واحد الفرق كبير خاصة في القطاع ديال الطاقة واللوجيستيك. لكن اللي يمكننا نقوله أن المؤشر الأهم اللي يمكننا نركز عليه هو أولا النسبة ديال التصنيع المحلي. نسبة التصنيع المحلي يعني هذه الدول هذه شحال عندنا ديال المؤسسات الصناعية أو الحصة المنتوجات المصنوعة في المغرب أو المناطق أو كمية المنتوجات الموجهة من هذه الدول لتصنيعها في المغرب، تلقاها مازال لم تصل إلى المستوى، وخاصة معدل خلق الفرص. دابا الفرص هي عدد الوظائف المباشرة والغير المباشرة اللي كتوفرها هاد الدول الساحل الشباب للشباب هي مازال غير مضبوطة وغير قابلة للقياس، وكتلقى مقابل ذلك عند بديل حقيقي هو الهجرة الغير نظامية والارتماء أحضن شبكة التهريب. هذا الارتماء في شبكة التهريب والجماعات المتطرفة والهجرة هي اللي كتخلينا ما نضبطوش المؤشر ديال الفرص الشغل. وكذلك مؤشر الأخير هو مؤشر ديال التنمية البشرية، نتكلم على مستوى الدخل والوصول إلى الطاقة وإضافة إلى الاستثمار في القطاعات الاجتماعية كالتربية والصحة.
1: ولكن يعني هذا المشروع أستاذ الرواس وهذه المبادرة تؤكد يعني اليوم الرؤية المغربية في التوجه أو يعني في إعادة هندسة موقع المغرب داخل سلاسل التجارة والاستثمار الإفريقية من خلال هذه المنظومة من المشاريع.
0: نعم، المبادرة من الأهداف ديالها هو راح تنقل إفريقيا من المساعدات الإنسانية والحلول الأمنية إلى منطق الشراكة والإنتاج المشترك، بمعنى إعادة صياغة خريطة الاستثمار والإنتاج جنوب الصحراء. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني هو غادي نتجاوزوا الهيمنة ديال مجموعة من الدول التي كانت تستعمر تلك المناطق إلى التكامل اللوجستي والصناعي، بمعنى المغرب يطرح واحد البديل، يقول أنا أمتلك الخبرة والتكنولوجيا ودول الساحل تمتلك الموارد والأراضي مثل الذهب والليثيوم أخرى، وبالتالي فالمغرب يضع رهن الإشارة هذه الدول خبراته وتكنولوجيته وموارده البشرية التقنية من أجل أولا تثمين الموارد الطبيعية في هذه الدول، ثانيا تصنيع هذه الموارد المحلية دون تصديرها خامة، ثالثا مساهمة في خلق فرص الشغل، رابعا خلق ما يسمى بقيم مضافة محلية دون أن ننتظر الاستثمارات الأجنبية التي تقوم باستغلال الموارد دون استفادة الاقتصاد المحلي.
1: دكتور بدر الدين الرواس، أستاذ باحث متخصص في الجغرافيا المنائية، أشكرك جزيلا على كل هذه التوضيحات.
0: شكرا جزيلا أستاذ أسماء.
1: شكرا لكم أيضا مستمعينا، وصلنا إلى ختام هذا العدد، إلى اللقاء.

0: Midi 1. Casablanca 99.6. Rabat 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجة ثالثة.
2: أيمن الأحمد في موجز الثالثة، أهلا بكم. أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء هجوم استراتيجي واسع لاستعادة العاصمة صنعاء من الميليشيات الحوثية بإسناد جوي من التحالف بقيادة العربية السعودية عبر عملية فجر اليمن التي دمرت 324 هدفا وتؤمن مضيق باب المندب. ويأتي هذا التصعيد الميداني تزامنا مع تحذيرات لرئيس شركة أرامكو أمين الناصر من انخفاض مقلق لمخزونات النفط العالمية وتضاؤل هامش الأمان بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية، مؤكدا أن المتاح فعليا بالأسواق يقل عن 10% من الاحتياطات المعلنة. يبدأ الجيش اللبناني غدا مناورات عسكرية

0: تجارية مشتركة تحت اسم بيجاسوس سيدار 2026 بالتعاون مع الجيش البريطاني وبمشاركة عناصر من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا. وتهدف التدريبات التي تستمر لثلاثة أسابيع إلى تعزيز القدرات القتالية ورفع مستوى التنسيق العملياتي بين الجيش اللبناني والجيوش الصديقة من خلال تمارين متطورة تشمل الاستطلاع والقتال في المناطق المبنية. في إسبانيا، أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. وجاء هذا القرار المفاجئ إثر رفض البرلمان لخطته حول أزمة السكن، لتشكل هذه الهزيمة أحدث انتكاسة سياسية للحكومة الاشتراكية التي تواجه ضغوطا متزايدة وانتقادات حادة، لا سيما في ملفات الفساد والتعاطي المرتبك مع قضايا إقليمية حساسة كملف تدفقات الهجرة غير النظامية في ثغر سبتة المحتلة. في فرنسا، شهدت مئات المدارس الثانوية في عموم البلاد اليوم توقفا جزئيا أو كليا للدراسة على وقع حراك طلابي احتجاجي ضد ظروف التعليم، لا سيما في منطقة باريس التي طال الإغلاق ثلث ثانوياتها. وكانت الاحتجاجات بدأت بحر شتنبر الماضي في ضاحية كريتاي جنوب شرق باريس، دعما للمدرسين الذين أضربوا احتجاجا على نقص الموظفين والمدارس. في المغرب، أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية عن ترقب تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم وغدا بعدد من الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتتراوح مقاييس الأمطار المتوقعة ما بين 50 و80 مليمترا ببوجدور ووادي الذهب وأسرد، وما بين 30 و50 مليمترا بالعيون والسمارة وطرفايا. في الخبر الرياضي، أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 بين منتخبي الإمارات والسعودية المقررة مساء غد بملعب الجوهرة المشعة بجدة إلى طاقم تحكيمي مغربي يقوده الحكم جلال جيد. ويأتي هذا التعيين لإدارة القمة الخليجية الحاسمة بعد تأهل المنتخب السعودي على حساب قطر بركلات الترجيح وبلوغ الإمارات المشهد الختامي عقب تجاوزها نظيرها العماني بهدف نظيف. تمام 3:04 بميديا، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.
1: Sur le terrain, chaque seconde compte.
2: وفي الاستوديو لكل خبر صدى.
1: L'actu entre en jeu, les invités prennent la parole.
2: هنا الرياضة بكل تفاصيلها.
1: Studio Sport.
2: كل سبت وأحد.
1: À partir de 17h sur Media.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً. حياة أونلاين، منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
2: حياة أونلاين، حنان تسوري.
3: كن واعياً أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا كيف العادة في حلقة جديدة من حياة أونلاين، البرنامج اللي كنحاولوا فيه كل يوم نفهموا كيفاش التكنولوجيا ولات داخلة في التفاصيل الصغيرة والكبيرة ديال حياتنا. من اليوم عندنا مساحة أكبر، ساعة من الزمن مباشرة على ميديا من 3 إلى 4، ولكن هذه المساحة الأكبر غادي تعطينا فرصة باش نسولوا أكثر ونفهموا أكثر ونقربوا أكثر من المواضيع اللي كتغير بها العالم الرقمي، وطبعاً كتغير بها حياتنا. الفقرة جديدة انضافت إلى حياة أونلاين، رادار أونلاين، أخبار قصيرة ولكن وراء كل خبر سؤال أكبر، شنو تبدل اليوم في العالم الرقمي وشنو ممكن يعني هالتغيير بالنسبة لنا. على بركة الله، كاين واحد تغيير بسيط وقع في حياتنا اليومية لكن بالأكيد عنده تأثير كبير بزاف عليها. قبل إلا كان عندك أي مشكل قانوني، أول حاجة كتفكر فيها هي خاصني نقلب على محامي، فين نلقى محامي مزيان وشاطر، فين نمشي، شنو هي الوثائق اللي خصني وشنو كيقول القانون في هذه الواقعة.

اليوم قبل ما تسول أي حد ممكن تفتح الهاتف ديالك وتكتب سؤال: عقد العمل ديالي واش قانوني؟ المشغل ديالي واش عنده الحق يدير هاد الشيء ولا لا؟ إلا وقع لي حادثة شنو هي حقوق ديالي؟ واش نقدر نطعن؟ واش خاصني نستأنف؟ شنو خاصني ندير؟ وتواني كتبدأ الأجوبة كتنزل. ولكن هنا كيبدأ سؤال آخر اللي هو الأهم: واش الحصول على المعلومة القانونية كيعني بالأكيد أننا حصلنا فعلا على الاستشارة القانونية؟ وإذا كان الجواب اللي أعطانا الذكاء الاصطناعي واضح مقنع ولكن خاطئ، شكون كيتحمل المسؤولية؟ هذا هو السؤال اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه اليوم مع ضيفنا الأستاذ محمد رضا بن مهدي، اللي هو دكتور في القانون ومؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. ما تمشوا فين، احنا معكم مباشرة في حياة أونلاين إلى تمام الرابعة.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: أهلا ومرحبا بكم بكل صديقات والأصدقاء اللي التحقوا بنا. أنتم تستمعون لحياة أونلاين مباشرة على ميديا إلى تمام الرابعة زوالا. المغرب يعلم الذكاء الاصطناعي كيف يفهم الدارجة المغربية. منصة يوتيوب تريدك أن تسأل بدل أن تبحث. واتساب يضع الذكاء الاصطناعي والخصوصية في اختبار جديد. والقانون يدخل في مواجهة مباشرة مع ديب فيك. تفاصيل هذه الأخبار في رادار أونلاين.
0: رادار أونلاين.
1: الذكاء الاصطناعي كيتعلم الدارجة المغربية. احنا المغاربة كنقولوا جملة بالدارجة المغربية وكنقدروا ندخلوا فيها كلمة وأكثر بالفرنسية ثم كلمة بالإنجليزية أو أخرى بالإسبانية. تخيلوا أنك تهضر مع نظام للذكاء الاصطناعي كما تتحدث مع شخص مغربي أمام

سمك بالدارجة بهذا المزيج من اللغات فوسط الدارجة، وهو كيفهمك. هذا بالضبط أحد الاتجاهات اللي كيعمل عليها المغرب حاليا. وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت مؤخرا عن أولى نتائج الشراكة الاستراتيجية مع شركة ميسترال إي آي الفرنسية. والأدق هنا أن الوزارة أعلنت عن نموذجين. الأول هو نموذج لتحديد وتصنيف اللغة، يستطيع التعرف على مجموعة من اللهجات العربية والتمييز بينها ومن بينها الدارجة المغربية. والثاني وهو النموذج اسمه فوكسترال، وهو النموذج للتعرف الآلي على الكلام، تم تطويره ليدعم الدارجة المغربية، ويمكنه تحويل الكلام إلى نص حتى عندما ينتقل المتحدث بين العربية والفرنسية والإنجليزية. بمعنى آخر، الموضوع ماشي أن الذكاء الاصطناعي كيتكلم دارجة بحل أي مغربي، الأدق هو أنه أصبح يمتلك أدوات أفضل لفهم الكلام بالدارجة وتحويله إلى نص ومعالجته. وهذا طبعا فرق مهم جدا. والوزارة كتقول أن هذه الأدوات كتكون غتكون متاحة بصيغة open source، بما يسمح للإدارات والشركات الناشئة والباحثين والمطورين ببناء خدمات موجهة أكثر إلى الاستخدامات المغربية. وهذه الخطوة طبعا كتجي ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وخارطة الطريق AI Made in Morocco، اللي كتراهن على تطوير ذكاء اصطناعي ملائم للواقع اللغوي والثقافي المغربي. وتطبيقات محتملة كثيرة: الإدارة، تعليم، الإعلام، خدمة الزبناء، تفريغ التسجيلات الصوتية، والخدمات الرقمية. حتى أن وزارة الانتقال الرقمي كتشير تحديدا إلى إمكانات في الخدمات العمومية والتعليم والإعلام ودعم الزبناء ورقمنة الوثائق ومعالجة البيانات متعددة اللغات. إذن قد لا يكون السؤال من بعد اليوم واش يفهم الذكاء الاصطناعي اللغة العربية، بل هل يفهم الطريقة اللي كنهضروا بها احنا؟ وهنا كتبدأ القصة الأكبر، لأن التكنولوجيا عندما تتعلم لغتنا فإنها لا تتعلم كلمات فقط، وإنما كتقترب أكثر من طريقة استخدامنا للتكنولوجيا. رادار أونلاين. وإذا كان الخبر الأول كيهضر على آلة كتعلم كيفاش كنهضروا، الخبر الثاني كيهضر على تغيير آخر، كيفاش نتعاملوا أصلاً مع المعلومة. لسنوات كان البحث في الأنترنت بسيط، كتكتب كلمات كتقلب بين نتائج. اليوم منصة يوتيوب كتدفع أكثر نحو تجربة مختلفة مبنية على AI، الذكاء الاصطناعي. الفكرة بدل ما تبحث فقط على فيديو، كتقدر تطرح سؤال أكثر تعقيدا، والنظام كيساعدك في الحصول إلى المحتوى أو المعلومات المناسبة. وهذا جزء من تحول أكبر في طريقة استعمال المنصات للمعلومة. ما بقاش المطلوب فقط أنك تلقى أو أن تجد لك المنصة محتوى، بل أن تفهم ماذا تريد تحديدا. واليوتيوب عنده حجم هائل من المحتوى، أكثر من 20 مليون فيديو يرفع يوميا بحسب الأرقام اللي أعلنتها المنصة. ومؤخرا المنصة دي اليوتيوب قالت باللي أكثر من 600 مليون مستخدم مسجل شاهدوا محتوى البث المباشر خلال شهر. وبالتالي ملي كتبدا المنصه في استعمال الذكاء الاصطناعي لفهم الاسئله وتوجيه المستخدمين داخل هذا الكم الهائل من المحتوى، فاحنا امام تغيير حقيقي من شنو كان كيوقع سابقا اننا كنبحثوا وكنختاروا الى ما يقع الان تدريجيا انا اسال والنظام يقترح ويختصر ويختار. وهنا طبعا وهنا كيطلع واحد السؤال اللي هو مهم: الى ولات الخوارزميه كتساعدني في اختيار المعلومه، فمن يحدد ما الذي ساراه اولا؟ رادار اونلاين. وطبعا التكنولوجيا ما كتغيرش فقط طريقه بحثنا على المعلومه، وانما كتدخل حتى في تفاصيل اكثر حساسيه اللي هي حياتنا الخاصه، اطفالنا، والحدود بين الحماية والخصوصية. ميتا أعلنت مؤخرا عن مجموعة جديدة من أدوات السلامة والحماية للمراهقين والعائلات على واتساب. التحديثات تشمل مزيدا من أدوات التحكم في الخصوصية، وتنبيهات مرتبطة بالمجموعات، وضوابط إضافية مرتبطة بتفاعل المراهقين مع

مع أدوات ميتا AI. وهنا كان واحد تفصيل اللي هو مهم جدا. ميتا كتأكد باللي الرسائل الخاصة والمكالمات اللي في الواتساب تظل محمية بالتشفير من طرف إلى طرف، ولكن في المقابل كلما دخل الذكاء الاصطناعي أكثر للتطبيقات

0: ذكاء اصطناعي ممكن يكون حاضر داخل نفس التجربة. وهناك يخلينا طبعا نسولو أسئلة، من بينها واش الخصوصية اليوم مازال يعني مازالت حقا مفهوما بسيطا، أو اللي احنا راح ندخلنا مرحلة أصبح فيها المواطن محتاج إلى فهم التكنولوجيا حتى يعرف كيف يحمي خصوصيته وحقوقه.
1: رادار أونلاين.
0: في الولايات المتحدة الأمريكية دخل قانون في ولاية مينيسوتا حيز التنفيذ في غشت الماضي لمواجهة استخدام الصور الجنسية المزيفة التي تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي دون موافقة أصحابها. لكن المفارقة أن القانون نفسه وجد نفسه أمام المحكمة بعد طعن تقدمت به شركة XAI، وفي الثاني من هذا الشهر أكتوبر أوقفت محكمة الاستئناف الفيدرالية تنفيذ القانون مؤقتا. وهنا طبعا السؤال اللي غادي يكون محور حديثنا اليوم، التكنولوجيا كتطور بسرعة، لكن من يضع القواعد عندما تصبح التكنولوجيا قادرة على صناعة أشياء لم تكن ممكنة من قبل؟ طبعا أخبار متفرقة من هنا وهناك، لكن إلى جمعناهم غادي نكتشفوا أنهم كيهضروا على حاجة واحدة اللي هي الذكاء الاصطناعي. ما بقاش موضوع بعيد علينا، كيهضر لغتنا وكذلك لهجتنا، كيساعدنا لتلقي المعلومة، كيدخل في تواصلنا، كيقترب من أطفالنا ومن حياتنا الخاصة وخصوصيتنا، كيجبر القانون نفسه على أنه يراجع القواعد دياله. وهذا هو موضوعنا اليوم، عندما تصل المعلومة القانونية إلى هاتفك من هو المسؤول؟ وهذا الشيء اللي غادي نناقشوه بعد قليل مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد رضا بن مهدي، اللي هو أستاذ أو دكتور قانون وكذلك مؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. ما تمشيو فين؟ هذا الشيء كله غادي نشوفه اليوم في حياة أونلاين.

0: ميديا حياة أونلاين حنان سوري.
1: مرحبا بكل صديقات وأصدقاء اللي عاد التحقوا بنا. أنتم تستمعون وتتابعون حياة أونلاين مباشرة على ميديا في نسختها الجديدة. ساعة من الزمن من الثالثة إلى الرابعة غادي نحاولوا دائما مواصلة الغوص في أعماق العالم الرقمي، نكتشف أسراره ونكتشف كذلك كيف أصبحت التكنولوجيا تحدد معالم حياتنا اليومية. اليوم أي واحد كيبغي يقلب على أي معلومة صحية قبل يمشي عند الطبيب كيفتح انترنت، قبل ما يمشي معلومه قانونيه قبل ما يمشي عند المحامي كيفتح الانترنت، وسورتو المعلومات القانونيه. بزاف ديال الناس اللي ربما كيتعاملوا مع ادوات الذكاء الاصطناعي، فتخيلوا معايا غنعطيو واحد المثال انه شخص انت او انت عندك مشكل مع في العمل ديالك مع المشغل ديالك، ما عرفتيش واش العقد اللي موقع عليه قانوني ولا لا، ما عرفتيش واش عندك الحق في التعويض ولا لا، ما عرفتيش واش يمكن لك تمشي للمحكمه ولا دير شكايه ولا تحاول تحل المشكل بطريقه اخرى. قبل سنوات كان غادي طبعا اولا كنتي غادي تسول بالاكيد شي حد من المعارف ديالك باش يوجهوك عند شخص متخصص سواء في الاستشارات القانونية أو لا محامي. اليوم بزاف ديال الناس كيعتقدوا أنهم يمكن لهم فقط يفتحوا شات جي بي تي أو أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى ويكتب له عندي هذا المشكل شنو ندير، والآلة طبعا غادي تبدأ تجاوب، ولكن واش هذا الجواب اللي كتعطيني هذه الآلة راه قانوني؟ هنا خصنا نوقفوا شي شوية، لأن القانون ماشي غير نصوص، القانون فيه وقائع وفيه تفاصيل وفيه وثائق وفيه أجال وفيه استثناءات وفيه سياق، وأحيانا كلمة واحدة في العقد ديالك تقدر تبدل معنى الملف كامل. يعني ممكن تكون أمام نظام قادر يقرأ آلاف الصفحات أو العشرات أو ملف أو ملايين صفحات في ثواني معدودة، لكن السؤال الحقيقي واش يقدر يفهم الإنسان اللي كاين وراء هذه الصفحات وراء تلك الشاشة. اليوم الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل فعلا إلى مكاتب المحاماة. بحث أمريكي لتومسون رويترز وأمريكان بار أسوسيشن أظهر أن نسبة مهمة من المهنيين القانونيين بدأت كتستعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها، لكن في المقابل ظهرت أيضا حالات لمحامين اللي مشاو أمام أو قدموا أمام المحاكم مراجع وأحكام ما كيناش غير موجودة بعدما اعتمدوا على أدوات ذكاء اصطناعي أنتجت معلومات قانونية غير صحيحة وغير موجودة. المشكلة هنا ماشي فقط أن الآلة أخطأت، الآلة يمكن تخطأ لأن حتى الإنسان كيقدر يخطأ، لكن السؤال الأخطر هو شنو كيوقع من اللي كتخطأ الآلة بطريقة تبدو مقنعة، لأن الخطأ الواضح كان يسهل اكتشافه، لكن الجواب القانوني المصاغ بشكل ممتاز والمبني على مرجع ربما غير موجود هذا هو الأخطر. ولهذا اخترنا اليوم واحد من الملفات اللي غادي يسمح لنا نشوفه هذا التحول من الداخل. ضيفنا اليوم هو محامي سابق ومستشار قانوني واشتغل كذلك على تقاطع القانون مع التكنولوجيا، اللي هو الأستاذ محمد رضا بن مهدي، والحديث اليوم معه غادي يكون على الذكاء الاصطناعي باعتباره موضة تقنية. غادي نهضروا معه كذلك على باش يقربنا أكثر ماذا يحدث عندما يصبح القانون موجوداً في الهواتف ومتاح للجميع، هل هذا يجعل المواطن أكثر قدرة على فهم حقوقه؟ هل يمكن أن يساعد المواطن قبل أن يصل إلى المحامي؟ وأين تنتهي المعلومة القانونية وتبدأ الاستشارات؟ والأهم إذا أخطأت الآلة فمن يتحمل المسؤولية؟ كل شيء هذا الشيء غادي نشوفه إن شاء الله في الجزء الثاني من حياة أونلاين بعد موجز الثالثة والنصف مع الدكتور رضا محمد رضا بن المهدي اللي هو دكتور في القانون ومؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. ما تمشي فيه لأنه فعلا هذا الموضوع كيهمك وكيهمك أنت وأنتي وكيهمنا جميعاً.

0: être sur la bonne voie pour battre les Houthis. De son côté, l'Arabie Saoudite a annoncé apporter son soutien au gouvernement du Yémen. Riyad a dit avoir mobilisé 100 avions de combat pour les frappes contre le groupe pro-iranien. Israël asphyxie progressivement Gaza et poursuit son génocide. Les mots de Médecins sans frontières aujourd'hui, l'organisation se base sur la violence continue dans la bande de Gaza, le blocus et la destruction des infrastructures vitales. Depuis octobre 2023, plus de 74 000 Gazaouis sont morts, un chiffre sous-estimé selon plusieurs experts. La discrimination institutionnalisée en Afghanistan devrait choquer l'humanité. Les mots du Conseil des droits de l'homme de l'ONU aujourd'hui, l'organe onusien, a donc exhorté aux talibans à abroger les pratiques qui restreignent les libertés des femmes. Depuis leur arrivée au pouvoir en Afghanistan, les talibans ont retiré beaucoup de droits aux femmes, comme celui d'aller à l'école, mais aussi de se rendre dans les lieux publics. 530 652 vidéos ont été supprimées entre janvier et mars par TikTok au Maroc, un chiffre du dernier rapport de transparence du réseau social chinois. D'après l'entreprise, ces vidéos violaient les règles communautaires. Dans le monde, plus de 184 millions de vidéos ont été supprimées au premier semestre de 2026. C'est la fin de ce flash. Belle journée à l'écoute de Média.
1: Quand tout semble tracé, il existe toujours une nouvelle piste. Nouvelle piste avec Yasmine Khalwani, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Média.
2: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui. Offre soumise à condition.
3: من تأثير السوشيال ميديا على قيمنا إلى الذكاء الاصطناعي الذي يعيد رسم معالم حياتنا، ومن قصص النجاح الرقمية إلى التحديات التي تواجهنا جميعاً، حياة أونلاين منصتكم لفهم العصر الرقمي بعمق ووعي. كن واعياً وإلا سيقررون عنك.
4: حياة أونلاين، حنان تسوري.
3: كن واعيا أو دعهم يقررون عنك. مرحبا بكم معنا في الجزء الثاني من حياة أونلاين. احنا معكم مباشرة، تتابعوننا كذلك عبر يوتيوب إلى غاية الرابعة زوالا. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، كيهمك انت وكيهمني أنا وكيهمنا جميعا، المعلومة القانونية اللي كتكون توفرة على الهاتف إذا أخطأت من يتحمل المسؤولية. سعيدة جدا أن نناقش هذا الموضوع مع ضيفي الكريم الأستاذ محمد رضا بن المهدي، اللي هو دكتور قانون وكذلك مؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية. أستاذ بن المهدي، مرحبا بك معي في حياة أونلاين.
5: شكرا أخت حنان على الاستضافة، مرحبا بالمستمعين الكرام ومشاهدين أفاضل.
3: مرحبا بك، منورنا. طبعا موضوع اللي هو كيقدر، هو كيهمنا بالأكيد كاملين، لكن كيقدر أي واحد فينا ربما ما عندوش الإمكانيات، ما عندوش الوقت، ما عارفش منين يبدأ، ما عارفش في من عند من يتوجه. فالملجأ الأول دياله الآن هو الذكاء الاصطناعي، وباش نكونوا أوضح هو الشات جي بي تي، لأنه هو اللي معروف بكثرة، كان أدوات أخرى لكن هو اللي معروف في هذه المسألة. عنده مشكل قانوني كيتوجه عند أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي. واش هذه بداية جيدة للبحث عن الحل؟
5: نعم أخت حنان، تحصنا قبل الذكاء الاصطناعي كان هناك انترنت، ما زال هناك انترنت. يعني الإنسان المغربي بطبيعته هو إنسان ذكي. علاش؟ لأنك قلب على المعلومة القانونية في الوقت يقدر يكون عنده مشكل، ولا بدون مشكل الوصول واحد المعلومة قانونية. يعني الوقت اللي كان الناس تمشوا تقلبوا سوغ انترنت على المعلومة القانونية، الوقت اللي كان مشكل، يعني هنا مازال ما كانش داخل الذكاء الاصطناعي. من دخل الذكاء الاصطناعي ولات لا ولا لو ديالوج، يعني الانسان ولا كيقدر يتحاور وكيعطي دي انستركسيون للزلالم الذكاء الاصطناعي على اساس انه يتوصل بواحد العدد ديال المعلومات. دونك هذوك المعلومات اللي كيتوصل بها المستعمل عن طريق واحد تطبيق معين او اخر، فهي معلومات اللي هي قانونية في مجال قانوني، يعني لازم أنه يكون المستعمل على بينة من هذوك المعلومات اللي كيتلقاو من الاستعمال ديالها. فلهذا معمر الذكاء الاصطناعي أو الالم أو المعلومة اللي كتوصل للمستعمل اللي هي قانونية ممكن تبدل البروفيسيون اللي هما لي نوبل بروفيسيون من بينهم مهنه المحاماه
6: طبعا.
5: يعني المستعمل ديال هاد التقنيات لازم انه يوصل المعلومه، هذا من حقه، المعلومه القانونيه كيدخل فيها الوقت ديال الوصول الى هذه المعلومه، صحه هذه المعلومه، الطريقه المستعمله، وكذلك التبعيات ديال هذه المعلومه. دونك هنا كتفرض علينا واحد العدد ديال الامور اللي هي هاد ذكرتو شات جي بي تي. فمؤخرا في الاسابيع الفارطه كانت شات جي بي تي لا لونسي استرا فور لاو، وخصصته فقط على الولايات المتحده الامريكيه. علاش؟ لان القانون في الولايات المتحده الامريكيه ماشي هو القانون في الصين، ماشي هو القانون في فرنسا، ماشي هو القانون في المغرب. كاين جوج ديال المدارس، كاين المدرسه ديال لو دووا انغلو ساكسون اي ليكول دو دووا رومان، فهي جوج مدارس مختلفه. المدرسه الانجلو ساكسون كتعتمد بزاف على لا جوريسبريدونس بحال في لي ايتازوني، المدرسه اللاتينيه فهي كتعتمد على القانون الوضعي اللي هو قانون مختلف بتاتا. وهنا التعامل كيختلف مع المعلومه القانونيه من مدرسه لمدرسه. يعني فهذا اللي كيخلي انه التعامل مع ادوات ديال الذكاء الاصطناعي، ادوات ديال الذكاء الاصطناعي فهي عالميه، ولكن في التعامل مع المعلومه القانونيه ما يمكنش يكون بنفس الطريقه في العالم كامل.
6: ممتاز، هذا الشيء غادي نجيو لاحقا، لانه حتى في البرومبت او الطريقه ديال كتابه السؤال حتى هو مهم، وبالتالي خصك يكون عندك واحد الخلفيه ومرجعيه قانونيه باش انك تعرف تطرح السؤال المناسب في الوقت المناسب، وتحط الادوات اداه من ادوات الذكاء الاصطناعي في السياق المناسب اللي انت فيه باش تاخذ المعلومه اللي هي غادي تفيدك. لكن قبل ذلك نرجع لك للسؤال.
5: نعم.
6: البحث عبر ادوات الذكاء الاصطناعي لنا حنا الناس، عامه الناس ماشي متخصصين، هل هي بدايه البحث عن الحل ام حنا غادي في طريق اللي كيقول لك محامي غيدي فلوس، محامي غالي، ما عنديش امكانيات، ما عنديش الوقت فاش نديبلاصا، واش هذه بدايه ديال البحث ولا خصنا يعني مقتضب؟ جواب مقتضب.
5: جواب مقتضب. اوكي، يجب اتخاذ الحيطة اللازمة في التعامل مع المعلومة القانونية. علاش؟ لان عندها واحد الخصوصية، هاد الخصوصية هي اللي كتخلي، لان سي با اون انفورماسيون كي فا باسي كوم سا ا لا ليجير، سي كلكو شوز كي فا افوار ان سيرتان امباكت، ان سيرتان امباكت كونكري في الحياة ديال الانسان، في القرارات ديالو. دونك الوصول الى المعلومة القانونية ماشي بحال الوصول الى واحد المعلومة عادية، يعني pour ne pas faire de distinction بحال في لو دومين ميديكال، انسان سي كيمشي عند المختص pour avoir une information médicale، وكذلك في المجال القانوني. دونك خص واحد الحيطه كبيره في التعامل. وهنا باش نجاوب على السؤال ديالك بطريقه مقتضبه، الا كان واحد الانسان عنده واحد التخصص معين في واحد المجال معين، فهذا كيسهل عليه انه يستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي في هذاك المجال بالخصوص.
6: ممتاز، لانه انت ذكرتي حتى على المجال الصحي، وفعلا لانه كاين بعض المجالات اللي الخطا فيه مكلف جدا.
5: نعم،
6: هذا الشيء اللي بغيتي تقصد.
5: exactly.
6: واخا الحصول على المعلومة القانونية، شحال هذه كنا كنتشكاو كنقولوا ما عندناش ثقافة قانونية، ما عندناش معلومة قانونية، بغيتي توصل المعلومة القانونية خصك تمشي عند محامي ولا مستشار قانوني ولا مختص ولا تكون قاري القانون. الآن المعلومة القانونية متوفرة عبر الانترنت، متوفرة في الذكاء الاصطناعي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، متوفرة كذلك في المحتوى ديال بعض صناع المحتوى اللي هما منتشرين على منصات التواصل الاجتماعي وكيقدموا استشارات قانونية وكيقدموا محتوى قانوني. الحصول على المعلومة القانونية سهل ولا بكثرة، لكن الحصول على المعلومة القانونية واش هو كيعني بالضرورة الحصول على الاستشارة القانونية؟
5: فهنا باش نجاوبك اخت حنان، vous avez tout à l'heure évoqué واحد لو بوينت تريز انتريسون اللي هو لو كونتكست، السياق. فالحصول على المعلومه القانونيه فعلا هو سهل الولوج، ولكن واش هذاك المعلومه القانونيه اللي وصلها الانسان واش هي فعلا كتطبق في السياق المعين ديال هذاك الانسان على وجه التخصيص، لان ممكن يكون نفس الوقائع يعني شي حاجه بسيطه كتغير، وهذاك شي حاجه بسيطه فهي كيكون عندها واحد لا ريبيركسيون كبيره في النتائج مثلا ديال لا كونسلطاسيون ولا ديال لو دوسي ولا ديال لافير. دونك هنا يفو فيغ تري اتونسيون في لو كونتكست، وهنا كاين المجال ديال الاشتغال بالنسبه للذكاء الاصطناعي. فإلا ما عطيتيهش مثلا ان سيغتان كونتكست فهو كيجاوبك على المعلومات اللي انت كتوضع راهن الاشارات ديالو بناء على واحد العدد ديال المعطيات اللي هو كيشتغل عليها على باز اكسيتيرا لا باز دو دوني ديالو. يعني لو كونتكست هنا فين كيجي الدور ديال لو بروفيسيونيل المحامي، فين كيجي الدور ديال الناس ديال القانون، اللي لان المحامي كاين لا فيبر ديال لانتيليجونس ايموسيونيل لانتيليجونس ايموتيف لانتيليجونس جوريديك. علاش؟ لان كيجي واحد كيجي ان كليون كنتي فوا فوار ان بروفيسيونيل فهو كيتكلم ليه على المشكل ديالو، فهنا لو بروفيسيونيل ماشي كيزيد من راسو ولكن تيفهم السياق كيفهم عنده خبره عنده تجربه كيقرا من وراء السطور. وفي هذه الحاله كتكون المعلومه القانونيه اصح وادق. فبخلاف بالنسبه للتعامل مع ادوات الذكاء الاصطناعي فالذكاء الاصطناعي ماشي شغالته، هو كتعطي واحد لافورماسيون سؤال هو كيمشي كيشوف القانون هنا ولا هناك يعطيك واحد الجواب اللي هو بروت ما فيهش
6: هو خام ماشي ما يمكنش تسقطوا عليك على حالة ديالك مثلا.
5: التعامل مع هاد الادوات هادي كيخص يكون بواحد الطريقه اللي فيها واحد النوع ديال الانتقاء
6: ديال الانتقاء، وهذه مهمه. وهنا ربما سؤال اخر، كتشوف انت على منصات التواصل الاجتماعي بعض صناع المحتوى اللي كيديروا محتوى قانوني في استشارات قانونيه وكيقدر ربما تشوف فيديو من 30 ثانيه وكيدير تريند، هل المعلومه القانونيه ممكن اختصارها في 30 ثانيه مثلا وتوصل كما يجب ان تصل؟
5: هنا غادي نعاود نرجع باش ناكد على انه الانسان المغربي هو انسان ذكي. علاش؟ لان كيهتم بحوايج اللي فعلا كيكون عندها واحد التاثير في المجتمع، والشغف ديال الانسان المغربي انه يوصل المعلومه والمعلومه القانونيه من بين المعلومات اللي الانسان كيود كيبغي انه يوصل لها
6: وخاصه يوصل ليها باش يعرف ما له.
5: هذا هو اللي كيخلي انه كاين هذا النوع ديال المحتويات والنجاح ديالو. فبالنسبه للمعلومه القانونيه فهذه كتشكل بدايه بحال الان ترند، بحال بدايه ديال المعلومه، لان ما عمر الانسان ياخذ هذاك 30 ثانيه على اساس انها معلومه كافيه بالنسبه لواحد القضيه معينه ولا فقط ان فلاش بحال ان تيزر كيقول لك فوالا هذه شنو فيها فيا لا سويت. الانسان خصو يمشي يبحث قلب يعرف استشار مع ان بروفيسيونيل باش اللي عنده شي حاجه بيرسونيل، ماشي ما عمر انسان غادي يعتمد عليها، ولكن كيعتمد عليها كبدايه معلومه.
6: فوالا يعني ماشي كمعلومه ياخذها كما هي. وكنشوف بزاف الناس يقول لك لا راه قالوها راه هادشي اللي كاين.
5: في المغرب البولتان اوفيسيال الجريده الرسميه هي اللي كتقول المعلومات القانونيه من بعد النشر، يعني شي حاجه اللي رسميه فهي في الجريده الرسميه. من غير الجريده الرسميه اي حاجه يفو فيريفيه.
6: والذكاء الاصطناعي كيف ما قلتي هو ممكن يعطي بزاف ديال المعلومات، ممكن يخطئ لان حتى الانسان يخطئ. لكن الخطر في الذكاء الاصطناعي وكيف ما شفنا وقع في لي زيتازوني هو انه وقع المحامين اللي هما داروا دفعات ديالهم يعني عن طريق الذكاء الاصطناعي وقدموها امام المحكمه. الخطر في الذكاء الاصطناعي هو كيقدر يعطيك خطا لكن هو مقنع مغلف بادله وحجج قانونيه افتراضيه غير موجوده.
5: On pourrait pas dire que on pourrait pas déceler facilement l'erreur si par exemple un LLM ou un langage d'intelligence artificielle viendrait à commettre une erreur et la faire passer pour quelque chose de exact et de juste et surtout de juridiquement fondé. D'où l'importance de la ديالي ديال بن مدي لا فيرم ابن مدي بوت. فانا تاسيس ديالي لهاد المنصه كان على واحد العدد ديال المعطيات اللي من بينها المعطى الاساسي هو زيرو هالوسيناسيون. يعني
6: زيرو
5: يعني جاسوم سو كو جافونس. علاش؟ باسكو لو الخوارزميه الالغوريثم كو جي مي اون بلاس سي ان الغوريثم كي امبيش دو فورنير اون انفورماسيون كي يمنع انه السيستم ديالي يعطي واحد المعلومه الا ما كانتش هذه المعلومه مؤسسه سور اون باز جوريديك juridiquement fondé qui est dans le corpus que moi j'intègre dans le MINSA. Le MINSA, c'est comment tu travailles. Les قوانين, le corpus intégré dans le MINSA, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Personnellement. Donc, je ne sais pas si je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que je veux dire que personnellement 100% من الجريده الرسميه بواحد الطريقه اللي ما تخليش لونغاج ليلم انه مثلا يقدم واحد المعلومه غلط الا ما عندوش كيقول لك هذه ما عنديش هي اللي قريبه ليها واش هذا الشيء
6: وانت عندك القدره انك تفيريفي وتشوف واش هذا الشيء ملائم ام لا. هضرت على المنصه الرقميه وانت بعد كيف جاتك الفكره باش تدخل التكنولوجيا؟ انت درتي كان عندك بزاف ديال المهام منها كنت محامي سابق استاذ جامعي سابقا زائر
5: نائب وكيل الملك سابق
6: سابقا يعني خديتي بزاف ديال المهام اللي هي مهام قانونيه والان كيف جاتك الفكره انك تنتقل الى احداث منصه وتأسيس منصة رقمية للاستشارات القانونية؟ شنو الفراغ اللي بان لك اللي جيتي تعمره؟
5: فهو مسألة ماشي مسألة فراغ، مي مسألة طريقة الاشتغال. يعني لا فورماسيون جوريديك على أساس أنه باش يوصل لها الإنسان هي ما عمر واحد لا سيتوياسيون ولا واحد لو كونتكست كيجاوب عليه فصل من واحد المادة معينة أو لا فصل من واحد المادة معينة أخرى. فدائما كتلقى أن واحد لا سيتوياسيون دوني اللي ريجي باغ plusieurs dispositions عندك هنا في القانون التزامات والعقود حاجه داخله فيها دي او سي دار دي اوبليغاسيون كونتري حاجه يعني واحد لا سول سيتوياسيون
6: متشعبه
5: فوالا متشعبه. فهنا طريقه الاشتغال ملي كيكون واحد اون افير ولا ان دوسيي ولا اون كونسلتاسيون ولا ان ترافاي جوريديك كيل كيل سوا يعني فهاد لو دوسيي هذا كيطبق عليه واحد المعايير واحد المعلوم واحد دي ديسبوزيسيون جوريديك واحد لو كادر جوريديك كي دو ريسبكتي ياك. دونك بور الي شيرشي لافورماسيون اكزاكت ولا لو ليفرابل اكزاكت اون كا دو ريداكسيون دا كونطرا ولا لا سوليسيون اكزاكت اون كا دان بروبليم اي فو فير فونكسيوني هذاك لو كوربوس جوريديك كامل. خصنا نمشيو نقلبوا في كل قانون في كل بلاصه فين كاين هذا الفصل اللي عنده علاقه بهذا بهذا النزيله بهذا ونشوفوا هنا ونشوفوا هنا وهنا وهنا باش نقدروا نعطيو واحد لافورماسيون اكزاكت اللي هي متكامله. القانون فهو كاين وهو اللي بوبليي ولكن فين الطريقه كيفاش انا غادي نمشي نخرج هذاك المعلومه القانونيه؟ يعني خصني نجمع القانون ديال المغرب كامل باش نشوف فين هي الفصول اللي خصها واجبات التطبيق على واحد نزيله معينه. فالطريقه ديال انا فكرت كيفاش ممكن نعمل باش في واحد الوقت اللي هو قياسي نشوف لا فيريفيكاسيون ديال الكوربوس كامل وناخذ واحد المعلومه مثلا لي زارتيكل كي بواحد الاناليز جوريديك يعني بواحد التحليل اللي هو قانوني صح. بدون اغلاط ويعطيني الفصول اللي كتطبق مثلا على واحد نزيله معينه في واحد الوقت وافيك اناليز جوريديك كومبليت. يعني هاد العمل هذا
6: العمل خدم منك لانه هو الداتا اللي جينا نهضروا باللغه ديال
5: exactly. ديال الخوارزميه
6: هي الداتا.
5: هاد العمل هذا
6: خدم منك الوقت
5: تقريبا سنوات تقريبا دابا دخل في العام الثالث ولكن
6: بوحدك اشتغلت
5: بوحدي
6: بوحدك جمعت الداتا كامله
5: الداتا صوبتها ولكن هي المعلومه القانونيه متوفق القانون راه كاين منشور
6: لا هو القانون كاين
5: ولكن الطريقه ديال انشاء الخوارزميه لان بن مهدي لافيرم.com بن مهدي بوت هو ماشي ال ال ام فقط لا هو ا موديل ولكن داير عليه اون اركيتكتور جوريديك هي لو موتور كاين فيه بليزيور موتور لو موتور دو سيليكسيون لو ريتريفيال كاين فيه لو موتور ديال ديال ديال ديال الروتور كاين فيه بليزيور موتور لو موتور ديال لا ريداكسيون لو موتور ديال لا فيريفيكاسيون يعني مشات لي الفكره اللي كنت غادي نقول لك يعني الطريق ان سول دوسي مثلا بور اون سول بيرسون كياخذ من عند ان بروفيسيونيل واحد ان سيرتان طون باش يعطي واحد لو ليفرابل واحد النتيجه واحد المعلومه قانونيه مضبوطه. يجب خص القيام بحث خص القيام اون اناليز ابروفوندي كومبليت خص يفو كروزي لي تيكست جوريديك كي سون ابليكابل باش نشوفوا القانون الخاص القانون العام شكون سو كيلفو فير بريفالوار.
6: هي عامه عندك الاستشارات القانونيه عامه
5: هاد دابا تقريبا عندي شي تقريبا قربت واحد 100 قانون 20 ماده واحد 100 قانون ديجا اللي كيسون اوبيراسيونيل وانا دائما في التحديث ديال القوانين. دونك هذا العمل اللي بغيت نقول لك لا pour un professionnel quel qu'il soit il a بغى يديرو غادي يخص واحد ان سيرتان طون ان سيرتان طون يعني على الاقل
6: سنوات سنوات
5: لا ماشي ماشي تاسيس من صلاه
6: باش البحث
5: pour traiter un dossier ouais
6: او ولا يكون معاه اسيستون اللي كيدير
5: المهم يفوا واحد المجهود
6: واحد المجهود كبير
5: ما يمكنش يكون في دقيقه أو أقل.
6: دونك الجواب.
5: Impossible. فهنا المنصة كتوفر هادشي كامل في أقل من دقيقة.
6: والهي هي المنصة شكون اللي غيستافد منها أكثر الاختصاصيين ولا المواطنين العاديين؟
5: فالمنصة غيستافد منها المغاربة كاملين اللي في داخل المغرب وخارج أرض الوطن كذلك المغاربة المقيمين بتيار
6: خارج المغرب.
5: خارج المغرب. ولي بروفيسيونيل غير هو طريقه الاستفاده غادي تختلف لي سوسيتي لي بروفيسيونيل لي زافوكا يعني حيت ضروري دائما انا كذلك كممارس دائما كخصنا الرجوع للنصوص القانونيه يعني حيت دائما يجب الرجوع الى النص القانوني فالممارسين غادي يكون عندهم واحد السهوله في التعامل مع وتعاطي مع لا بلاتفورم مع لابليكاسيون ولكن راه هذا ما كيمنعش انه حتى المواطن العادي لومدا يقدر يطرح سؤال فالسؤال ممكن يطرحه شفويا او كتابه او بتحميل وثائق معينه وهنا لو بن مهدي بوت اللي هو المستشار القانوني التفاعلي كيحلل هذاك المعطيات كيحلل هذاك الوقائع في لا ركوب افيك لي تيكست كي سون ابليكابل وكيعطي واحد واحد واحد واحد نتيجه قانونيه تتمنوا انه
6: مستشار قانوني افتراضي
5: تفاعلي
6: انت سميته لانه فيه الشات
5: وكذا
6: اوكي شنو ابرز تحدي واجهتيه في البدايه ما كنعتقدش كان عندك المشكل ديال جمع المعلومات والقوانين لقيتي مشكل تقني شنو المشكل اللي لقيتي
5: المشكل الاساسي هو لا لوسيناسيون دو موديل يعني المعلومه خصها تكون صحيحه المشكل الاول اللي لقيت هو انه كيفاش نخلي لو موديل دو لانجاج ما يعطينيش اون انفورماسيون جوريديك كي ني با فوندي جوريديكمون في لا داتا باز في لا باز اللي انا مصاوب يعني ما يزيدش من راسه
6: او ما يفهمش غلط او مثلا نعطيه السؤال يقدر انا كنقصد حاجه ويفهم لانه المستخدم ماشي بالضروره يكون فاهم شنو كيسول
5: بطبيعه الحال هي
6: الى هضرنا على المواطن العادي ماشي اهل الاختصاص
5: فالتحدي الكبير التحدي الكبير كان هو في لو ريزولتا فينال يعني ان اللي كيهمنا حنا هو النتيجه النهائيه كاين بزاف ديال العقبات ماشي وحده كانوا بزاف ديال العقبات على مرور الوقت على مرور لو ديفلوبمون ديال لابليكاسيون ولكن كل مره كتوصل لان انا كنت كنستعملها انا الاول وكنشوف كان واحد السيركل ريسترا ديال الاستعمال باش نشوفوا هاد النتيجه هادي واش اسكي لي فري وانا جو سوي تري ريغورو في لو ريزولتا كو جو فولي اوبتونير دونك كان خصني واحد النتيجه باش نرد عليها انا اولا وكان واحد العدد ديال لي غوفيرمون ديال لا كونسيبسيون اكسيتا باش نوصلوا لواحد النتيجه الحمد لله اليوم
6: راك راضي بكم
5: ان بورسونتاج
6: دي كم نسبه ما كنضش تقول 100% لانه باين حتى واحد
5: الشخص 101%
6: فاجاتني تحب لها تقول لي 80% باقي غنزيد
5: لا باسكو انا عارف انه الطريقه ماشي الطريقه ولكن النتيجه يعني اللي وصلنا لها اللي وصلت لها الحمد لله كانت واحد النتيجه اللي فقت التوقعات ديالي بالنسبه
6: فقت توقعاتك كمؤسس للمنصه ام
5: اكزاكت
6: كممارس
5: واحد الانسان بغى يوصل لواحد المعلومه القانونيه في واحد الوقت معين وهذيك المعلومه تكون صحيحه ما فيهاش اغلاط ما فيهاش وتقدر تنفعني في الحياه ديالي
6: انت مقتنع وراضي 101% على المنصه ديالك لكن واحد الموضوع اللي هو لا يقل اهميه واللي هو يعتبر حساس جدا اللي كنهضروا على المنصات ونهضروا على الداتا ونهضروا على اشخاص اللي غيدخلوا معطيات ديالهم اللي هي السريه والخصوصيه وحمايه المعطيات
5: نعم فهاد النقطة أنا جو سوي تخي فيير دو ما كونسيبسيون علاش؟ باسكو بن مهدي بوت بن مهدي لافيرم فقت شات جي بي تي ولي موديل معروفين كبار علاش؟ باسكو سي برايفسي باي ديزاين في الوقت اللي أنا أسست الخوارزمية صابتها جي في اون سوغت كو أنا كمؤسس ديال المنصة ياك وبروبريتير ديال لو سيستيم ما عنديش لاكسي ليشونج ما بين المستعمل وما بين السيستم ديالي هذاك ليشونج اللي ما بين المستعمل والسيستم ما عنديش انا ما عنديش ما كاينش كيفاش يوصل لي شي حد لان اصلا ما كاينش علاش يعني مثلا واحد المستعمل جا دخل منصه طرح واحد السؤال الجواب غادي يوصلو هذاك الشيء كيبقى على الجهاز ديالو الهاتف ديالو فقط ما عنديش انا في الباز دو دوني ديالي
6: ما كينتقلش داك الشيء لعندك
5: عندي لي لوغ ديال دازت واحد شي حاجه هنايا شنو هي الله اعلم يعني لافورماسيون لا كاستيون لا ريبونس كيبقى في الجهاز ديال المستعمل اللي يقدر يتحكم في هذاك لي شونج يقدر يبو لو سوبريمي يبو لو سوفغاردي يبو لو بارطاجي سي فو ولكن هو المستعمل هو فقط اللي عنده
6: لا مان
5: لا ما سوغ لا باز دو دوني ديالو انا ما عنديش فوالا اكزاكتومون
6: واخا ما خفتيش نهار بن مهدي بوت يطور عليك

0: واللي يكمل من راسه راه كاين حديث على انه
1: نو جي فيونس سورت كاين بزاف ديال
0: يعني عندك هاد من هاد المخاوف
1: حيت دابا كاين اخبار على ان الذكاء الاصطناعي كيخرج كيمشي كينفذ شي حاجه ما مطلوبش منه
0: كيقدر يطور
1: اكزاكتومون هذا كان ما بين الحوايج اللي كيخليو الطريقه ديال التعامل مع الخوارزميه والطريقه ديال التاسيس ديالها كانت فواحد الجانب كبير على اساس لونكادرومون ديال هاد ديال هاد ديال هاد الخوارزمي ديال هاد ال ال ام ديال الموديل لان ال ال ام ممكن نغيروه في اي وقت الموديل دو لونغاج نقدر نبدلو في اي وقت ولكن الهندسه فهي هندسه مستقره علاش الي فيت دو تيل مانيير باش ما يطوش باش ينفذ
0: تعليمات باش يبقى داخل في الاطار مضبوط
1: كيف كيف
0: يحترم الضوابط ديالو
1: كيف كيف كيف هي كيف هي كيف هي وضعناها باش توصل المعلومه القانونيه كيف بغينا توصل صحيحه للجميع.
0: دابا ملي كنشوفوا انه كاين منصات قانونيه رقميه وكنشوفوا كذلك كاين هناك يعني مستشار قانوني تفاعلي وروبوتات ربما اللي حتى هي غتدخل على الخط ولا دخلات على الخط. هناك مخاوف من مهن سوف تمحى بسبب الذكاء الاصطناعي. واش المحامين يخافوا على ريوسهم؟
1: ما يمكنش واحد المستشار قانوني تفاعلي يمشي يوضع مقال في المحكمة دونك بالنسبة للمخاوف فخصها تكون سورتو موجهة للطريقة ديال الاشتغال فباش نقولوا ان واحد العدد ديال المهن اللي ما تبقاش فهذا فيه ماشي بعض النوع من المبالغه ولكن بعض النوع من
0: تخوف كبير
1: من لابريونسيون على على على فوالا ولكن الطريقه ديال الاشتغال فهي 100% غادي تختلف.
0: الطريقه سوف تختلف. هو هناك حديث انه الذكاء الاصطناعي غادي يمحي مهن لكن غادي يضيف مهن جديده كذلك. استاذ رضا محمد رضا بن مهدي أنت مستشار قانوني، أنت دكتور في القانون وصاحب ومؤسس منصة رقمية للاستشارات القانونية، شكرا بزاف أنك أنت معي اليوم في حياة أونلاين.
1: مرسي أبو أخت حنان، مرسي بور لانفيتاسيون، شكرا مستمعين الأفاضل المشاهدين الكرام.
0: شكرا جزيلا، شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، تلقوا إن شاء الله في أمان الله.

0: Le football ne se résume jamais au score. Il y a les choix, les tactiques, les moments qui changent un match et les débats qui les prolongent. Nos spécialistes décryptent et analysent. L'autre match du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: معكم محمد بن عبو في التقديم، أهلا بكم. ومستهل الموجز من الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا وأصابت اثنين بإطلاق نار على سيارة كانوا يستقلونها بحسب ما أفادت هيئة فلسطينية حكومية، في حين قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار على أشخاص كانوا يتحركون بشكل مريب وصدموا مركبة له. الهيئة العامة للشؤون المدنية قالت إنها أبلغت وزارة الصحة وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بالحادث، مضيفة أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية. فيما قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده الذين انتشروا في المنطقة بعد بلاغ عن محاولة دهس رصدوا مركبة تقل ثلاثة مشتبه بهم كانت تسير بشكل مريب. إلى فرنسا، وبها شهدت مئات المدارس الثانوية في عموم البلاد اليوم توقفا جزئيا أو كليا للدراسة على وقع حراك طلابي احتجاجي ضد ظروف التعليم، لا سيما في منطقة باريس التي طال الإغلاق ثلث ثانوياتها. وفيما تترقب البلاد حراكا أوسع نطاقا غدا الثلاثاء، أعلنت وزارة التربية الفرنسية تراجع عدد المؤسسات المحتجة إلى 413 مقارنة ب 564 يوم الجمعة الماضي بفضل الحوار المستمر وسط محاولات حكومية للتجاوب مع المطالب تزامنا مع اتهامات لجهات من اليسار الراديكالي بركوب موجة الاحتجاجات. في المغرب، أصدرت مجموعة العمل المعنية بموضوع التقنين ووسائل الإعلام الرقمية التابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، أصدرت دراسة جديدة حول منصات التواصل الاجتماعي والاتصال السياسي بين الأثر ومخاطر التضليل. ذكرت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الدراسة تتطرق إلى تأثير المنصات الرقمية على الحياة الديمقراطية بالمغرب، وكذا إلى التضليل الإعلامي والاستقطاب الخوارزمي، فضلا عن الدينامية الرقمية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. يتعلق الأمر ب 12 حزبا سياسيا شكلت عينة لهذا العمل، وقد تم تحديد نطاق الدراسة عمدا في الفترة الممتدة من يناير إلى مايو 2026 من أجل إجراء تحليل في سياق بعيد عن ذروة الفترة الانتخابية وتفادي تأثير هذه الظرفية وحدتها على النتائج والاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة. في المغرب، دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية قوية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح اليوم وغدا الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية قوية تتراوح مقاييسها ما بين 50 و 80 ملمتر بكل من عملات وأقاليم بوجدور وادي الذهب بوسرد، وما بين 30 و 50 ملمتر بعملات وأقاليم العيون سمارة وطرفايا. في أخبار المستديرة، أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم مهمة إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 بين منتخبي الإمارات والسعودية والمقررة مساء غد الثلاثاء بملعب الجوهرة المشعة بجدة. أسندت إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مغربي يقوده الحكم بلال جيد، ويأتي هذا التعيين لإدارة القمة الخليجية الحاسمة بعد تأهل الأخضر السعودي على حساب قطر بركلات الترجيح وبلوغ الأبيض الإماراتي المشهد الختامي عقب تجاوزه نظيره العماني بهدف نظيف. بالخبر الرياضي ننهي الموجز، رفقة طيبة مع باقي البرامج وإلى اللقاء.
3: كل مباراة تروي ما حدث، أما بوديوم فيكشف لماذا حدث.
4: المنتخب ستنطلق
3: بوديوم مع فؤاد الحناوي من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا.
5: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
6: تطبق الشروط والأحكام.
7: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لاكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ونزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
0: ميديان 16h 17h l'autre match.

التداولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.

0: أخي هو الفورف الجديد ديال إنوي. استافدوا من 10 جيجا انترنت، ساعة ديال المكالمات، زائد 10 جيجا ديال يوتيوب، تيك توك ومواقع التواصل الاجتماعي والواتساب إيليميتي في تقاضى الصوت غير ب 69 درهم الشهر باش تعيشوا دخول دراسي سخي. موعدنا في أقرب وكالة إنوي أو إنوي بلايما. إنوي سير بعيد. نجريو، نتيريو، نلوحو، نغطسو، نتنفسو، نيشو، نخسرو، نعياو، نتوقفو، نطيحو، ونعاودو، ونزيدو، ونكملو، ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما تشجيع باش تدوم. MDGS نربحو الرياضة.
1: مبروك للفائزين الأوائل في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى انتوما في فيبغوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية جوج نوفمبر.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن. أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. والبداية من منطقة الخليج العربي، حيث أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي اليوم انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وكان العليمي قد أعلن في خطاب وجهه إلى اليمنيين أمس الأحد أيضا الانتقال إلى الخيار العسكري بعد استنفاد فرص التهدئة ومساعي السلامة، مؤكدا أن القوات المسلحة والأمن والتشكيلة العسكرية تلقت توجيهات بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة، فيما بدأت القوات اليمنية ما وصفته بالهجوم الاستراتيجي على العاصمة صنعاء بعد السيطرة على باب المندب وتنفيذ هجوم واسع من 3 جبهات في شمال اليمن وغربه وجنوبه. ننتقل إلى مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أسفرت ضربات روسية بقنابل موجهة عن مقتل 5 أشخاص في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا اليوم بحسب ما أفاد حاكم المنطقة. وقال المسؤول المحلي في منشور على تطبيق تيليجرام إن حصيلة القتلى ارتفعت جراء الهجوم بقنابل موجهة على المدينة إلى 5 أشخاص، ويتلقى 30 جريحا العلاج في المستشفيات، 3 منهم في حالة حرجة. يأتي ذلك في وقت أعلنت أوكرانيا اليوم أنها بدأت استخدام أسلحة رشاشات آلية تتشغيل مزودة بالذكاء الاصطناعي في كييف لإسقاط طائرات مسيرة جديدة سريعة تستخدمها روسيا وتعمل بمحركات نفاذة. في أخبار منطقتنا المغاربية وتحديدا في موريتانيا، أعلنت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بابا افتتاح الموسم الدراسي 2026-2027 ابتداء من اليوم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة من إصلاح النظام التعليمي ستتركز على تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التعلمات والنتائج وتعزيز التكوين المستمر للمدرسين وتطوير أدوات التقويم والمتابعة. وضحت الوزيرة في خطابها بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة أن قطاع التربية حقق خلال السنة الدراسية الماضية جملة من المكاسب، من أبرزها استيعاب المدارس العمومية لجميع تلاميذ السنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي. في المغرب، دعا اليوم أمام مجلس العام لمنظمة

0: منظمه التجاره العالميه بجنيف دعا المغرب الى مواصله الجهود لاخراج المفاوضات التجاريه من حاله الجمود ووضع اولويات البلدان الافريقيه والبعد التنموي في صلب مسلسل اصلاح المنظمه. وفي معرض مداخلته في اطار تقرير رئيسه لجنه المفاوضات التجاريه والمديره العامه لمنظمه التجاره العالميه، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحده والمنظمات الدوليه الاخرى بجنيف عمر زنيبر ان الصعوبات الحاليه لا ينبغي مع ذلك ان تدفعنا الى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما، داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة متوازنة ومهمة. أكد السيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل كامل التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز. رفقة طيبة مع باقي البرامج، إلى اللقاء.
1: Profitez de tarifs exceptionnels avec Air Arabia. Découvrez nos meilleures destinations au départ du Maroc à partir de 282 dirhams seulement. Réservez jusqu'au 10 octobre 2026 et voyagez du 15 octobre 2026 au 28 février 2027. Visitez airarabia.com aujourd'hui.
2: هذا ماشي إشعار، هذا إنذار. الناس اللي عندهم أوبل، سيتخوين، داس ولا جيب، سيارتكم ممكن تكون مجهزة بأغباك تاكتا في خلال واللي يقدر يهدد سلامتكم وسلامة اللي معكم. باش تعرفوا سيارتكم معنية بهذا الحملة وتبدلوا الأغباك بسرعة في الحين وفابور، عيد دابا للرقم المجاني 3858 وعطينا النيمو تشاسي ديالك. المستشارين ديالنا غادي يقولوا لك في الحين وسيارتك معنية وياخذوا لك رونديفو في أقرب وقت وفابور. سلامتكم ما كتسناش. عيطوا 38 58.

0: وفر أكثر مع العربية للطيران واكتشف أجمل الوجهات من المغرب بأسعار مخفضة تبدأ من 282 درهم فقط لرحلة الذهاب. سارع بالحجز لغاية 10 أكتوبر 2026 وسافر ابتداء من 15 أكتوبر 2026 حتى 28 فبراير 2027. قم بزيارة airarabia.com اليوم.
1: تطبق الشروط والأحكام.
2: مبروك الفائزين الأوائل في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. عبد السلام الحفاية من مدينة تمارا، محمد طويل ومحمد أبيطات من الرباط، خامس الشاوي من سلا، علي أيت الحسن من الدار البيضاء، فريد أخشاوي ومحمد الكريف من القنيطرة، اللي فازوا بشاومي باد برو في قرعة فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب. اشتركوا حتى نتوما في فيبر أوبتيك ديال اتصالات المغرب وشاركوا في القرعة باش تجربوا حدكم وتكونوا من الفائزين. القرعة مستمرة إلى غاية 2 نوفمبر.
3: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حصاد الخامس من أكتوبر 2026. حصاد ميديا الممتد إلى حدود الساعة الثامنة، خلاله نتوقف عند محطات مختلفة مع نشرة إخبارية مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز عناوين حصاد اليوم: فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة الحكومة المكلفة تباشر اليوم الجولة الثانية من المشاورات مع قيادات الأحزاب السياسية بشأن تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد. ضمن الإجراءات الرامية لاستعادة توازن الأسواق المحلية، السلطات الليبية تمنع تصدير المنتجات الغذائية المصنعة والمنتجات الزراعية باستثناء التمور. بسبب أزمة السكن ورفض البرلمان لحزمة قوانين الإسكان الاستعجالية، بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية يباغت خصومه ويقود إسبانيا نحو صناديق الاقتراع بقراره المفاجئ الدعوة لانتخابات مبكرة. الموضوع نطرقه ضمن فقرة أوراق إسبانية رفقة الزميل محمد الغول. لنا وقفات ثقافية واقتصادية ورياضية فضلا عن مختارات موسيقية، لكن قبل أولى مواعيدنا في الحصاد نلتقي مولاي هاشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون مغيم ولا ما بين غيم وصفا في كل النواحي الفلاحية ديالنا، وغادي يعطي شوية ديال الشتاء في المناطق اللي ما بين طنجة وسطات، بحال حتى في سايس الأطلس المتوسط وناحية قلسيف، وحتى في شرق الأطلس الكبير والنواحي الدخلانية اللي في جنوب بلادنا. الريح غادي صوت غربي في السهول الغربية والمناطق الوسطانية، بحال حتى في المنطقة الشرقية والساقية الحمراء والشرقي في النواحي الأخرين. القوة ديالو معتادلة عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في النواحي البعيدة على السواحل، ومعدية 50% في غالب المناطق الساحلية. الحرارة وسط النهار غادي تهبط بشي درجات على ديال البارح، ما بين 23-26 درجة في الريف، ما بين 23-30 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 25-29 درجة في اللوكوس، ما بين 25-30 درجة في ناحية عبدة، ما بين 26-32 درجة في ناحية الحوز، 27-28 درجة في دكالة، ما بين 27-29 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 27-32 درجة في ناحية الغرب، 28-29 درجة في الشاوية والذهب، ما بين 28-30 درجة في ناحية سايس، ما بين 28-32 درجة في درعا وناحية تافيلالت، ما بين 28-33 درجة في ناحية سوس، 29-30 درجة في الساقية الحمراء، وما بين 30-34 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس عناية خاصة ومراقبة كبيرة خاصة تدار في زراعة البطاطا اللي مهددة بزاف بالتكاثر ديال مرض الميلديو اللي موالف يدير خسائر كبيرة في الورق وفي الكركوب ديال الزراعة، وتينقص الإنتاج وبالخصوص تيمكن يهلك الجودة ديال الغلة قبل ما تجنى. وهذا علاش خاص هاد المراقبة واللي متواصلة ومعقولة، وإلا كان لازم نحاربوا ضد هاد المرض الخطير بالأدوية الخاصة والمرخصة عليه، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديواتنا بميديا أولى مواعيدنا الإخبارية، نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مساء الخير.
3: مساء الخير أيمن، مساء الخير مستمعينا الكرام. وبداية النشرة المغربية بأخبار المملكة، حيث حملت نسخة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الصحراء المغربية بتاريخ فاتح أكتوبر الجاري، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية لهذا النزاع.
1: وخلافا لما يروجه خصوم الوحدة الترابية للمملكة، يطرح التقرير إمكانية أن يكون الحكم الذاتي الحقيقي المخرج الأكثر قابلية للتحقق، مع التأكيد على ضرورة استشارة ذات مغزى تتيح للسكان المعنيين التعبير عن اختيار حر وطوعية.
3: ويخلص التقرير إلى أن هذا المسار لم يصل بعد إلى تسوية نهائية، لكنه يعكس تحولا في طبيعة المفاوضات، ويمنح المبادرة المغربية للحكم الذاتي موقعا محوريا في البحث عن حل سياسي واقعي ودائم ومتوافق عليه. قراءة في هذا التقرير رفقة أميل المشاكبة المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية من عمان الأردن، اتصل به يوسف النعماني.
4: غوتيريش يؤكد على الموقف المغربي في موضوع المبادرة نحو الحكم الذاتي وعلى أن تبقى الصحراء المغربية تحت مظلة المملكة المغربية، وهناك يعني توجه يعني إيجابي يطالب به غوتيريش. يعني تبدأ العملية بمرحلة انتقالية بسيطة، ويتم التفاوض مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها الأهالي في منطقة الصحراء، وهناك يعني تأييد دولي للمبادرة المتعلقة بتطوير فكرة الحكم الذاتي. هو اتجاه يتوافق مع رؤية المملكة المغربية في أن يكون حكم ذاتي، وإعطاء صلاحيات للحكم الذاتي في المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي، شريطة أن تبقى هذا الحكم الذاتي تحت مظلة المملكة. وبالتالي يعني يتم سحب يعني البساط من تحت محاولة الانفصال على المغرب، وهذا شيء يعني يرفضه الجميع بما فيه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
1: نبقى مع أخبار المملكة، حيث أصدرت مجموعة العمل المعنية بموضوع التقنين ووسائل الإعلام الرقمية التابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري دراسة جديدة حول منصات التواصل الاجتماعي والاتصال السياسي بين الأثر ومخاطر التضليل.
3: وذكرت الهيئة في بلاغ لها أن هذه الدراسة تتطرق إلى تأثير المنصات الرقمية على الحياة الديمقراطية بالمغرب، وكذا إلى التضليل الإعلامي والاستقطاب الخوارزمي، فضلا عن الدينامية الرقمية للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. ويتعلق الأمر ب12 حزبا سياسيا شكلت عينة لهذا العمل، وقد تم تحديد نطاق الدراسة عمدا في الفترة الممتدة من يناير إلى ماي 2026 من أجل إجراء تحليل في سياق بعيد عن ذروة الفترة الانتخابية وتفادي تأثير هذه الظرفية وحدتها على النتائج والاستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة.
1: في أخبار منطقتنا المغربية، محمد، دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمة التونسية للأطباء الشباب كافة مكونات الأسرة الطبية إلى المشاركة المكثفة في سلسلة اجتماعات عامة إخبارية وتنسيقية تعقد على مدار 4 أيام متتالية ابتداء من اليوم في كليات الطب تونس والمنستير وسوسة وصفاقس.
3: هذه الخطوة التصعيدية أيمن جاءت بحسب بيان مشترك صادر عن الهيكلين النقابيين في ظل تدهور متزايد وغير مسبوق لأوضاع العمل داخل المستشفيات العمومية وتراجع حاد في ظروف التكوين الطبي للأطباء الشبان، فضلا عن تفاقم الصعوبات الاجتماعية والمهنية التي تواجه مختلف الأسلاك الطبية دون حلول جذرية من سلطة الإشراف. مراسلنا في تونس فاتح الفلحي يواكب هذا التحرك الاحتجاجي وعد التقرير التالي.
5: اجتماعات إخبارية تنسيقية ستلتئم على مدى 4 أيام بمقر كليات الطب بتونس، دعت إليها النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان. يأتي ذلك على خلفية ما وصفته النقابة التابعة لاتحاد الشغل بتردي أوضاع العمل داخل المستشفيات العمومية وتراجع حاد في ظروف التكوين الطبي وتفاقم الصعوبات الاجتماعية والمهنية، ظروف كانت أكدت منظمة الأطباء الشبان المشاركة في هذا التحرك أنها السبب الرئيس في هجرة الأطباء حسب بهاء الرابعي عن المنظمة.
6: نسق هجرة غير عادي متاع أكثر من 1600 على 1900 يهجروا، أكثر من 80% من الأطباء متاعنا اللي تخرجوا ويهاجروا بدا ذي.
5: ورغم الصعوبات في الصحة العمومية، أشاد وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني بالمنظومة الصحية بشكل عام وعدد مختلف إنجازاتها على هامش المؤتمر الدولي للصحة الرقمية بتونس.
7: سكانير عن بعد، أكثر من 120 ألف سكانير تعمل في الفترة هذه، كيف كيف ليرام، كيف كيف التقصي بالماموغرافي الطب عن بعد في اختصاصات متعددة، عندنا أكثر من 7 اختصاصات.
5: ورغم ازدهار القطاع الصحي الخاص فأن المستشفيات العمومية في تونس تشهد تراجعا في جودة الخدمات بالنظر إلى الاكتظاظ ونقص الموارد المالية واليد العاملة، ما ينعكس على مناخ عمل الكادر الطبي وشبه الطبي. لإذاعة ميديا فتح الفلحي، تونس.
1: نبقى في منطقتنا المغربية وتحديدا في موريتانيا، حيث أعلنت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى بباه افتتاح الموسم الدراسي 2026-2027 ابتداء من اليوم، مؤكدة أن المرحلة المقبلة من إصلاح النظام التعليمي ستتركز على تحسين جودة التعليم ورفع مستوى التعلمات والنتائج وتعزيز التكوين المستمر للمدرسين وتطوير أدوات التقويم والمتابعة.
3: الوزيرة أوضحت في خطابها بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة أن قطاع التربية حقق خلال السنة الدراسية الماضية جملة من المكاسب، من أبرزها استيعاب المدارس العمومية لجميع تلاميذ السنوات الأربع الأولى من التعليم الأساسي. ورقة في الموضوع لمراسلنا بن واكشوت الشيخان والسيدي.
8: وسط إجراءات تنظيمية لتأكيد حضور الطلاب والطواقم التربوية، أعلن في موريتانيا عن افتتاح العام الدراسي، وأكدت وزيرة التربية هدى باباه التي زارت عددا من المدارس بن واكشوت مضي الحكومة الموريتانية فيما سمته شهود إصلاح التعليم.
9: كنا صباح اليوم بزيارة عدد من المؤسسات التعليمية على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث للوقوف ميدانيا على مستوى جاهزية هذه المؤسسات، ظروف استقبال أبنائنا التلاميذ، حضور الطواقم التربوية، ولاحظنا مستوى جيد من الانضباط والحضور، وهي بداية مشجعة.
8: العام الدراسي الجديد في موريتانيا يستقبله المدرسون بالكثير من التفاؤل بحسب عضو المكتب التنفيذي لنقابة تحالف أساتذة موريتانيا، الذي يرى أن مشاكل التعليم تتركز حول ضعف المحفزات والرواتب.
10: يستقبل المعلمون الموريتانيون سنة الدراسية 2026-2027 بالكثير من التفاؤل إثر تدوينة السيد الرئيس التي تحدث فيها عن إقرار حوافز والارتقاء بأوضاع العاملين في التعليم عموماً، وخطاب السيد الوزير تركز على تحسين جودة التعليم والتكوين المستمر. لكن أعيد وأكرر أن مشاكل التحويلات تتركز أساساً حول ضعف المحفزات وضعف الرواتب.
8: افتتاح العام الدراسي بموريتانيا يأتي في ظل استمرار المدرسة الجمهورية التي تجعل التعليم الأساسي حكراً على المدارس النظامية وتمنع التعليم الخاص من استقبال التلاميذ في السنوات الأولى من التعليم الأساسي. الشيخان سيدي مديا.
3: أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرارا بحظر تصدير المنتجات الغذائية المصنعة محليا والمنتجات الزراعية باستثناء التمور. حسب القرار الذي نشرت نصه وكالة الأنباء الليبية مساء أمس، فإن الحظر يشمل أيضا إعادة تصدير كافة أنواع السلع والمنتجات المستوردة. في الصفحة الرياضية، الاتحاد الخليجي لكرة القدم يختار طاقما مغربيا لإدارة المباراة النهائية لكأس الخليج بقيادة جلال جيد. تفاصيل هذا الاختيار نطالعها رفقة يوسف الشاطر.
11: التحكيم المغربي سيكون حاضرا بقوة في نهائي كأس الخليج بعدما أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي مهمة إدارة المباراة النهائية بين منتخبي الإمارات والسعودية المقررة الثلاثاء بمدينة جدة للحكم المغربي جلال جيد. يعكس هذا تعيين الثقة في الكفاءة التحكيمية المغربية على المستوى الخليجي والعربي، خصوصا بعد أدائه في كأس العالم الأخيرة. الطاقم المغربي يضم أيضا الحكمين المساعدين زكريا برينسي ومصطفى أكركاد، فيما يتولى الكويتي عبد الله جمالي مهمة الحكم الرابع. أما في الفار فسيحضر حمزة الفارق كحكم رئيس للفار بمساعدة حكم من هولندا أروين بلانك. هذا التألق يأتي بعد كأس العالم التي عرفت حضورا متميزا لجلال جيد.
3: شكرا لك يوسف الشاطر. وبالورقة الرياضية ننهي النشرة المغربية. يعود إليكم الزميل أيمن الأحمد بعد الفاصل لتتمة باقي مواد الحصاد.
12: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات، ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
13: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا. مع بانكو فافريكا ديما كاين الحل.
0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: نرحب بكل من التحق بنا عبر ميديا واللحظة ننتقل إلى فقرة ضيف الحصاد. تدخل إسبانيا مرحلة سياسية جديدة في ظل أزمة سكن تحولت من ملف اجتماعي إلى عامل ضاغط على الحكومة والأحزاب والمؤسسات. فبعد احتجاجات واسعة في مدريد ومدن إسبانية أخرى، جاء رفض البرلمان لتدابير حكومية مرتبطة بالسكن ليكشف مجددا هشاشة موقع حكومة بيدرو سانشيز التي تحكم منذ انتخابات 2023 في ظل أغلبية برلمانية محدودة وصعبة التماسك. وبعد سنوات من الاعتماد على تحالفات وتفاهمات متعددة داخل البرلمان، اختار سانشيز وضع حد للجمود السياسي عبر حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر المقبل. قرار يفتح الباب أمام إعادة رسم موازين القوى السياسية في وقت تتقدم فيه قضايا المعيشة والسكن والقدرة الشرائية إلى واجهة النقاش العام. لمناقشة دلالات هذا القرار وانعكاساته على المشهد السياسي الإسباني وعلى علاقة الحكومة بالبرلمان، نستضيف من إشبيلية الأستاذ لحبيب شباط، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإسباني. أستاذ لحبيب، أهلا وسهلا بك معنا في ضيف الحصاد.
14: أهلا وسهلا أخي الفاضل.
1: بداية أستاذ لحبيب، هل يمكن اعتبار قرار بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة نتيجة مباشرة للهزيمة البرلمانية حول تدابير السكن، أم أن الأمر يتعلق بأزمة سياسية أعمق تراكمت داخل الحكومة منذ انتخابات 2023؟
14: نعم، فهذا القرار، هذا الدعوة لانتخابات مبكرة، فهي ليست يعني حاصل على مشكلة السكن، وإنما تعكس العمق ديال الصعوبات اللي تتواجهها الحكومة الإسبانية في إدارة مرحلة سياسية تتسم بواحد النوع ديال التشتت والصعوبة اللي تلقاها الحكومة وبيدرو سانشيز في بناء توافقات مستقرة في البرلمان الإسباني، مع العلم أنه منذ 2023 فالحكومة الإسبانية لم تستطع الموافقة على ميزانيات الدولة. فهذا القانون السكن فهي النقطة التي أفاضت الكأس، وذهب بدأ تفكير يومين من التفكير، ذهب إلى انتخابات مبكرة لعل وعسى تغير الخريطة السياسية وتعطي لليسار أغلبية، أو يدخل اليمين واليمين المتطرف إلى الحكومة.
1: طيب أستاذ الحبيب، حكومة سانشيز استطاعت الاستمرار خلال السنوات الماضية بفضل تفاهمات برلمانية مع قوى سياسية متعددة من بينها قوى انفصالية في كاتالونيا. ما الذي تغير اليوم وجعل الحفاظ على هذه التوازنات أكثر صعوبة؟
14: نعم، فيما يتعلق خصوصاً مشكلة بيت القصيد، يعني الحزب الذي أسقط هذه القوانين، والحزب الذي لم يصادق دائما كان يعارض القوانين التي يقدمها الحزب الاشتراكي، هو حزب الهارب إلى بلجيكا، حزب بوديمون، فحزب جونز هو من اليمين الكاتالاني الانفصالي. هذا الحزب هذا غير من موقفه نتيجة أولا للضغوط الداخلية في كاتالونيا، لأن هناك حزب عنصري جديد في كاتالونيا المسمى أليانس كاتالان. هذا الحزب هذا فهو يأكل من هذا الحزب، فآخر استطلاعات الرأي في كاتالونيا تعطي الحزب الجديد العنصري أغلبية كبيرة في اليمين الكاتالاني. كذلك عدم عودة بوديمون إلى إسبانيا، لا كذلك فهو أثر كثيرا على العلاقة بين هذا الحزب وما بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ومن ثم مع الحكومة الإسبانية. إذن فحتى في البرلمان الإسباني الأغلبية الاجتماعية فهي يمينية في البرلمان الإسباني، فاليسار بصفة عامة لا يتوفر على أغلبية اجتماعية داخل البرلمان، فالأحزاب اليمينية لا الوطنية ولا الكاتالانية والباسكية فلها أغلبية داخل البرلمان الإسباني. إذن فهذه الصعوبة هذه التي مارس بها بيدرو سانشيز هذه الحكومة من 2023 في خضم هذه التوافقات التي لم يستطع جلب هذا الحزب ذو 7 برلمانيين في البرلمان الإسباني لكي يصادق على القوانين التي رفضت جلها من طرف البرلمان الإسباني.
1: طيب ماذا يكشف هذا التقاطع غير المعتاد عن طبيعة التحالفات السياسية في إسبانيا اليوم؟
14: الخريطة السياسية في إسبانيا فهي جد مبلقنة صراحة لأننا نرى أن مثلا في الحكومة الآن الإسبانية هناك الحزب الاشتراكي العمالي وهناك حزب السومار. هذا الحزب السومار اليساري المتواجد على يسار الاشتراكيين فهو يتكون من 16 حزبا داخله. إذن فعلى اليسار جد مبلقن، يبقى اليمين جد متوحد في حزبين فقط، هو الحزب الشعبي وحزب بوكس العنصري. لذلك فالطبيعة إما أن يحصل الحزب الشعبي وحزب بوكس على الأغلبية المطلقة وإلا لن يحكم اليمين. فالأحزاب الوطنية الكتالونية والباسكية فهي جد محددة في السياسة العامة داخل إسبانيا لأنهم يمتلكون المفتاح، لأن قانون دون الذي يسير العملية الانتخابية والنتائج الانتخابية تعطيهم نسبة كبيرة من البرلمانيين. فقط إشارة فقط يمكن لحزب وطني مثلا على الصعيد الإسباني أن يحصل على أزيد من 3% أو 4% من الأصوات، لكن حزب كاتالاني أن يحصل فقط واحد على 1.5% يمكن أن يكون له برلمانيين أكثر من الأحزاب الوطنية داخل داخل داخل إسبانيا. وهذه الفرقة هذه هي أساسا هي التوافقات التي طرأت في إسبانيا من بعد الدستور 1900

1978 لإدماج الباسكيين والكاتاليين الكاتالانيين داخل الساحة السياسية الإسبانية ويعطاهم نوع من التمييز الإيجابي. لذلك فالخريطة السياسية كما قلت فهي جد مبلقنة.

0: للحزب الشعبي والحزب اليمين المتطرف فوكس، لكن نرى مؤخرا خصوصا بعد الاضطرابات وبعد الاحتجاجات حول السكن،
1: نعم
0: هناك نوع من كما نقول من التوجه، ومن ان هناك الناخب اليساري فهو جد متحمس للذهاب الى الانتخابات، خصوصا يرى انه كان هناك بعض الامتيازات التي حصلت من خلال هذه الحكومه انها ستكون في خطر اذا وصل اليمين واليمين المتطرف للحكم.
1: طيب، ذكرت أزمة السكن التي هي تبدو في صدارة أسباب الاحتجاج والغضب الاجتماعي مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات ونقص المعروض في المقابل. يعني إلى أي حد يمكن أن تتحول هذه القضية إلى عامل حاسم في الانتخابات المقبلة؟
0: أكيد أكيد، فاليمين واليمين المتطرف يعني المعارضة كان يعولون على أن يكون ملف السبتة هو الموضع الرئيسي للحملة الانتخابية، لكن المعطيات التي وقعت في الشارع الإسباني وفي المجتمع الإسباني وضعت يعني السكن في موقع يعني موقع اللي هو يكون النقاش وموقع الصراع اللي غيكون في هذه الحملة الانتخابية، وهذا نجاح لبيدرو سانشيز لأنه حول النقاش إلى موقع اجتماعي، وفي هذه المواقع الاجتماعية وفي المسائل الاجتماعية هناك قوى اليسار تكون أقوى من مواضيع تتعلق بالوحدة الوطنية، تتعلق بالهجرة أو تتعلق بالأمن. لذلك فسنرى حملة انتخابية ساخنة، رغم أن ذلك لا فسبتة والأمن والهجرة قد يكونون أيضا حاضرين، لأن اليمين المتطرف لا محالة سيحاولون الضغط، سيحاولون كذلك المضي نحو هذا الملف ليكون موضع، لكن السكن فهو حاضر لأن ما زالت هناك اعتصامات داخل المدن الإسبانية، وأعتقد أنها ستستمر إلى حدود بدء الحملة الانتخابية.
1: هل
0: كذلك
1: نحن
0: هناك معطى،
1: نعم هل نحن
0: نعم
1: أستاذ الحبيب أمام إذن إمكانية لتعزيز اليمين موقعه، أم أن طبيعة النظام الحزبي الإسباني ستفرض مجددا البحث عن تحالفات معقدة؟
0: الآن فهي في صالح اليمين واليمين المتطرف. اليمين لوحده الحزب الشعبي لا يستطيع، جميع استطلاعات الرأي لا تعطي أغلبية مطلقة لوحده، فيحتاج إلى حزب بوكس العنصري، لكن مع مرور والقرب من الانتخابات سنرى أن هناك نوع من ارتفاع حظوظ اليسار. لماذا؟ لأننا نرى استطلاعات الرأي، آخر مواقف استطلاع، أن هناك 20% من الصوت النسائي لم يحددوا بعد صوتهم إلى أي جهة ستذهب، وهذه كتلة مهمة من الناخبين داخل إسبانيا، ويمكن أن يقلبوا الموازين والنتائج. ونعرف أن خلال الانتخابات الماضية أن النساء بنسبة كبيرة صوتوا لأحزاب اليسار مخافة من السياسات التي قد يتبعها اليمين المتطرف في اسبانيا. اذا فكما تنقولوا الماتش غادي يتلعب، ليس يعني ماشي كل شيء، يعني ليس الكل الان فهو محدد، هناك صراع، هناك انتخابات ستكون قاسيه، ستكون مواضيع فيها جد مهمه، السكن سيكون في قلب هذه الحمله الانتخابيه، لكن كذلك لا ننسى سيكون كذلك ملف الهجره، العلاقه مع المغرب حاضرا، ملف سبتة كذلك سيكون حاضر في هذه الانتخابات، لان المغرب اصبح لم يك ليس فقط فهو يكون في علاقه خارجيه بين دوله اخرى، بل اصبح شان داخلي داخل اسبانيا، ويحضر دائما في الانتخابات الاسبانيه، وهذه المره سيحضر بقوه بحكم هذه الازمه السبتة.
1: طيب أستاذ الحبيب، ماذا تعني هذه الانتخابات بالنسبة إلى مستقبل العلاقة بين مدريد والأقاليم، خصوصا كاتالونيا، طبعا في ظل اعتماد الحكومات المركزية المتعاقبة على أصوات الأحزاب الإقليمية لتأمين أغلبيتها داخل البرلمان؟
0: بالنسبة للأحزاب، بالنسبة للمناطق كاتالونيا والبايس باسكو، الباسك، بلاد الباسك، ففي هذه الأقاليم بالذات بيدرو سانشيز له سمعة جد طيبة، ومن المنتظر أن تكون كاتالونيا هي المورد الأساسي للاشتراكيين من ناحية الأصوات، لأن هناك من الوطنيين الكاتالانيين سيعطون صوتهم للاشتراكيين.

0: مخافة من وصول اليمين واليمين المتطرف، ونعلم كيف يتعامل اليمين واليمين المتطرف مع هذه الجهات. فقط للتذكير، فالحزب الشعبي هو حزب كبير داخل إسبانيا، لم يسبق له أن حكم في كاتالونيا ولا في بلاد الباسك، بخلاف الاشتراكيين الذين حكموا لا في كاتالونيا ويحكمون الآن في كاتالونيا، وكذلك حكموا في بلاد الباسك، مما يبين أن الحزب الشعبي فهو يتوفر نسبة الأصوات فيه لا تتجاوز 10% في هذه الأقاليم. إذن أتوقع أن هذه الأقاليم ستعطي أصوات كثيرة للاشتراكيين في هذه الانتخابات، أولا مخافة من وصول اليمين واليمين المتطرف.
1: طيب بشكل عملي أستاذ الحبيب، يعني كيف يمكن أن تتعامل الأحزاب خلال الحملة الانتخابية مع أزمة السكن تحديدا؟ يعني هل نتجه نحو منافسة حول حلول عملية، أم أن الملف قد يتحول فقط إلى أداة للمزايدة السياسية واستقطاب الناخبين؟
0: نعم، فما يخص هذا الملف أخي الكريم بالضبط، سيكون هناك مجلس حكومي سيتم المصادقة على قانون السكن الذي رفض في البرلمان، وسيتم مروره في البرلمان عن طريق اللجنة الدائمة داخل البرلمان التي توفر فيها الاشتراكيون والحزب الذي معهم في الحكومة والحزب الوطني الباسكي على أغلبية في هذه اللجنة الدائمة في البرلمان التي تسير البرلمان حين تعلن انتخابات مبكرة. فالقانون سيصادق عليه لتكون هذه كذلك، فهي من الملفات التي ستكون أو من المواضيع التي ستكون في الحملة الانتخابية. إذا أردتم البقاء على هذه القوانين المخصصة للسكن، فصوتوا على الأحزاب التي صادقت عليها في البرلمان. وإذا أردتم أن تسقط هذه المنافع أو هذه القوانين، يمكن لكم أن تصوتوا لليمين واليمين المتطرف. يعني هذه فهي من العمليات الناجحة التي سيفعلها بيدرو سانشيز، حيث سيأتي من الباب الآخر ليصادق على هذه القوانين التي رفضت الأسبوع الماضي.
1: طيب في نظركم أستاذ الحبيب، ما السيناريو الذي يبدو اليوم الأكثر ترجيحا؟ يعني عودة سانشيز إلى الحكم بتحالفات جديدة، أم انتقال السلطة إلى اليمين، أم استمرار حالة عدم الحسم السياسي الذي طبعت السنوات الأخيرة؟
0: الآن جميع المعطيات تشير على فوز اليمين واليمين المتطرف، هذه معطى الآن، لكن مع مرور الأيام داخل الحملة الانتخابية يمكن أن تقع تغييرات. لا أعتقد أن التغييرات ستكون كبيرة، ولكن يمكن أن تأتي إلى أن الحزب الشعبي واليمين المتطرف لن يحصلوا على أغلبيات مطلقة في البرلمان، من ذلك لا يستطيعون التحالف مع أي حزب آخر، لأن هناك مقاطعة شاملة للأحزاب الأخرى للحزب اليميني العنصري. لذلك فالصراع فهو سيكون مفتوح في الأيام المقبلة وفي الأسابيع المقبلة إلى حدود التصويت. ننتظر أول استطلاعات رأي خلال نهاية الأسبوع لنرى كيف هي تتجه الناخبين والناخبات، كيف يتجهون خصوصا بعد رفض هذه الأحزاب للقانون السكن، وبعد كذلك موافقة اللجنة الدائمة داخل البرلمان لهذه القوانين المتعلقة بالسكن، لنرى كيف هي الخريطة السياسية، أين تسير الخريطة السياسية. لكن اليوم فاليمين واليمين المتطرف لهم أغلبية مطلقة مريحة.
1: لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيف ميديان الكريم الأستاذ الحبيب شباط، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإسباني. شكرا جزيلا لك أستاذ الحبيب على مشاركتك معنا.
0: شكرا لكم،
1: وشكر موصول لكم مستمعينا على طيب المتابعة. نصل بهذا إلى نهاية فقرة ضيف الحصاد، ونستأنف بعد هذا الفاصل.
2: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. وزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة

0: من مسيرات لفرض الوجود بين المستوطنات إلى الهجمات الميدانية المباشرة، تقود جماعة فتية التلال الإسرائيلية المتطرفة موجة العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، حركة تستمد زخمها من رؤية دينية قومية متطرفة وتحول الفكر الراديكالي إلى ممارسات ميدانية تستهدف اقتلاع المواطنين وتعميق السيطرة على الأرض. قصة فتية التلال، خلفياتها وجذورها، يرويها إبراهيم الغربي.
1: هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي قرية جالود في شمال الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية، بينما كان جيش الاحتلال يرافق عائلة فلسطينية تحاول العودة إلى منزلها بعد أن أجرها المستوطنون إثر هجمات سابقة. وتقود العنف المتصاعد ضد الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة حركة غير مترابطة بشكل وثيق من المستوطنين الإسرائيليين المتشددين، معظمهم من الشباب، ومن بينهم متسربون من المدارس قدموا من خارج الضفة الغربية ويعرفون باسم فتية التلال. وتستمد هذه الحركة إلهامها من ايديولوجيا دينية قومية، وتسعى إلى توسيع الوجود اليهودي في الضفة الغربية المحتلة عبر إنشاء بؤر استيطانية غير مرخص لها غالباً، على شكل خيام مؤقتة أو منازل متنقلة فوق التلال خارج المستوطنات الإسرائيلية القائمة. ويقول دافير فرشيفسكي من منظمة أبناء إبراهيم، وهي مجموعة من النشطاء المتدينين الداعمين لحقوق الفلسطينيين، إن الجيل الجديد لديه أجندة واضحة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية من خلال وسائل عنيفة. وذكر منشور على قناة مرتبطة بحركة فتية التلال أنهم نفذوا خلال الأشهر 12 الماضية 635 هجوماً في 158 قرية فلسطينية، أسفرت عن إصابة 409 فلسطينيين وأحراق 436 سيارة. وشهد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تصاعداً في الأشهر الأخيرة بعدما ظل مرتكبوه لسنوات بمنأى عن الملاحقة القانونية. وتعترف الحكومة الإسرائيلية بنحو 140 مستوطنة، بينما يبلغ عدد المزارع والبؤر الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي حالياً نحو 400 وفقاً لحركة السلام الآن الإسرائيلية التي تراقب النشاط الاستيطاني. وعلى مدى سنوات ظهر مستوطنون أكثر تشدداً في توجههم الإيديولوجي، متحدين الاستراتيجية التقليدية لحركة الاستيطان التي كان منطقها بناء المزيد من المستوطنات وإسكان المزيد من الناس. ويركز الجيل الجديد على إقامة بؤر استيطانية صغيرة غير قانونية ومشاريع زراعية بدون الحصول على تصاريح، عملاً باستراتيجية شعارها أقل عدد من الناس على أكبر مساحة من الأرض. وأتاح راعي قطعان من الأغنام والماعز لفتية التلال توسيع السيطرة بشكل كبير على المناطق الريفية الخاضعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي. ومع صعود سياسيين يمثلون إيديولوجيا هؤلاء المستوطنين مثل وزير المالية، حظيت هذه التجمعات بمزيد من الشرعنة والدعم المالي في السنوات الأخيرة، وجزء من هذا الدعم يوجه إلى مزارع وبؤر استيطانية غير قانونية. وبينما لا تستطيع الحكومة تحويل أموال مباشرة إليها بسبب وضعها غير القانوني، فهي تمول كل ما عدا ذلك، كما تقول حاجة عفران من منظمة السلام الآن، مثل شق وتعبيد الطرق وسيارات الحراسة وكاميرات المراقبة والألواح الشمسية والطائرات المسيرة، إلى جانب الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة عام 2023 على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية، تمت الموافقة على إقامة 104 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وتسارعت وتيرة الموافقة على المستوطنات قبل الانتخابات التشريعية المقررة للـ27 من أكتوبر الجاري.

نرحب بكل من التحق بنا عبر ميديا. وقبل نشرة السابعة، هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تتوقع الأرصاد الجوية طقسا غائما جزئيا إلى غائم بمجموعي البلاد، مع نزول أمطار وزخات رعدية تهم صباحا مناطق طنجة واللوكوس والغرب والأقاليم الجنوبية، قبل أن تتوسع بعد الظهر لتشمل الخط الرابط بين طنجة وسطات، بالإضافة إلى مناطق سايس كرسيف ومرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين

0: 19 درجة بشفشاون كأدنى مقاييس و32 درجة بمراكش وزاغورا كأعلى المقاييس. تتأثر القارة الإفريقية بكتل هوائية متقلبة، حيث تستقر الأجواء نسبيا بشمال إفريقيا مع سحب عابرة ودرجات حرارة معتدلة تتراوح بين 27 و31 درجة. وفي المقابل تشهد جبهات غرب ووسط القارة عدم استقرار جوي مع أمطار غزيرة تشمل داكار وياوندي وسط أجواء حارة بنجامينا ب 37 درجة. أما شرق وجنوب القارة فيسجل تفاوت بارز، حيث تتشكل عواصف رعدية في جوهانسبورغ ب 22 درجة، بينما تسيطر كتلة هوائية شديدة الحرارة والجفاف على الخرطوم ب 40 درجة. هذا وتشهد أوروبا أجواء باردة وممطرة عموما، أبرزها العواصف في مدريد ب 20 درجة وزخات رعدية في روما ب 24 درجة مقابل طقس صحو في أثينا ب 26 درجة. وفي الأمريكيتين تستقر الأجواء مشمسة في نيويورك ب 17 درجة وممطرة في مكسيكو ب 22 درجة. أما آسيا فتهيمن عليها أجواء مشمسة ومعتدلة في بكين وطوكيو ب 28 درجة وحارة في نيودلهي ب 36 درجة. تمام السابعة باستوديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة أعدها ويقدمها الزميل محمد بن عبو. محمد مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك من جديد أيمن، مساء الخير مستمعينا الكرام. وبداية عرض السابعة بالعناوين: رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يدعو إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر بعد رفض البرلمان تدابير حكومته لتخفيف أزمة السكن، ويؤكد الحاجة إلى أغلبية مريحة لمواصلة الإصلاحات وتوسيع المكتسبات الاجتماعية. مئة ثانويات الفرنسية تشهد توقفا جزئيا أو كليا للدراسة وسط تصاعد الحراك الطلابي احتجاجا على ظروف التعليم وتراجع عدد المؤسسات المحتجة مع استمرار الحوار الحكومي. المغرب يدعو أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية إلى تجاوز حالة الجمود ودفع المفاوضات التجارية نحو نتائج ملموسة ومتوازنة تضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب إصلاح المنظمة. التحالف الذي تقوده السعودية يشارك في ضربات جوية دعما للعملية العسكرية اليمنية ضد الحوثيين، فيما تطلق الحكومة عملية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء وإنهاء سيطرة الميليشيات. نازحو غزة يواجهون تهديدات الأمطار والبرد مع اقتراب فصل الشتاء في ظل تضرر أكثر من 100,000 خيمة ونقص مواد الإيواء ووسائل التدفئة واستمرار الظروف الإنسانية الهشة. في النشرة روبورتاج لمراسلنا هناك يرصد الوضع عن كثب.
0: مستهل عرض السابعة بشأن الأوروبي، حيث دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر، وذلك بعدما رفض البرلمان تدابير لتخفيف أزمة السكن اقترحتها حكومته.
1: سانشيز أيمن الذي يتولى منصبه منذ عام 2018 قال في خطاب ألقاه من قصر مونكلوا إنه من أجل القيام بالإصلاحات العميقة العالقة يجب الحصول على أغلبية مريحة من أجل انتزاع مكتسبات اجتماعية جديدة ومواصلة تغيير إسبانيا. أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني كانت قد أسقطت التدابير التي اقترحتها الحكومة والتي تضمنت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات الأكثر ضعفا، وكان 10,000 المحتجين خرجوا في مسيرات السبت في مدريد ومدن إسبانية أخرى للمطالبة بتوفير سكن بأسعار معقولة. مزيد من التفاصيل في ورقة مراسلنا من مدريد محمد المدن.
2: تدخل إسبانيا بشكل كامل في أجواء الحملة الانتخابية، فقد أعلن بيدرو سانشيز الاثنين عن تقديم موعد الانتخابات العامة إلى 29 من نوفمبر.
3: لقد قررت الدعوة إلى عقد مجلس وزاري استثنائي من أجل حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ستجرى يوم الأحد 29 من نوفمبر.
2: وقد استقبل الحزب الشعبي إعلان الدعوة إلى الانتخابات بتفاؤل، إذ اعتبر ألبرتو نونيز فيخو

0: أن الإسبان سيقررون أخيرا.
1: وأخيرا ستقول إسبانيا ما تعتقد وستتحدث الأغلبية من جديد وسيقرر الإسبان. وأخيرا يمكن أن يرحل من لم يكن يجب أن يصل إلى هذا الحد أبدا. وأخيرا سنصوت وستتمكن إسبانيا من اختيار البلد الذي تريد أن تكونه.
0: من جهته يدخل حزب فوكس هذا الاستحقاق بطموح كبير، فقد وضع زعيمه سانتياغو أباسكال شروطه لأي اتفاق مستقبلي مع الحزب الشعبي.
2: ليست مجرد خبر جيد، بل هي خبر ممتاز أن نستطيع القول أخيرا إن لدينا انتخابات.
0: أما في اليسار فيحاول تحالف الجبهة الواسعة الجديد أن يرسخ نفسه فضاء موحدا، وقد دعا إرنس أورتاسون حزب بوديموس إلى تقديم مقترح يسمح بخوض الانتخابات في لائحة مشتركة.
3: في 29 نوفمبر سنخرج لكي نفوز، لنفوز على من يريدون النيل من الحقوق، ولنفوز على من يريدون حماية المضاربين، ولنفوز على أولئك الذين يريدون إرجاع هذا البلد إلى الوراء.
0: وفي الوقت نفسه تستمر التحركات الاحتجاجية. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
4: في فرنسا شهدت مئات المدارس الثانوية في عموم البلاد اليوم توقفا جزئيا أو كليا للدراسة على وقع حراك طلابي احتجاجي ضد ظروف التعليم، لا سيما في منطقة باريس التي طال الإغلاق ثلث ثانوياتها.
5: وفيما تترقب البلاد أيما حراكا أوسع، غدا الثلاثاء أعلنت وزارة التربية الفرنسية تراجع عدد المؤسسات المحتجة إلى 413 مقارنة ب 564 يوم الجمعة الماضي، بفضل الحوار المستمر وسط محاولات حكومية للتجاوب مع المطالب، تزامنا مع اتهامها لجهات من اليسار الراديكالي بركوب موجات الاحتجاجات. فهل تنجح الحكومة الفرنسية في احتواء الحراك الطلابي عبر الاستجابة لمطالب التعليم، أم أن اتساع الاحتجاجات وأعمال العنف يدفعان الأزمة إلى مواجهة سياسية واجتماعية أوسع؟ أسئلة طرحها رضا كليفي على الإعلامي والمحلل السياسي مصطفى الطوسى من باريس. لنتابع.
6: يبدو أن الحركة الطلابية عازمة على توسيع رقعة احتجاجاتها، وأن العامل السياسي يبدو دخل على خط التصعيد. احتمال أن تذهب هذه الأمور إلى أوضاع خطيرة، وهو أن المطالب التي تعبر عنها الحركات الطلابية لا يمكن لحكومة سيباستيان لوكورني أن تستجيب لها، خصوصا وأنها في صدد مناقشة ميزانية جديدة عنوانها الأساسي وهو التقشف الكبير. لذلك نحن قد نصل إلى بداية حوار بين الحكومة الفرنسية والحركة الطلابية، لكن هو حوار طرشان، إذ تطالب هذه الحركة الطلابية بتحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية الفرنسية، ورئيس الحكومة الذي يعيش آخر شهوره قبل الانتخابات الرئاسية غير قادر على تلبية هذه المطالب، خصوصا وأنه يستعد لتنزيل وتفعيل ميزانية دولة. الهدف الأساسي من هذه الميزانية وهو تفعيل أيضا إجراءات تقشفية لبعث رسائل مطمئنة للأوساط الأوروبية والأوساط المالية العالمية. لذلك هناك قناعة واضحة لدى الطبقة السياسية الفرنسية أن هذه الحركة الاحتجاجية الطلابية قد تشهد مراحل تصعيد كبيرة، وربما قد تتوسع إلى قطاعات أخرى غير طلاب الثانويات، ربما قد تطال أيضا قطاعات حيوية أخرى.
4: نبقى في أوروبا، حيث دعا المغرب اليوم أمام المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف إلى مواصلة الجهود لإخراج المفاوضات التجارية من حالة الجمود ووضع أولويات البلدان الإفريقية والبعد التنموي في صلب مسلسل إصلاح المنظمة.
5: وفي معرض مداخلته في إطار تقرير رئيسة لجنة المفاوضات التجارية والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف عمر زنيبر أن الصعوبات الحالية لا ينبغي أن تدفع إلى قبول الجمود باعتباره وضعا دائما، داعيا إلى مواصلة البحث عن نقاط التوافق قبل المؤتمر الوزاري المقبل من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة ومتوازنة ومهمة. أكد السيد زنيبر على أهمية أن تأخذ المناقشات الجارية وإصلاح منظمة التجارة العالمية بعين الاعتبار بشكل كامل التحديات الخاصة بالاقتصادات الإفريقية، خاصة اندماجها في سلاسل القيمة وتعزيز صادراتها. نستمع بهذا الخصوص.

0: لتصريح عمر زنيبر سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف. اتصل به يوسف النعماني.
1: أكد الوفد المغربي على ضرورة أخذ بعين الاعتبار مصالح الدول الإفريقية في إطار الحوارات والنقاشات الدائرة حاليا حول إصلاح المنظمة، وكذلك في قطاعات هي الآن تحت النقاش ومفاوضات من أجل الخروج من الأزمة التي تتخبط في هذه المنظمة مع الأسف منذ سنوات. أكد الوفد المغربي على ضرورة إدماج إفريقيا في التجارة الدولية بطريقة أحسن، كي تلعب إفريقيا دورها الكامل كذلك في التنمية الصناعية وفي القطاع التي يعني هي في صلب المناقشات حاليا في منظمة التجارة العالمية. أكد الوفد المغربي فيما يتعلق بقطاع الخدمات والقطاع المالية على ضرورة خفض القطاعات التي تمس تحويلات المهاجرين عبر العالم تجاه دولهم الأصل، باعتبار أن هذه القطاعات يعني لها أثر كبير قد تصل إلى 8% من مجمول تلك يعني التحويلات، وبخفضها يمكن أن توظف هذه الأموال التي سترجع في إطار السلك الاقتصادي للدول التي تتمتع بهذه التحويلات من أجل يعني استخدامها من أجل التنمية ومن أجل الاستثمارات المالية وعلى وجه الخصوص في القطاعات التجارة وفي إطار أنشطة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
0: عمر زنيبر سفير المغرب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف كان في اتصال مع يوسف النعماني. جرى اليوم بالرباط توقيع 3 اتفاقيات للتعاون القضائي في المجال الجنائي بين المملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة. وتهم هذه الاتفاقيات التي وقعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره بالجمهورية اللبنانية عادل أمين نصار مجالات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، فضلا عن تسليم المطلوبين بين البلدين. وجهتنا في 7 منطقة الخليج العربي، حيث أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم مشاركته عبر ضربات جوية في الهجوم ضد الحوثيين الذي أطلقته الحكومة اليمنية. رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي أعلن اليوم انطلاق العملية العسكرية فجر اليمن بهدف استعادة مؤسسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. العليمي كان قد أعلن في خطاب وجهه إلى اليمنيين أمس الانتقال إلى الخيار العسكري بعد استنفاد فرص التهدئة ومساعي السلام، مؤكدا أن القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية تلقت توجيهات بتنفيذ مهامها وفق الخطط المعتمدة. قراءة في هذه الخطوة مع أحمد عائد رئيس تحرير موقع مأرب بريس من محافظة مأرب. اتصل به يوسف النعماني.
2: تكبدت الميليشيا الحوثية خسائر فادحة في العدة والعتاد، بدأت معركة مباغتة للحوثيين في جبهة لم يكن يتوقعوها وهي في مديرية حرض القريبة للحدود المملكة العربية السعودية بمحافظة حجة، وأنباء عن عملية واسعة وحقق الجيش تقدما كبيرا. أيضا في مديرية ذباب التي تحتها يقع مضيق باب المندب، هناك سيطرة كاملة للقوات المشتركة من قوات درع الوطن والعمالقة، وأنباء عن تسليم العشرات من الحوثيين لأنفسهم كأسرى بعد أن وقعوا في حصار مطبق من جميع الاتجاهات، وهناك تقدم باتجاه عدد من المناطق خارج مديرية ذباب. كذلك محافظة تعز هناك تقدمات كثيرة، وهناك استعادة لعدد من المناطق والأرياف والقرى، وانسحابات شوهد خلال الساعة الماضية انسحاب الحوثيين من عدد من القرى يعني بعد ارتفاع حدة المواجهات والكمائن والتقطعات التي حصلت في السلسلة الجبلية الواسعة بمحافظة تعز. كذلك استطاع الجيش الوطني بمحافظة مأرب في الجبهة الجنوبية تحقيق تقدم ملموس، وكذلك أيضا بمحافظة الجوف هناك أيضا عملية عسكرية. كل هذه الأحداث المتسارعة تمت مما جعل ميليشيا الحوثي الآن ترتبك.
0: نختم نشرة 7 من الشرق الأوسط وتحديدا بقطاع غزة. ومع اقتراب فصل الشتاء يجد النازحون في القطاع أنفسهم أمام تحد جديد في ظل أوضاع إنسانية بالغة الهشاشة، فالأمطار والبرد يهددان آلاف العائلات التي لا تزال تقيم في خيام مؤقتة أو داخل مبانٍ مدمرة ومتصدعة لا توفر الحد الأدنى من الحماية. صعوبة الاستعداد للموسم البارد تزداد مع تضرر أكثر من 100,000 خيمة باتت بحاجة إلى الاستبدال، فيما تحتاج خيام أخرى إلى الإصلاح والصيانة.

0: فكيف يستعد النازحون في غزة لشتاء جديد؟ وهل تتوفر لديهم الإمكانات لحمايتهم من البرد والأمطار ومخاطر الملاجئ الهشة؟ الجواب مع مراسلنا في قطاع غزة سيف السويطي في الروبورتاج التالي.
1: ما إن هبت رياح الخريف حتى بدأ النازحون في غزة الاستعداد لشتائهم الثالث. في غرب المدينة يعقد النازح أبو العبد الحبال والقطع البلاستيكية ببعضها البعض في محاولة لتحصين وإصلاح خيمته بعد أن تعاقبت عليها فصول السنة فأفسدتها ومزقتها.
2: قاعد بستعد للمطر لأنه الشادر قد ما بده يكون قوي كل يوم لازم تضلك تشده وتشتغل فيه عشان يضل هو قوي ويمسك المطر يعني قبل ما فيها يعني يلقى عنك. نحن ساكنين في شوادر في عبارة عن نايلون، لو تقلت علي المي بتلاقي بنبعط وبتنزل عليك المي وانت نايم انت وولادك.
1: أكثر من 162 ألف خيمة مهترئة وتالفة تقول الجهة المختصة، في حين ينتظر نحو 1,600,000 نازح في قطاع غزة شتاء قاسيا وخطيرا، خاصة من يسكنون داخل منازل متصدعة كحال أم العبد.
3: احنا يعني قاعدين في البيت هذا، احنا قاعدين في غصب عنا، يعني خايفين من الشتاء يجي لانه كل بيتنا شوادر، فيعني كثير بنغرق. المنطقه هذه عندنا هنا بتشر ميه، فعندنا سقف هذا كمان، يعني في اي لحظه ممكن يقع علينا.
1: تتعاقب فصول السنه على الغزيين وتتجدد معها معاناتهم ومأساتهم في وقت يدرك به النازحون أن كل محاولاتهم لإصلاح وتحصين خيامهم ومساكنهم لن تحميهم من تقلبات الطقس. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
0: من قطاع غزة ننهي عرض السابعة، الكلمة تعود إليك مباشرة أيمن.
4: شكرا لك محمد، ونواصل معكم مستمعينا فقراتنا عبر الحصاد. بين غضب الشارع بسبب أزمة السكن وتكتيكات السلطة، ترسم إسبانيا ملامح استقطاب سياسي حاد. ومع إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم دعوته الرسمية لانتخابات عامة مبكرة إثر أزمة قوانين الإسكان، تسعى الحكومة لاحتواء التأزم، فيما يتحين اليمين الفرصة لترجمة تفوقه في استطلاعات الرأي. فهل يشكل هذا الصندوق طوق نجاة لسانشيز، أم أن رياح التغيير تتجه نحو اليمين؟ قراءة في تحولات المشهد ضمن أوراق إسبانية يوقعها محمد الغول هذا الأسبوع بعنوان إسبانيا أمام مفترق طرق سياسي حاسم.
5: لم تكن كلمته مبرمجة مسبقاً، لكنه قرر التحدث. بيدرو سانشيز خاطب البرلمان قائلاً: افعلوا الصواب، لأنني أعتقد أنه إذا لم تفعلوا ذلك فإن التاريخ سيحاكمكم في وقت أقرب مما تعتقدون وبقوة أكبر مما تتخيلون. هذه الجمل اعتبرها المراقبون أكبر من مجرد خطاب سياسي، فسانشيز كان يعرف أن أنظار كل الإسبان مركزة على البرلمان وكان يخاطبهم، فهو كان يعرف مسبقاً يؤكدون أن البرلمان سيسقط مراسمه لمعالجة أزمة السكن، لكنه دفع بها للسقوط على بعد عشرات الأمتار فقط من اعتصام ضخم لمئات من المواطنين الغاضبين من اختناق أزمة السكن وتضاعف أسعار الكراء. فعن ماذا كان يبحث رئيس الحكومة الإشراكي فعلاً، سيد المناورات السياسية؟ الجواب جاء سريعاً. انتشرت في صالونات وردهات السياسة في مدريد إشاعات ووشوشات ترجمت فوراً إلى عناوين في كبريات الصحف الإسبانية: سانشيز سيدعو إلى انتخابات سابقة لأوانها. لكنه مع ذلك منح نفسه مخرجاً مواربًا من الفخ. لننتظر ماذا سيكون المشهد في الشارع، قال. مئات الآلاف من المواطنين الغاضبين ملأوا هذه الشوارع يومين بعد ذلك كنوع من الجواب أن الغضب يتمدد، لكن هل يكون ذلك كافيا ليمنح اليسار أصواتا تعيده إلى سدة الحكم؟ استطلاعات الرأي لا تؤكد ذلك، لكنها تشير إلى تململ حتى في أوساط أنصار اليمين، فالسكن يهم الجميع. فهل ارتكب اليمين الإسباني خطأه السياسي القاتل ومنح اليسار بقيادة سانشيز جرعة الحياة التي كان يحتاجها؟ انتخابات سابقة لأوانها، في قراءة استباقية لنسق سانشيز في التفكير السياسي، الهجوم والتقدم إلى الأمام دائما ولا

بقلب الطاولة ومفاجأة خصومه بتحركات في توقيت لا يتوقعونه. ومن هنا ورغم أن قادة اليمين الإسباني على الحزب الشعبي وحزب فوكس لليمين المتطرف بدوا متحمسين لانتخابات طالما دعوا إليها

0: سانشيز وطريقة تدبيره لهذا الملف وجعل المغرب موضوعا انتخابيا. تحسسهم للخطر برز من خلال تحركات استفزازية في الشارع لمجموعات من المتظاهرين المحسوبين على اليمين المتطرف، خاصة قرب معتصم بورتا ديل سول وسط مدريد. المهم، إسبانيا اليوم أمام مفترق طرق حاسم سيحدد الاختيارات السياسية للمجتمع الإسباني على المدى القريب. هل سيتجه المؤشر يمينا كما تقول ذلك استطلاعات الرأي، أم أن جراب الحاوي السياسي بيدرو سانشيز لا زال يخفي الكثير من المفاجآت ولم يقل كلمته الأخيرة بعد؟
1: شكرا للزميل محمد الغول. ومن القراءة في المشهد السياسي إلى فتح أخبار الملاعب الرياضية، مساء الرياضة مع الزميل يوسف الشاطر. مرحبا بك يوسف.
2: مرحبا أيمن.
1: إذن يوسف، البداية من كأس الخليج وتعيين جلال جيد حكما للمباراة النهائية لكأس الخليج التي تختتم غدا في جدة.
2: التحكيم المغربي أيمن سيكون حاضرا بقوة في نهائي كأس الخليج العربي بعدما أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة النهائية بين منتخبي الإمارات والسعودية المقررة الثلاثاء بمدينة جدة للحكم المغربي جلال جيد. يعكس هذا التعيين الثقة في الكفاءة التحكيمية المغربية على المستوى الخليجي والعربي، خصوصا بعد الأداء المتميز لجيد في كأس العالم الأخيرة. الطاقم المغربي يضم أيضا الحكمين المساعدين زكريا برينسي ومصطفى أكركاد، فيما يتولى الكويتي عبد الله جمالي مهمة الحكم الرابع، وستشهد غرفة الفار حضورا مغربيا آخر بقيادة حمزة الفارق الذي سيشرف على التقنية بمساعدة الهولندي أروين بلانك والبحريني إسماعيل حبيب. هذا النهائي المرتقب يجمع السعودية والإمارات بعد تأهلهما للمباراة النهائية على حساب منتخبي عمان وقطر في الدور نصف النهائي.
1: نفتح ملف المنتخبات المغربية والبداية بمنتخب أقل من 20 سنة الذي أنهى تحضيراته لمواجهة ليبيا الأخيرة في بطولة شمال إفريقيا. يوسف،
2: هذا المنتخب الذي ضمن أيمن التأهل إلى كأس إفريقيا المقبلة في غانا التي ستجرى طبعا العام المقبل، سينهي مرحلة المجموعة الموحدة بمواجهة المنتخب الليبي. الفوز يعني التتويج بلقب بطولة شمال إفريقيا وتأكيد على قوة المنتخبات المغربية في مختلف الفئات السنية. على آخر التحضيرات التي قام بها المنتخب المغربي في مدينة الإسماعيلية المصرية، أنس بن عمر لاعب المنتخب يتحدث.
3: الحمد لله تكاليفينا لاكان اللي غات تكون في غانا ديال 2027، كنا درنا تعادل ضد المنتخب التونسي ولكن استرجعنا القوه ديالنا في الماتش ديال الجزائر وكذلك الماتش ديال مصر. الماتش ديال ليبيا كنوجدوا ليه حتى هو بكل الحماس حيت ما بقى لينا والو، واننا حيت عندنا هدف هو اننا ماشي غير نتكاليفه وانما نكونوا حنا الاولين في المجموعه، وان شاء الله نتوفقوا ونكونوا ونديو هذا البلاي.
2: وبالحديث عن المنتخبات المغربيه، انا المنتخب المغربي الاول مرحلة التوقف الدولي بتعادل أمام مالي ترك بعد علامات الاستفهام والملاحظات. هذا رأي المدرب المغربي سمير عجام، كان ضيفا على برنامجي بوديوم.
4: ما هو ودي سيبقى دائما ودي. بالنسبة لي أنا في هذه المباراة ما كانش فيها فوائد كثيرة، إن لم أقول أنها كانت يعني منعدمة، ما كانت تشي فوائد كثيرة، لأن خاصة عندما يأتي الودي من بعد ما هو رسمي، خاصة أن المنتخب الوطني حقق العالم الكاملة في المباريتين الأولين. إلا أنني تفاجأت وكنت أتوقع على أن الناخب الوطني غيخضع لبعض التغييرات باش يشوف لاعبين أخرين ويعطيهم مثلا أجواء أخرى، لأن هاد مباريات الودي ما تطرحش دائما، لأن هذه تنظن آخر مرة غادي يمكن له يكون عنده هاد الإمكانية باش يمكن له يشوف لاعبين أخرين. كنت أتوقع على أن في حراسة المرمى مثلا غادي يعطي فرصة لحارس آخر، كنت أتوقع على أن بودلال غيعطيه وقت أيضا، كنت أتوقع كذلك على أن سواء الزابيري اللي ما ظهرش في المباراة الأولى بدك المستوى اللي كنا كنتظروه، كنت أتوقع على أن ما غيرميش بالصابيري. فهاد المباريات الودية في اللاعب والمحترفون ما تيبغيوش يلعبوها، لماذا؟ لأنها بحال اللي قلت لك أنا يعني جات من بعد ما هو رسمي، لأن ملي تديرها هي الأخيرة اللاعبين ما عندهم ما يبينوا لك، لأن ملي تكون قبل من الرسمي تيمكن لاعب تيقول تقول. إذن هنا بالنسبة لنا هذه الودية فهي كانت واحد نقولوا خالية من الضغط، خالية من الندية، واللاعبين ملي يعرفوا أنهم في آخر لو سيكل، إلسون دون لو ديرني

0: ميديا حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكل مستمعينا الكرام في كل مكان واللحظة. نرحل في ترحالنا عبر الحصاد إلى رام الله مع فقرة ميديا روبورتاج. قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن تأخر تشخيص حالات سرطان الثدي وهو ما تواجهه كثير من الحالات في فلسطين بات من أبرز التحديات التي تعترض مسار العلاج، وأوضحت أن التأخر في اكتشاف المرض قد يطيل فترة العلاج ويرفع كلفته، ما يشكل عبئا إضافيا على الأسر وعلى الحكومة في آن واحد. تأخر التشخيص يضاعف أعباء العلاج. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا في رام الله ماجد سعيد.
2: على الرغم من التقدم الملموس لدى كثير من النساء في فلسطين بشأن أهمية إجراء الفحوصات الدورية والمبكرة للكشف عن سرطان الثدي، إلا أن ذلك لا يعني وصول العديد منهن في الوقت المناسب أو إجراء الفحص دون الشعور بأية أعراض، وهو ما يعرض المصابات منهن لمخاطر جمة. فحسب مختصين فإن طول الفترة الزمنية بين تشخيص سرطان الثدي والجراحة الأولية يرتبط بانخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة، أمر بات يشكل تحديا لدى وزارة الصحة الفلسطينية، خاصة عندما يتم تشخيص المرض متأخرا، كما تقول مديرة دائرة صحة الطفل والأمومة في وزارة الصحة الدكتورة رقية فقيه.
3: كل تقريبا فترة 30 يوم عم تفرق معنا بتزيد في الريت، فمثلا عندك من 30 ل 59 يوم تأخير بزيد الهازارد ريسك بنسميه أو نسبة الخطر على الست 1.08، بينما من 60 ل 89 بيصير 1.12%، ومن 90 ل 120 بيصير 1.37%، ثم زيادة بكل 30 يوم تأخير حوالي 15%.
2: تغير هذه النسب يرتبط أيضا بما تعيشه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب، فهذه الأزمة أثرت على تقديم الخدمة الصحية التي تراجعت بشكل ملحوظ بعد تقليص عمل الموظفين العموميين ليومين أسبوعيا، وعدم قدرة كثير من الفلسطينيين الذهاب إلى مراكز صحية خاصة لإجراء الفحوصات لما تحمله من تكاليف مالية عالية مقابل مجانية ذلك في القطاع العام، كما توضح مديرة مركز دنيا التخصصي لأمراض النساء الدكتورة نفوذ مسلماني.
4: النساء مش عم تقدر توصل أصلاً من الطرق على الأماكن اللي فيها فحوصات، والأماكن مش متوفرة بالقرى والمناطق البعيدة، هذا واحد. اثنين، النساء لو قدرت توصل معهاش مصاري تدفع حق الخدمة اللي بدها تاخدها، فبالتالي أكيد يعني رح نشوف إنه خلال السنوات الجديدة رح يكون رجع ارتفع نسبة الإصابة بالسرطان ونسبة الوفيات من السرطان، لأنه الستات عم تتأخر عبين ما تيجي.
2: سرطان الثدي الذي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعا في فلسطين من بين السرطانات الأخرى، وهو المتسبب الأول للوفيات الناجمة عن السرطان بين النساء حسب وزارة الصحة الفلسطينية، يمثل الكشف المبكر عنه ومتابعة علاجه بمثابة حبل النجاة للمصابات فيه، وينعكس ذلك بطبيعة الحال عند التأخر في التشخيص، كما تقول إحدى المصابات هيفاء فواقع.
5: لما اكتشفته كان في الدرجة الثالثة، وأنا قدروا لي المرض إنه كان معاي من بين السنتين ونص للثلاث. هلأ لما صرت أخذ في الكيماوي طلع بش مجاوب معي الكيماوي من كبر الورم وكبر الحجم الكتلة اللي عندي. فضل رب العالمين أنا عملت عمليتي، ما كانت سهلة، إزالة الجهة اليمنى، بس بفضل رب العالمين، لأن أنا خلص أكون أو لا أكون، وإني أنا بدي أعيش عشان عشان نفسي أولا، وعشان أولادي وعشان جوزي وعشان أهلي كل حبايبي.
2: وتشير إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية إلى أنه تم الكشف العام الماضي عن 626 حالة مصابة بسرطان الثدي من بين 100,000 امرأة، وأن 87% من الحالات التي يتم تشخيصها تقع في الفئة العمرية التي تزيد عن 40 عاما. لميديا ماجد سعيد، رام الله.

0: مبتدئة حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: في صيف استثنائي شهدت أجزاء واسعة من البحار الأوروبية موجات حر بحرية غير مسبوقة، تسارع حاد في حرارة المياه أربك التوازن البيئي وأطلق سلسلة تداعيات طالت التنوع الحيوي والسلاسل الغذائية وصولا إلى مهن الصيد والأنشطة المرتبطة بالبحر. فما الذي يحدث في الأعماق عندما تتجاوز الحرارة مستوياتها الطبيعية، وكيف تتأثر الحياة البحرية بهذا التحول؟ تداعيات هذه الظاهرة وأبعادها نتابعها في إيكولوجيا. تخيلوا أن موجة الحر لا تأتي هذه المرة من اليابسة، بل من البحر نفسه. هذا ما شهدته مناطق أوروبية خلال الصيف 2026 عندما سجلت مياه بحرية درجات حرارة استثنائية، ووصلت بعض المناطق إلى مستويات قياسية مقارنة بالسجلات الحديثة. لكن ارتفاع حرارة البحر ليس مجرد رقم في نشرات الطقس. تحت سطح الماء توجد منظومة كاملة تعتمد على توازن دقيق في درجات الحرارة، وعندما يتغير هذا التوازن تبدأ الكائنات البحرية في التحرك بحثاً عن مياه أكثر ملائمة. في بعض المناطق تراجعت غابات عشب البحر، وهي بيئات توفر الغذاء والمأوى والتكاثر لعدد كبير من الأنواع. وفي المقابل ظهرت أو ازدهرت أنواع أخرى تستفيد من المياه الأكثر دفئاً، والنتيجة أن الخريطة البحرية نفسها يمكن أن تتغير. أسماك تتحرك شمالاً، أنواع جديدة تدخل مناطق لم تكن تعيش فيها، وأخرى تجد نفسها أمام بيئة لم تعد مناسبة لها. والتأثير لا يتوقف عند الكائنات البحرية، فالصياد الذي اعتاد نوعاً معيناً من الأسماك قد يجد نفسه أمام وفرة أقل، أو أنواع جديدة لا يعرف كيف يتعامل معها، أو مواسم صيد مختلفة. أي أن حرارة البحر يمكن أن تتحول إلى قضية اقتصادية واجتماعية أيضاً. والأهم أن العلماء لا ينظرون إلى موجات الحر البحرية باعتبارها أحداثاً منفصلة فقط، بل يدرسون تزايد تواترها وشدتها وانتشارها. البحر يمتص الجزء الأكبر من الحرارة الزائدة في النظام المناخي، ولذلك فإن ما يحدث تحت الماء قد يكون أحد أكثر المؤشرات وضوحاً على التغير الذي يطال الكوكب. السؤال إذن ليس فقط كم بلغت حرارة البحر، بل كيف ستبدو الحياة البحرية عندما يصبح الدفء الاستثنائي هو الوضع المعتاد؟

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: قبل موجز 8 هذه إطلالة سريعة على حالة الطقس في المغرب وإفريقيا وبعض مناطق العالم. في المغرب تتوقع الأرصاد الجوية طقسا غائما جزئيا إلى غائم بمجموع البلاد، مع هطول أمطار وزخات رعدية تهم صباحا مناطق طنجة واللوكوس والغرب والأقاليم الجنوبية، قبل أن تتوسع بعد الظهر لتشمل الخط الرابط بين طنجة وسطات، بالإضافة إلى مناطق سايس جرسيف ومرتفعات الأطلس المتوسط والكبير، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 درجة بشفشاون كأدنى المقاييس و 32 درجة بمراكش وزاغورة كأعلى المقاييس. تتأثر القارة الإفريقية بكتل هوائية متقلبة، حيث تستقر الأجواء نسبيا في شمال إفريقيا مع سحب عابرة ودرجات حرارة معتدلة تتراوح بين 27 و 31 درجة. وفي المقابل تشهد جبهات غرب ووسط القارة عدم استقرار جوي مع أمطار غزيرة تشمل ذا

لولاه هذا الوجود ما عرف. سيد كل السادات أكرمهم، أدنى مجيب لمن به هتف. فكن بهذا الزمان ذا نظر لنا، كما كنت في الذي سلف. وأنت عبد الله صفوته، وقد أسأنا فإن عفوت عفا. صلى الله عليك وأهلك وسلم.

وسع العالمين علما وحلما، فهو بحر لم تعيه الأعباء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المتحقق بأعلى رتب العبودية، وهي غاية التذلل والخضوع، فإن خضوعه لربه عز وجل لا يدانيه فيه أحد. ولذلك كانت العبودية على الراجح أفضل أوصافه، لأنه المتخلق بأخلاق المقامات الاصطفائية المختارة الربانية، وهو عليه الصلاة والسلام المصطفى المختار.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. رسول الله عليه الصلاة والسلام عين الرحمة، جاء بما يرشد الخلق إلى السعادة العظمى. فمن آمن

به صلى الله عليه وآله وسلم فهو رحمة له دنيا وأخرى، ومن كفر فهو له رحمة في الدنيا.

تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كنز السر المصون في لطائف الإشارات الغيبية ورياض أزهار الفنون، الزاهي بقطائف المعارف الوهبية ونتيجة العلم المكنون، المخبوء في دقائق الرموز الخفية وكلمة كن فيكون، المستغرق في عين الأحدية والواحدية وبهجة الأعصار والقرون، الساري سره في سرائر أهل السر والخصوصية، وخير من تشرفت به القبائل والبطون، المجلو عروسه في بساط الحضارات النبوية. فصل اللهم عليه وعلى آله صلاة تخلقنا بها بأخلاقه الملكوتية المحمدية، وتحققنا بها بأحواله المرضية الأحمدية، وتجمعنا بها معه في مقاصر الأنس مع أهل حزبه وطائفته النقية. وسلم تسليما كثيرا ما لاحت أنوار الصلوات الزكية على وجوه المحبين في البكرة والعشية. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تنظم مؤسسة منتدى أصيلة من 2 إلى 18 من أكتوبر الدورة الخريفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي 47. وتعرف هذه الدورة تنظيم عدد من الندوات الفكرية والأدبية والفنية بمشاركة مفكرين وكتاب وشعراء وفنانين من المغرب وخارجه. يتضمن البرنامج ندوات حول الرهانات الطاقية والمائية في إفريقيا والمشاريع الاستراتيجية، وندوات حول التحديات والتحولات والأفاق بالعالم العربي في أفق 2030، إلى جانب لقاءات تحتفي بالأدب والشعر والفنون التشكيلية وخيمة الإبداع وجائزة بولند الحيدري للشعراء العرب الشباب. كما تشهد فعاليات الموسم افتتاح معارض فنية وتنظيم مشاغل للفنون والتعبير الأدبي وكتابة الطفل وتوقيع إصدارات جديدة وعرض شريط وثائقي، فضلاً عن سهرات موسيقية تتواصل على امتداد أيام الدورة.
1: أنتم في الاستماع لميديا، نشرة العاشرة مساءً.
2: رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل عقب رفض مجلس النواب تدابير قدمت الحكومة لمواجهة أزمة السكن. الدراسة تتوقف في مئات المدارس الثانوية الفرنسية على وقع استمرار الحراك الطلابي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على ظروف التعليم. الأوساط الدبلوماسية والإعلامية المتابعة لملف الصحراء المغربية تنوه تفاعلاً مع مضامين تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي. في الرياضة، الاتحاد الخليجي لكرة القدم يختار طاقماً مغربياً لإدارة المباراة النهائية لكأس الخليج بقيادة جلال جيد.

0: عمر بوشمع، أهلا بكم في هذه النشرة. دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل عقب رفض مجلس النواب يوم الجمعة تدابير قدمتها الحكومة لمواجهة أزمة السكن. وشكل رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن انتكاسة كبيرة للحكومة وأعاد طرح التساؤلات بشأن قدرتها على الاستمرار إلى غاية نهاية الولاية التشريعية في سنة 2027. هذا تقرير مراسلنا في مدريد محمد المدن.
1: تدخل إسبانيا بشكل كامل في أجواء الحملة الانتخابية، فقد أعلن بيدرو سانشيز الاثنين عن تقديم موعد الانتخابات العامة إلى 29 من نوفمبر.
2: لقد قررت الدعوة إلى عقد مجلس وزاري استثنائي من أجل حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات عامة ستجرى يوم الأحد 29 من نوفمبر.
1: وقد استقبل الحزب الشعبي إعلان الدعوة إلى الانتخابات بتفاؤل، إذ اعتبر ألبرتو نونيز فيخو أن الإسبان سيقررون أخيراً.
3: وأخيرا ستقول إسبانيا ما تعتقد وستتحدث الأغلبية من جديد، وأخيرا سيقرر الإسبان، أخيرا يمكن أن يرحل من لم يكن يجب أن يصل إلى هذا الحد أبدا، وأخيرا سنصوت وستتمكن إسبانيا من اختيار البلد الذي تريد أن تكونه.
1: من جهته يدخل حزب فوكس هذا الاستحقاق بطموح كبير، فقد وضع زعيمه سانتياغو أباسكال شروطه لأي اتفاق مستقبلي مع الحزب الشعبي.
4: ليست مجرد خبر جيد، بل هي خبر ممتاز أن نستطيع القول أخيرا إن لدينا انتخابات.
1: أما في اليسار فيحاول تحالف الجبهة الواسعة الجديد أن يرسخ نفسه فضاء موحدا، وقد دعا إرنس أورتاسون حزب بوديموس إلى تقديم مقترح يسمح بخوض الانتخابات في لائحة مشتركة.
5: في 29 من نوفمبر سنخرج لكي نفوز، لنفوز على من يريدون النيل من الحقوق، ولنفوز على من يريدون حماية المضاربين، ولنفوز على أولئك الذين يريدون إرجاع هذا البلد إلى الوراء.
1: وفي الوقت نفسه تستمر التحركات الاحتجاجية. من مدريد محمد المدن، ميديا.
0: الحراك الطلابي في فرنسا اليوم فقد فتى يبلغ 15 عاما إحدى يديه إثناء التقاطه قنبلة أطلقتها الشرطة، فيما وصل الطلاب في أنحاء فرنسا المطالبة بتحسين ظروف الدراسة في موجة احتجاجات مستمرة منذ أيام شهدت إشعال حرائق وإقامة حواجز عند بعض المدارس وتعطيل الدروس في مئات المؤسسات التعليمية. وعشية انضمام نقابات إلى حراك الطلاب الثانويات، ظل الغضب عارما اليوم مع إغلاق مئات المؤسسات التعليمية ووقوع عدة حوادث. حول نجاح الحكومة في احتواء هذا الحراك نتابع توضيحات مصطفى توصل الإعلامي والمحلل السياسي من باريس، حاوره رضا كريفي.
6: يبدو أن الحركة الطلابية عازمة على توسيع رقعة احتجاجاتها، وأن العامل السياسي يبدو دخل على خط التصعيد. احتمال أن تذهب هذه الأمور إلى أوضاع خطيرة، وهو أن المطالب التي تعبر عنها الحركات الطلابية لا يمكن لحكومة سيباستيان لوكورنو أن تستجيب لها، خصوصا وأنها في صدد مناقشة ميزانية جديدة عنوانها الأساسي وهو التقشف الكبير. لذلك نحن قد نصل إلى بداية حوار بين الحكومة الفرنسية والحركة الطلابية، لكن هو حوار طرشان، إذ تطالب هذه الحركة الطلابية بتحسين البنيات التحتية للمؤسسات التعليمية الفرنسية، ورئيس الحكومة الذي يعيش آخر شهوره قبل الانتخابات الرئاسية غير قادر على تلبية هذه المطالب، خصوصا وأنه يستعد لتنزيل وتفعيل ميزانية دولة. الهدف الأساسي من هذه الميزانية وهو تفعيل أيضا إجراءات تقشفية لبعث رسائل مطمئنة للأوساط الأوروبية والأوساط المالية العالمية. لذلك هناك قناعة واضحة لدى الطبقة السياسية الفرنسية أن هذه الحركة الاحتجاجية الطلابية قد تشهد مراحل تصعيد كبيرة، وربما قد تتوسع إلى قطاعات أخرى غير طلاب الثانويات، ربما قد تطال أيضا قطاعات حيوية أخرى.
0: في انتظار القرار الجديد الذي سيصدر هذا الشهر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، تولت ردود فعل الأوساط الدبلوماسية والإعلامية المتابعة للملف تفاعلا مع مضامين نسخة مسبقة من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حملت مؤشرات على تطور مهم في مسار البحث عن تسوية سياسية

0: الأساسية لهذا النزاع انطلاقا من المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات في إطار الدينامية السياسية التي عززها قرار مجلس الأمن رقم 2797. هذا تعليق من المشقبة المحلل السياسي وخبير العلاقات الدولية من عمان حاور يوسف نعماني.
1: غوتيريش يؤكد على الموقف المغربي في موضوع المبادرة نحو الحكم الذاتي وعلى أن تبقى الصحراء المغربية تحت مظلة المملكة المغربية، وهناك يعني توجه يعني إيجابي يطالب به غوتيريش. يعني تبدأ العملية بمرحلة انتقالية بسيطة ويتم التفاوض مع الأطراف ذات العلاقة بما فيها الأهالي في منطقة الصحراء، وهناك يعني تأييد دولي للمبادرة المتعلقة بتطوير فكرة الحكم الذاتي. هو اتجاه يتوافق مع رؤية المملكة المغربية في أن يكون حكم ذاتي وإعطاء صلاحيات للحكم الذاتي في المجال التنفيذي والتشريعي والقضائي، شريطة أن تبقى هذا الحكم الذاتي تحت مظلة المملكة. وبالتالي يعني يتم سحب يعني البساط من تحت محاولة الانفصال على المغرب، وهذا شيء يعني يرفضه الجميع بما فيه أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
0: أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مساء اليوم مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة السعودية في ظل التصعيد مع الحوثيين المدعومين من إيران، وذلك بموجب اتفاقية دفاع موقعة قبل نحو شهرين. وعقدت الدول الثلاث اجتماعا طارئا في الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية، تقرر خلاله الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في السعودية بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها. اعتبر الرئيس الأمريكي أن الارتفاع الراهن في أسعار النفط مرده الضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصافي في روسيا وليس الحرف في الشرق الأوسط وعرقلة إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز. بالمقابل قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية إن مخزونات النفط العالمية منخفضة بشكل مقلق بسبب التوترات الجيوسياسية بعد أيام من قرار مجموعة السبع بضخ كميات إضافية من احتياطاتها في الأسواق لكبح الأسعار وخفض المخاوف بشأن الإمدادات. وقال رئيس أرامكو خلال منتدى للطاقة احتضنته لندن بات هامش الأمان لضمان استقرار الإمدادات ضئيلا بشكل مقلق. هذا تعليق إبراهيم بدران خبير اقتصادي من عمان.
2: أسواق النفط هي أسواق هشة للغاية، هناك تخوف لدى المنتجين، تخوف لدى شركات النقل، تخوف لدى شركات التأمين، تخوف لدى الدول لكي تحافظ على احتياطياتها من مخزونات النفط ومشتقاته، وبالتالي السوق ضعيف. مضى على النزاع أشهر طويلة، هذا جعل البلدان المختلفة تستعمل ما لديها من مخزونات نفطية ومشتقات حتى لا يصاب المستهلك بصدمة السعر وحتى لا تقفز الأسعار مرة واحدة، وبالتالي مخزونات الدول من احتياطيات النفط والمشتقات النفطية تستهلك جزء كبير منها. فإذا أضفنا إلى ذلك العقوبات المفروضة على روسيا، ندرك أن سوق النفط الآن هو في حالة ترقب، ولذلك لا يمكن الاطمئنان إلى الأسعار ولا استقرار السوق طالما الوضع استمر على ما هو عليه الآن.
0: قررت الحكومة الإيطالية مؤخرا أول خطة وطنية لرعاية كبار السن الذين يعانون من الوهن وغير قادرين على رعاية أنفسهم، مع تخصيص أكثر من 1.5 مليار يورو لصندوق رعاية غير القادرين على رعاية أنفسهم حتى العام 2027. وحسب وكالة الأنباء الإيطالية فإن هذه الخطة تهدف إلى تعزيز الرعاية المنزلية وتسهيل الوصول إلى الخدمات وزيادة الأطر العاملة في قطاعي الرعاية الاجتماعية والصحية، بما يضمن دعما أفضل لفائدة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما. نتابع تعليق يونس توفيق الكاتب الأكاديمي من روما تحدث إلى يوسف نعماني.
3: الحكومة الإيطالية بما أنها حكومة يمين فإنها تعتمد على

0: أصوات الجيل المسن ما يفوق عمره عن 60 و70 عام، وإيطاليا فيها من كبار السن أغلبية كبيرة أكثر من الشباب بكثير، ولهذا فهي تحاول أن تولي اهتماما خاصا لهذه الطبقة من المواطنين، كما أنها تحاول أن تعطي انطباعا على كونها حكومة تعتني بالمواطن وتقدم له خدمات من هذا القبيل. لا ننسى أيضا بأن الحكومة الإيطالية تحاول أن تقدم بعض المساعدات للمواطنين الإيطاليين، خصوصا وأنها في مرحلة قريبة من الانتخابات وتواجه يسارا متحدا ومتضامنا، ولهذا نجد أنها من جهة تحاول أن تركز على المهاجرين غير الشرعيين، وبهذا تحاول أن تكسب شريحة من المنتخبين الإيطاليين، ومن ناحية أخرى أيضا تحاول أن تمنح لهم أجوبة ومساعدات من جهة أخرى.
1: الرياضة، الاتحاد الخليجي لكرة القدم يختار طاقما مغربيا لإدارة المباراة النهائية لكأس الخليج بقيادة جلال جيد. تقرير في الموضوع ليوسف شاطر.
2: التحكيم المغربي سيكون حاضرا بقوة في نهائي كأس الخليج العربي بعدما أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الخليجي لكرة القدم مهمة إدارة المباراة النهائية بين منتخبي الإمارات والسعودية المقررة الثلاثاء بمدينة جدة للحكم المغربي جلال جيد. يعكس هذا التعيين الثقة في الكفاءة التحكيمية المغربية على المستوى الخليجي والعربي، خصوصا بعد أداء جيد في كأس العالم الأخيرة. الطاقم المغربي يضم أيضا الحكمين المساعدين زكريا برينسي ومصطفى أكركاد، فيما يتولى الكويتي عبد الله جمالي مهمة الحكم الرابع، ومواطنه سعود الشمالي مهمة الحكم الخامس. وستشهد تقنية حكم الفيديو المساعد بدورها حضورا مغربيا، إذ عين المغربي حمزة الفارق كحكم للفيديو بمساعدة الهولندي أروين بلانك والبحريني إسماعيل حبيب. النهائي المرتقب سيجمع السعودية بالإمارات بعد تأهل المنتخبين على حساب قطر وعمان خلال الدور نصف النهائي.
1: وبتقرير رياضيين هي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
3: Les nocturnes avec Jawad. Jennifer Hudson, Rebecca Ferguson, Seal.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بوجمعة، أهلا بكم. أعلنت باكستان وتركيا في بيان مشترك مع السعودية أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة السعودية في ظل التصعيد مع الحوثيين المدعومين من إيران، وذلك بموجب اتفاقية دفاع موقعة قبل نحو شهرين. وعقدت الدول الثلاث اجتماعا طارئا في الرياض لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه السعودية، تقرر خلاله الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها. يرى الرئيس الأمريكي أن مرد الارتفاع الراهن في أسعار النفط للضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصاف الروسية وليس الحرف الشرق الأوسط وعرقلة إيران لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وقال لم يعد مضيق هرمز هو ما يرفع أسعار الغزوال، لأن أعدادا قياسية من البراميل تخرج حاليا بشكل شبه يومي، بل المصاف هي التي تؤدي لرفع الأسعار في أوكرانيا تقوم بتفجير تلك العائدة إلى روسيا. كشف الرئيس ترامب عن أن تهديدات تستهدف القاذفات الأمريكية المتمركزة في المملكة المتحدة كانت وراء سحبها من قاعدة فيرفورد جنوب غرب إنجلترا التابعة للسلاح الجوي الملكي البريطاني. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: كانت هناك تهديدات، لذا بدلا من تركها عرضة للأعداء تم نقلها قليلا غير بعيد. وتابع أنه يعرف الأشخاص الذين يقفون وراء التهديد، إنهم مرتبطون بإيران. وكانت هذه القاعدة قد شهدت الشهر الماضي حادثا أمنيا لا يزال غامضا كقادة إلى فتح تحقيق في مكافحة الإرهاب. دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 29 نوفمبر المقبل عقب رفض مجلس النواب يوم الجمعة تدابير قدمت الحكومة لمواجهة أزمة السكن. وشكل رفض نصين تشريعيين مخصصين للسكن انتكاسة كبيرة للحكومة وأعاد طرح التساؤلات